0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: أذكار الصباح.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل.

0: حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها. فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم،
1: حتى يغيروا ما بأنفسهم،
0: مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.
2: الحمد لله الذي يغير ولا يتغير، يبدل ولا يتبدل، من جعل منهج تغيير الإنسان من نفسه. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الأخيار وصحابته الأطهار، وأنا معهم برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار. أما بعد، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات حتى يغيروا ما بأنفسهم. في هذه الحلقة سنعيش مع دور الأم في تربية النفوس، فهي المدرسة الأولى في حياة الطفل، لذا كرمها الله سبحانه وتعالى وجعل منزلتها منزلة عالية وأمر ببرها، حيث جعل برها من أعلى وأسمى الارتباطات الاجتماعية لما لها من دور عظيم في إعداد وتنشئة أجيال المستقبل. وتسعد الأم عندما يحين وقت استقبال وليدها وقد أصبح متكاملا للخروج إلى الحياة، فيكون على عاتق الأم تقع أكبر المسؤوليات في إعداد هذا الطفل وتوجيهه. فنجد الطفل منذ ولادته ملتصقا بها، وهي بحكم عاطفة الأمومة تمنحه مشاعر الدفء والحنان، وقد تمر من خلال مراحل التربية بالعديد من المواقف التي ترتبط بها من قلق عليه وخوف واهتمام وتنشئة. فالأم هي نقطة إصلاح أي مجتمع وفساده، وإليها تم وحي الله سبحانه وتعالى، سواء كان وحيا حقيقيا أو في صورة إلهام، في قلبها غرس بقناعة. الأم هي التي تغرس أول بذرة في المجتمع لمقاومة الفساد، هي التي تغرس النفوس الخيرة وتبني نفوسا مطمئنة راضية بتربية الأبناء والاهتمام بهم، ليس تربية روحية فقط بل تربية جسدية وروحية. الأم هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، فالتركيز على المعلم والاهتمام به لا يساوي الاهتمام بالأم ولا يقارن، فهي الأولى في صرف الملايين لها وفي تأهيلها، ثم يلي الاهتمام بعد ذلك للمعلم، وما اهتم مجتمع بالأم إلا نما وتطور. والإسلام لم يكرمها ويدعو لتكريمها إلا لأنها أس البناء، فهي التي تعاني اللحظات الأولى من حياة الطفولة من حمل وولادة وتربية. فقد روي أن رجلا كان بالطواف حاملا أمه يطوف بها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل أديت حقها؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا، ولا بزفرة واحدة، أي من زفرات الطلق والولادة. لذلك أمر الإسلام ببرها ولو كانت مشركة، فقد سألت أسماء بنت أبي بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم عن صلة أمها المشركة وكانت قدمت عليها، فقال: نعم، صلي أمك. وما ميز الإسلام الأم عن الأب بالفضل إلا لانفرادها بالآلام عن الأب في الحمل والوضع والتربية والفطام والحضانة والتمريض والمعالجة والتنشئة الأولى. لذلك نوه بذلك القرآن العظيم وأشاد بتلك الجهود المضنية التي تتطلب نهاية الحنو والصبر، فقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقدم الإسلام حق الأم على الجهاد، فقد جاء في الأثر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة عند رجليها. ومن رعاية الإسلام للأمومة وحقها وعواطفها أنه جعل الأم المطلقة أحق بحضانة أولادها تقديرا لمكانة الأم في الإسلام، وأنها هي الأولى بهم من حيث الأدب والتربية وإصلاح نفوسهم حتى يكونوا جيلا للمستقبل. فقد قالت امرأة للرسول صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. والأم التي عنا بها الإسلام كل هذه العناية وقرر لها كل هذه الحقوق، واجب عليها أن تحسن تربية أبنائها، فتغرس فيهم الفضائل، وتبغضهم في الرذائل، وتعودهم على طاعة الله، وتشجعهم على نصرة الحق، ولا تثبطهم عن الجهاد، استجابة لعاطفة الأمومة في صدرها. بل عليها أن تغلب نداء الحق على نداء العاطفة. وقد صدق الشاعر حين قال: أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوطر، قال: أتني بفؤاد أمك يا فتى، ولك الدراهم والجواهر والدرر. فمضى وأغرز خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى، فتدحرج القلب المعفر إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر، ورأى فظيع جناية لم يأتها أحد سواه منذ تاريخ البشر، وارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من سيل عبر، ويقول: يا قلب انتقم مني ولا تغفر، فإن جريمتي لا تغتفر. واستل خنجره ليطعن صدره طعنا سيبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم: كف يدا ولا تذبح فؤادي مرتين على الأثر. الأم هي مربية جيل المستقبل، لذلك عليها أن تربي ولدها تربية خاصة لا تربية عشوائية. فلو تخيلنا أما تربي ابنها تربية عشوائية، أم رزقت بولد يمتلك مقومات الذكاء والشجاعة، يملك قدرات لا يملكها غيره، لكن تربيته جاءت بلا هدف ولا غاية، ستكون النتيجة أنه سيكبر ويعيش كما يعيش عامة الناس، لن ترى له تميز أو وجود في واقعه، وهذا موجود بكثرة. أما الأم التي يشغل فكرها مستقبل جنينها منذ أن تزوجت، ومنذ أن بدأ هذا الطفل يتشكل في بطنها، وهي تتخيل في ذهنها أن هذا الابن سيكون أعظم رجل في المستقبل، سيكون من كبار العلماء، أو من كبار الأطباء والمبدعين، أو من أعظم المصلحين الاجتماعيين الذين سيكون لهم شأن، هي تربيه وتقول لنفسها: سيكون ابني في المستقبل كذا وكذا. هذه القناعة التي تولدت في قلبها سيكون لها أثر في تربية النفوس. ولو تصفحنا كتاب الله تعالى سنجد أن أم مريم وجنينها في بطنها، وهي تحمل هدفا من الإنجاب، إنها تريد أن ترزق بولد ليكون نذرا لبيت الله المسجد الأقصى، قائما به يحقق عبودية الله تعالى كما أمر وشرع. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. لكنها عندما رأت أنها أنثى قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. فراودها الظن أن هذه الأنثى لن تقوم بالمهمة كما يراد، لأنها ترى أن الولد سيقوم بما لا تقوم به الفتاة، فقالت: رب إني وضعتها أنثى. ثم أسمتها مريم: وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هل يوجد في زمننا أمهات مثلها في لحظاتها الأولى وهي تفكر ما يكون لو كانت الأمهات تنظر لأبنائها نظرة المستقبل والغد المشرق، طبيبا، مهندسا، عالما، مصلحا اجتماعيا، شجاعا. ستثمر هذه الصفات لأنها ستحرص على بنائه بناء فكريا وجسديا بكل ما تملكه من خبرة، وسنرى جيلا غير الجيل. أم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وهي في الجاهلية كانت تأخذ بيد ابنها معاوية وهو طفل صغير، وكانت فيه ملامح الذكاء والدهاء، فكان كل من رآه يقول هذا الابن سيسود قومه. لو كانت هذه المرأة من أكثر نساء هذا الجيل لفرحت بهذا الكلام، ولكنها امرأة صاحبة همة عالية. سمعت كلام قومها فقالت: ثكلته إن لم يسد إلا قومه، بمعنى إن كان لا يسود إلا قومه فقدته، لا أريده. تريد هذا الابن أن يسود الناس كلهم، وصار أمير المؤمنين وحاكم المسلمين كلهم معاوية بن أبي سفيان، وهو من دهة العرب ومن حكماء العرب ومن أشكعهم رضي الله عنه. هذه النظرة عند الأم عند الصغر تنشئ جيلا لهم شأن عظيم في المستقبل. فالله يقول لأم موسى: وجاعلوه من المرسلين. فهذا كان من بواعث الطمأنينة لقلبها. كذلك فإنه من الضروري أن تحرص الأم من بداية ولادة ابنها أن تنشئه على معالي الأمور، وتؤهله منذ الصغر على صفات الأكابر من العلماء والأدباء والمفكرين والحكماء. فهذا نبي الله، فهذا بإذن الله سيكون ذا أثر عظيم في نشأة الطفل على تلك الصورة التي ربت أمه عليها. وجاعلوه من المرسلين. أيتها الأم، ابنك ربيه على أن يكون في المستقبل من الصالحين، من المربين، من المصلحين، من العظماء الذين لهم أثر كبير في مجتمعاتهم، لأن المفسدين في عصرك رأيتهم كيف يفعلون، فما عليك إلا أن تربي رجلا له شأن عظيم. واحذري أشد الحذر أن يكون اهتمامك بسيطا لا يحمل طموحا، بأن تتمني أن يكون راقصا أو مغنيا أو ممثلا. هذه همة لا خير فيها، ونحن نسمع التي تنشر كثيرا أن أحد الأطفال كان في مدرسة غربية، وكانت إحدى المدرسات تقول للأولاد: تمنوا ماذا تريدون أن تكونوا في المستقبل. فكانوا يقولون: أنا طيار، أنا مهندس. إلا طالبا عندما تسأله يقول: أريد أن أكون صحابيا. والمعلمة لا تدري ما معنى صحابي، فلما أوقفتها هذه الإجابة سألت المعلمة: من علمك هذا؟ فيقول: أمي تحدثنا عن الصحابة فأريد أن أكون صحابيا. فتعجبت الأم من هذه التربية ومن هذه النظرة الكبيرة للأم التي كانت تحدثه عن عظماء الأمة. فكان هذا الطفل لما تحدثه أمه عن العظماء صار يريد أن يكون عظيما مع الصحابة الكرام. ما أجمل هذه الهمة العالية. وللأسف الشديد لو سألنا أكثر أبناء المسلمين اليوم ماذا تريد أن تكون، ستجد أغلبهم يجيب أنه يتمنى أن يغترب ليجمع المال، أو أن يكون كاللاعب الفلاني أو المغني الفلاني أو مثل فلان، شخص لا قيمة له في مجتمعه، لكنه نال شهرة بسبب مقابلة تلفزيونية وهو لا يستحق هذه الشهرة. إن الأم العاقلة تعرف ماذا ينبغي أن يكون عليه ابنها في المستقبل. وكثيرا ما نسمع بعض الأمهات تقول: كم تمنيت أن يكون ابني طبيبا والحمد لله صار طبيبا، كم تمنيت أن يكون ابني طيارا والحمد لله صار طيارا، أو صار قاضيا كما أردت.
0: حتى يغيروا ما بأنفسهم، برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها. فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم،
1: حتى يغيروا ما بأنفسهم،
0: مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك، ويكون سبباً في وقوع الحرائق، ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر، ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

عليهم عود عدل تلك المراعي والجبال السود واللقاء موعود انت ما زلت واعي ذاكر اللي كان

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة.
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
1: قهوة مأربية، ينفذها وينقلها لكم على الهواء مباشرة
0: محمد فرج
2: ونصر الأقبس.
4: صباح الخير لكل القلوب التي استيقظت اليوم رغم ما تحمله من هموم، ولكل الأرواح التي لا تزال تحاول رغم التعب، ولكل من قرر أن يبدأ من جديد حتى وإن تعثرت خطواته بالأمس. صباح الأمل الذي لا ينطفئ، وصباح الأحلام التي تنتظر منا أن نؤمن بها، وصباح البدايات الجميلة التي نصنعها بإرادتنا وتفاؤلنا. وأعزائي المستمعين، كم مرة قسونا على أنفسنا بسبب إخفاق دراسي أو تأخر في تحقيق حلم أو مقارنة أنفسنا بغيرنا؟ كم مرة نظرنا إلى ما حققه الآخرون فنسينا أن لدينا أحلام تستحق أن نسعى إليها، وقدرات تستحق أن نكتشفها، ونعما تستحق أن نحمد الله عليها؟
5: وأيضا كم مرة انشغلنا بما ينقصنا حتى غفلنا عما نملكه؟ وكم مرة سمحنا لكلمة محبطة أن تهزم عزيمتنا، أو لتجربة فاشلة أن تقنعنا بأننا لا نستطيع النجاح؟ إننا اليوم بحاجة إلى أن نتوقف قليلا، نسأل أنفسنا ما الذي نزرعه في عقولنا وقلوبنا كل يوم؟ هل نزرع الثقة أم الشك؟ هل نغذي الأمل أم نستسلم لليأس؟ هل نمنح أنفسنا فرصة للنهوض أم نضل أسرع أخطاء للماضي أو أسرع للماضي؟ وتذكر عزيزي المستمع دائما ما تغذيه في داخلك وهو ما ينمو ويكبر في حياتك، فإذا عذبنا عقولنا بالعلم ازدادت حكمتنا، وإذا غذينا قلوبنا بالأمل ازدادت قدرتنا على تجاوز الصعوبات، وإذا تغذيت أرواحنا بالإيمان والمحبة أصبحت أيامنا أكثر اطمئنانية وجمال.
4: مستمعين الكرام، لا تجعلوا تعثر الأمس يسرق منكم جمال اليوم، ولا تسمحوا للمقارنة أن تنسيكم تميزكم، فلكل واحد منا طريقه الخاص، ولكل منا توقيته المختلف، وليس من الضروري أن نصل جميعا في اللحظة نفسها. قد يتأخر أحدنا في تحقيق حلمه، وقد يتعثر آخر في طريقه، وقد يحتاج بعضنا إلى محاولات كثيرة قبل أن يبلغ غايته، لكن ذلك لا يعني أبدا أن الأبواب قد أغلقت أو أن الفرص قد انتهت. إن النجاح ليس سباقا مع الآخرين، بل رحلة نكتشف فيها قدراتنا، رحلة نكتشف فيها ونتعلم من أخطائنا ونصبح أفضل مما كنا عليه بالأمس. وإذا أخفقنا فلنمنح أنفسنا فرصة أخرى، وإذا تعبنا فلنستريح قليلا ثم نواصل، وإذا فقدنا الحماس فلنتذكر الأسباب التي جعلتنا نحلم في البداية. ولا تنسوا أن الحياة أكبر من أخفاق عابر، وأن قيمتنا لا تتحدد بدرجاتنا ولا بمناصبنا ولا بآراء الآخرين فينا.
5: وصباح الخير وصباح الجمال حين نقرر أن نبدأ من جديد لنصنع لأنفسنا عالما مليئا بالأشياء التي نحبها، ولنمنح وقتنا لما يسعد قلوبنا وينير عقولنا، لنقرأ كتابا، نتعلم مهارة، ونساعد محتاجا، ونبتسم في وجه من نلقاه، نحافظ على علاقات تمنحنا السلام والراحة، ولتبتعد عن كل ما يستنزف طاقتنا، عن المقارنات التي تسرق سعادتنا، وعن الأفكار التي تقلل من شأننا. فالحياة تستحق أن نعيشها بقلوب مطمئنة وعقول واعية ونفوس مفعمة بالأمل. وتذكروا أن أعظم الإنجازات قد تبدأ بخطوة صغيرة، وأن أجمل التغييرات قد تنطلق من قرار بسيط، وأن الإنسان يستطيع أن يصنع فرقا كبيرا في حياته حين يؤمن بقدرته على تغيير
4: ويثابر في سبيل أهدافه. إذن أعزائي المستمعين، سنرافقكم اليوم في بداية يومكم من الإعداد والتقديم، أنا رحمة عبد الله وزميلتي تسنيم حميد، ويشاركنا في الإعداد الزميل أحمد الجبري، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميلة نجلاء القاضي. إذن صباح الأمل والعمل، صباح الإنجاز والتفاؤل، وصباح يليق بأرواحنا الطموحة.
5: إذن لنذهب نوياكم إلى فاصل غناء قصير ثم نعود إليك.

0: فجري مرشفها والحانا معنا.
1: نعود لكم مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في فقرتنا الصحية التي نسلط فيها الضوء اليوم على موضوع يهم الكثيرين، هو حساسية الجلد وأبرز أعراضها وأسبابها وطرق الوقاية منها والتعامل معها. في البداية، تعد حساسية الجلد من الأمر واسعة من الأمراض واسعة الانتشار التي غالبا ما تصاحبها حكة مزعجة وأحمرار شديد في الجلد.
2: فعندما يتعرض الجسم الإنسان لعوامل خارجية أو لبعض المواد الغريبة، قد يؤدي ذلك إلى إيذاء الجسم، فيقوم بإطلاق مواد تساعد على الدفاع عن في مواجهة هذا الخطر، وهو ما يؤدي إلى ظهور احمرار في الجلد وانتفاخه وشعوره بالحكة، ويطلق على هذه الحالة اسم حساسية الجلد. فتعد حساسية الجلد أمرا شائعا جدا، إذ أن أغلب الأشخاص قد تعرضوا لها خلال حياتهم. ودعونا نتعرف في البداية على أعراض حساسية الجلد. فيعد احمرار الجلد وشعوره بالحكة والانتفاخ من أكثر أعراض حساسية الجلد شيوعا وانتشارا، فتختلف شدة هذه الأعراض من شخص إلى آخر بناء على استجابة جهاز المناعة والجسم المسبب الحساسية. وهناك بعض الأعراض التي تساعدنا على التمييز بين أنواع حساسية الجلد المختلفة وأشكالها، مثل الإكزيما والشكري.
1: نعم، كذلك أعراض حساسية الجلد بسبب الأكزيما كما ذكرت عزيزتي تسنيم، فيعد الأحمرار والحكة وجفاف الجلد وخروج بعض السوائل من أسفل الجلد المتحسس عند حكة أو عند حكة من أهم الأعراض التي تدل على الإصابة بالأكزيما. كذلك أعراض حساسية الجلد بسبب الشيرة، أما الشيرة فأهم ما يميزها هو الإحمرار والحكة، ظهور بقع بيضاء بأحجام وأشكال مختلفة على أجسام متفرقة من الجسم مثل اليدين والساقين والوجه والشفتين. ويمكن علاج الشيرة عن طريق استخدام مضادات الهستامين، ويختلف الوقت الذي تحتاج إليه حتى تختفي، فمنها ما يختفي بعد بضع دقائق، ومنها ما يحتاج إلى أيام أو أسابيع حتى يزول. ثالثا، أعراض حساسية الجلد بسبب التهاب الجلد التماسي التحسسي. قد يتسبب الجلد أعزائي المستمعين التماسي التحسسي في حدوث طفع جلدي يصاحبه الشعور بالحكة، وغالبا ما يكون مؤلم، وقد يظهر الطفع الجلدي على شكل نتوءات وبتور بارزة. كذلك قد يحدث رد الفعل مباشرة، أو قد يستغرق ما يصل إلى 48 ساعة بعد تعرض الجلد لأي مادة يتفاعل معها. أما عن الأعراض العامة والأكثر شيوعا لحساسية الجلد فإليك تسمير.
2: من هذه الأعراض رحمة هي طفع الجلدي، الشعور بالحكة، احمرار الجلد، وجود تورم في الجلد، وأيضا ظهور نتوءات في الجلد.
1: نعم، كذلك هناك بعض النصائح والطرق التي تساعد في الوقاية من حساسية الجلد وعلاجها، منها استخدام كريم ترطيب مناسب للبشرة على الجلد مرة أو مرتين في اليوم، استخدام كريم مضاد للحكة مثل كريم الهيدروكوروتيزون على الجلد المتحسس لتخفيف الحكة، وضع قطعة قماش باردة ومبللة على المنطقة المصابة بحساسية الجلد، الاستحمام بماء فاتر، والحرص على استخدام الصابون الخفيف الخالي من الصبغات أو العطور، واستخدام منظف غسيل خفيف أو عديم الرائحة عند غسل الملابس. تجنب المواد التي تهيج الجلد أو تسبب الحساسية مثل بعض المجوهرات والصوف، وتجنب خدش الجلد المتحسس، فمن الممكن أن يؤدي الحك في النهاية إلى مزيد من الالتهابات وتلف الجلد، كما يمكن أن يتسبب في تفاقم الحكة.
2: والآن قد يأتي السؤال المهم، متى يستدعي حساسية الجلد مراجعة الطبيب؟ هناك بعض الحالات والأعراض التي تتطلب مراجعة الطبيب بشكل فوري رحمة عزيز المستمع. أولا، عندما يكون طفع الجلد مزعجا جدا لدرجة عدم القدرة على النوم أو تشتت التركيز أثناء ممارسة الأنشطة اليومية، وعند ما يظهر طفع الجلد بشكل مفاجئ أو يكون مؤلما أو شديدا أو حتى منتشرا، وأيضا عندما يشعر الشخص بالحرج من مظهر بشرته والجلد وإذ لم يحدث أي تحسن.

0: خلال 3 أسابيع، فإذا شعر الشخص بأن بشرته مصابة بعدوى وتشمل عرض الحمى وخروج الصديد من البثور، فأيضا إذا كانت الرئتين أو العينين أو الممرات الأنفية تسبب الشعور بالألم والالتهاب، فقد يكون ذلك بسبب استنشاق مواد مسببة للحساسية. مستمعينا الكرام، بهذا قد وصلنا إلى ختام فقرتنا الصحية التي تعرفنا فيها عن أعراض الحساسية الجلد وأنواعها وطرق الوقاية منها والتعامل معها والحالات التي تستدعي المراجعة الطبية.
1: إذن نتمنى لكم دوام الصحة والعافية. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم.

نعود إليكم مستمعينا الكرام إلى فقرتنا للتنمية الذاتية. وفي حديث فقرتنا اليوم سمعنا كم مرة قلنا لأنفسنا قبل موقف مهم أنا متوتر، قبل مقابلة عمل أو اختبار أو حتى حديث نريد أن نقوله لشخص مهم بالنسبة لنا، غالبا أول شيء نفكر فيه كيف أتخلص من هذا التوتر.

0: لكن ماذا لو كان السؤال نفسه يحتاج إلى تغيير؟ ماذا لو لم يكن كل التوتر نشعر به شيئا يجب أن نحاربه؟ في الحقيقة التوتر ليس دائما عدوا لنا، أحيانا يكون مجرد إشارة من الجسم والعقل إلى أن هناك أمرا مهما بالنسبة لنا. فعندما نكون أمام موقف يحتاج إلى تركيز، قد نشعر بتسارع نبضات القلب أو زيادة الانتباه أو رغبة في الاستعداد أكثر، فهذا الشعور قد تجعلنا أكثر يقظة واستعدادا للتعامل مع الموقف.
1: بالفعل، تخيل شخص لديه مقابلة عمل في اليوم التالي، من الطبيعي أن يشعر ببعض التوتر، وربما يبدأ في مراجعة معلوماته وتجهيز ملابسه والتفكير في الأسئلة التي يمكن أن تطرح عليه. هنا التوتر لم يمنعه من التقدم بل دفعه إلى الاستعداد. لكن هذا أعزائي المستمعين لا يعني أن التوتر مفيد دائما. المشكلة تبدأ عندما يتحول من شعور مؤقت مرتبط بموقف معين إلى حالة مستمرة ترافق الإنسان طوال الوقت. الضغوط المتواصلة وقلة النوم وكثرة التفكير وعدم الحصول على فترات للراحة، كلها أمور يمكن أن تجعل التوتر أكثر إرهاقا وتأثيرا في حياتنا اليومية. الفرق المهم هنا هو الطريقة التي ننظر بها إلى هذا الشعور. بدل أن نقول لأنفسنا أنا متوتر، إذن لنا أن نستطيع، يمكن أن نقول أنا متوتر لأن هذا الأمر مهم بالنسبة لي، فما الذي أستطيع أن أفعله الآن؟ هذا التغيير البسيط في طريقة التفكير لا يعني أن نتجاهل المشكلة، إنما نوجه انتباهنا إلى الشيء الذي نستطيع التحكم فيه. إذا كان أمامنا اختبار نراجع ما نستطيع مراجعته، وإذا كانت لدينا مقابلة نستعد لها، وإذا كان هناك حديث مهم نفكر في النقاط التي نريد إيصالها، بدل أن نبقى عالقين في سؤال ماذا لو حدث شيء أو شيء سيء.
0: وأحيانا قد يكون الموقف نفسه هو المشكلة رحمة، وإنما التفكير المستمر فيه. نعيد السيناريوهات في أذهاننا مرات كثيرة ونفكر في احتمالات لم تحدث أصلا. نعيش مشكلة قبل أن تقع، وهنا نحتاج إلى أن نعود إلى اللحظة الحالية ونسأل أنفسنا ما الشيء الذي أستطيع فعله الآن؟ لأننا لن نستطيع التحكم في كل ما سيحدث، لكننا نستطيع التحكم في الخطوة التي أمامنا. ومن الأشياء التي تزيد التوتر أيضا أن نعيش يومنا بالكامل من دون توقف، نوم قليل، انشغال مستمر، استمرار طويل أو استخدام هاتف لفترات طويلة، عدم وجود وقت للراحة أو حديث مع شخص تثق به. لذلك التعامل مع التوتر لا يكون دائما بحل المشكلة الكبيرة مباشرة، بل أحيانا يبدأ بأشياء بسيطة، نوم أفضل، حركة أفضل، وأيضا الابتعاد قليلا عن الهاتف، أخذ وقت هادئ، أيضا الحديث مع شخص نشعر معه بالراحة. في النهاية الحياة لن تكون خالية من التوتر، ولا نحتاج أصلا إلى أن نعيش بهذه الطريقة. المهم أن نتعلم كيف نفهم مشاعرنا، ومتى نستفيد من الطاقة التي يمنحنا لنا التوتر، ومتى نعرف أنه أصبح ضغطا يحتاج إلى التخفيف والعمل معه بجد.
1: نعم، فليس كل توتر علامة على أننا ضعفاء أو غير قادرين، أحيانا يكون علامة على أن الأمر مهم بالنسبة لنا. لكن إذا أصبح التوتر مستمرا ويؤثر في النوم أو العمل أو في حياتنا اليومية، فمن المهم ألا نتجاهل هذا التوتر وأن نطلب الدعم والمساعدة المناسبة. إذن أعزائي المستمعين، كان معكم هذا الموضوع من قهوة مغربية في التنمية الذاتية. نترككم الآن مع فاصل قصير ثم نعود إليكم بفقرة جديدة.

عدنا لكم مستمعينا الأعزاء وفقرتنا الجديدة صباح الصمود. وفي حديث هذه الفقرة سنتحدث مستمعينا عن دور المؤسسات التعليمية في التعبئة العامة والإسناد الوطني. مستمعينا الكرام، صباحكم صمود وصباحكم حرية وعزيمة وإصرار، صباحكم علم وثقافة ووعي. تزامنا لليوم العالمي للمعلم الخامس من أكتوبر هذا العام في اليمن، مع دعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي للتعبئة العامة والنفير الوطني والإسناد، بل بإعلانه مساء أمس عن بدء المعركة الفاصلة لتحرير ما تبقى من المناطق تحت سيطرة الميليشيا الحوثي الإرهابية. وفي بداية الأمر، دور المؤسسات التعليمية. بالتالي من الأدوار والمؤسسات الملقاة على عاتق المؤسسات التعليمية التربوية استمرار العمليات التعليمية أهم إسناد تقدم التربية هو ضمن استمرار التعليم وانتظام المدارس، لأن تعطيل التعليم يضاعف أثر الأزمات على المجتمع. يمكن أن يشمل التعبئة المؤسسية ورفع الجاهزية للأدوات والأدارات المدرسية ومتابعة الحضور، حماية الممتلكات التعليمية ووضع خطط لاستمرار الدراسة عند الظروف الطارئة. وهذا يتفوق مع الإجراءات لوزارة التربية في عدن التي ركزت مؤخرا على رفع جاهزية المدارس والمحافظة على المباني والممتلكات المدرسية والانضباط الإداري، أيضا بناء الوعي الوطني والميداني. وأيضا يمكن المدرسة أن تؤدي دورا في تعزيز الطلاب بمفرداتهم أو الدولة والقانون والمواطنة والمسؤولية المجتمعية وتاريخ اليمن وثوراته وأهمية المحافظة على مؤسسات الدولة. وفي مأرب مثلا، أطلق مكتب التربية والأوقاف برنامج بناء الوعي في 74 مدرسة أساسية وثانوية خلال العام الجاري 2027 و2026، وهو نموذج حديث في استخدام المدارس في برنامج التوعية. ثالثا، مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة، فيمكن للإذاعة المدرسية والمجلات الحائطية والأنشطة الإعلامية الطلابية أن تدرب الطلاب على تحقيق من المعلومات وعدم تداول الأخبار المجهولة، بما يعزز الوعي الإعلامي. وهذا يمكن أن يكون أحد أهم الأدوار المدرسية في الظروف الاستثنائية لبناء طالب واع لطالب مستقبل. أيضا خامسا، خدمة المجتمع. يمكن للمدارس أن تنظم مبادرات ميدانية ومناسبة لأعمار الطلاب، مثل حملات النظافة والتجير والمحافظة على الممتلكات العامة والمبادرات الصحية لمساعدة المجتمع المدرسي والتوعية بالسلامة والطوارئ. إذن نصنف الفقرة ثم نعود لكم.

0: موجز 9 صباحا من إذاعة مأرب، أهلا بكم. أعلن فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الأحد بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كامل التراب الوطني، مؤكدا الانتقال من مرحلة الاستعادة والتهيئة أو الاستعداد والتهيئة لمرحلة التحرير بعد استنفاذ كل الفرص التهدئة. أكدت الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية على أهمية المحافظة على سرية المعلومات والبيانات المرتبطة بالعمليات العسكرية والأمنية والاعتماد على المصادر الرسمية في استسقاء المعلومات المتعلقة بالتطورات والعمليات الميدانية. ترأس وزير الصناعة والتجارة دكتور محمد الأشور رئيس اللجنة ورئيس اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لمناقشة نشاطها في ظل المسجدة الراهنة ومناقشة الاستراتيجيات الوطنية لتيسير التجارة وخريطة الطريق للفترة 2025 وحتى 2035 الهادفة إلى تطوير بيئة التجارة وتعزيز انسيابية حركة السلع والخدمات. عقد بمحافظة مأرب اجتماع مشترك للسلطات المحلية وشركاء العمل الإنساني برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبد الرب مفتاح لمناقشة الوضع الإنساني الراهن في المحافظة والتنسيق المشترك للاستجابة السريعة للاحتياجات الإنسانية الطارئة للنزوح الجديد والمتوقع جراء التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. تفقد محافظ تعز نبي شمسان جرح القوات المسلحة في عدد من مستشفيات المحافظة للإطمئنان على أوضاعهم الصحية والوقوف على مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم. حققت بلادنا لقب بطل العرب في مساق الأمن السبراني ضمن منافسات الأولمبياد العربية الخامسة للذكاء الاصطناعي 2026 التي أقيمت في جامعة العلمين الدولية بجمهورية مصر العربية بمشاركة 124 طالبا من 6 دول عربية هي اليمن ومصر والأردن وفلسطين والكويت ولبنان. انتهى الموجز في رعاية الله.
1: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى، الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم، خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن. أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق. أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

وعدنا لكم مستمعينا الأعزاء مرة أخرى مع فقرة صباح الصبود والتي استمعناها قبل قليل، التي تحدثنا فيها عن الأدوار والمؤسسات الملقاة على عاتق المؤسسة التعليمية ومنها استمرار العملية التعليمية، بناء الوعي الوطني، مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة وخدمة المجتمع. وثانيا مستمعينا دور الأنشطة المدرسية. الأنشطة المدرسية ليست مجرد ترفيه، هي فائدة، وأيضا فهي دائرة الأنشطة المدرسية تعرف رسميا بأنها مجال لتنمية وجدان الطلاب واتجاهاتهم وقيمهم ومعارفهم ومهاراتهم واكتشاف مواهبهم. لذلك يمكن توظيفها في 5 مسارات، منها المجال الثقافي، مسابقات المعرفة الوطنية، الندوات، المناظرات وغيرها، المجال الإعلامي في الإذاعات المدرسية، الصحافة المدرسية ومكافحة الشائعات، المجال الفني مثل الرسم، المسرح، الأنشطة الوطنية والمعارض، وأيضا المسار الخدمي والمجتمعي والمسار الرياضي والكشفي، اللي منها الرياضة المدرسية، الانضباط من العمل الجماعي والمهارات الكشفية الآمنة. وهناك بالفعل توجه معلن لتفعيل الأنشطة الرياضية والثقافية والإذاعية المدرسية في المدارس، ففي عدن مثلا جرى تدشين مهرجان الأنشطة الطلابية لعام 2026-2027 بمشاركة فنية ورياضية وتقنية متنوعة. وهنا في مأرب نفذت العديد من الأنشطة المدرسية التوعوية والفنية والثقافية والفعاليات الاحتفالية بأعياد الثورة اليمنية، والتي تعزز الولاء الوطني وتحمي الجيل من الفكر المتطرف وتقوم بالدور الأمثل في الإسناد. وقد شهدت مدارس في عدد من المحافظات فعاليات تربوية مرتبطة بذكرى ثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر، ولا تقتصر على الاحتفالات الرمزية وإنما توظب المناسبة لتعريف الطلاب بتاريخ بلدهم، أهداف الثورات ومفاهيم الحرية والمواطنة وبناء الدولة. ففي محافظة مأرب نفذت مدارس المحافظة في 24 من سبتمبر من هذا العام إذاعات مدرسية موحدة بمناسبة ثورتي سبتمبر وأكتوبر، تضمنت كلمات وفقرات توعوية تناولت أهداف الثورتين ودلالاتها التاريخية وقيم الحرية والعدالة والتحرير من الاستبداد. وهذا يتفق مع ما طرح في ملتقى تربوي بمأرب في سبتمبر 2026 حول توجيه الأنشطة المدرسية نحو الحوار والقراءة والبحث والابتكار والتطوع وخدمة المجتمع وتربية التفكير النقدي وتعزيز حضور التاريخ الوطني وقيم التعايش واحترام الآخرين. وفي وادي حضرموت أحيت المدارس الذكرى 64 لثورة 26 سبتمبر عبر الطوابير الصباحية الفعاليات التربوية، حيث تناولت الأنشطة أهداف الثورة، تضحية المشاركين فيها ودور الأدباء والشعراء في توثيق أحداثتها. أما في تعز فقد شاركت مدارس المحافظة في فعالية الاحتفال بثورتي سبتمبر وأكتوبر، ونظمت أنشطة وطنية في طوابير الصباح والمهرجانات والاحتفالات بإشراف مكتب التربية والمديريات، ويمكن توسيع الفكرة تربويا. هذه التجارب تكشف أن الفعالية الوطنية المدرسية يمكن أن تتحول إلى وسيلة تعليمية، فبدلا من أن تكون المناسبة مجرد رفع للعلم أو تقديم فقرات احتفال، يمكن أن يتعلم الطالب من خلالها ماذا كانت ثورة 26 سبتمبر، ما المقصود بالجمهورية والمواطنة المتساوية، كيف نشأت مؤسسة الدولة الحديثة، وما العلاقات الحرية بالتعليم، وما دور الشباب في حماية المكتسبات الوطنية بالطرق المدنية والقانونية، وكيف يساهم الطالب في خدمة المجتمع ومدرسته، وأيضا كيف يميز بين المعلومة الموثوقة والشائعة. ثالثا وختاما، ما الذي يعني الإسناد التربويا؟ الإسناد التربوي لا يعني تحويل المدرسة إلى ساحة عسكرية، وإنما يعني أن تقوم المؤسسة التعليمية بواجباتها في بناء الإنسان وحماية استمرار التعليم وتعزيز الوعي المدني وترسيخ قيم المسؤولية والانضباط والتعاون وتقديم المبادرة المجتمعية التي تقع ضمن اختصاصها. فهذه النقطة الجوهرية، طالب يبقى طالبا والمعلم يبقى معلما والمدرسة تبقى مدرسة، أما الواجبات العسكرية والأمنية فتظل من اختصاص الجهات الرسمية المختصة. إذا مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرتنا
لحلقة اليوم.

0: نعود إليكم مستمعين الأعزاء وإلى فقرة الطقس المتوقع خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى. فالمرتفعات الجبلية أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا مع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجسام محافظة تعز إبريمة حجة والمحويت، ومتفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجسام محافظة صعدة والضالع ولحج والمهرة، ويتكون الضباب الشابورة أو الشابورة المائية على أجزاء من المرتفعات الجبلية. أما في المناطق الساحلية أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة وهطول أمطار رعدية على أجزاء من سهل تهامة والساحل الغربي، ومتفرقة على أجزاء من أرخبيل سقطرة وشرق خليج عدن والساحل الشرقية والسواحل الشرقية والمناطق الداخلية المقابلة لها.
1: أما في المناطق الصحراوية فأجواء صحوة إلى غائمة جزئيا، وقد تهطل الأمطار متفرقة على صحاري المهرة وحضرموت، والرياح معتدلة تنشط أحيانا وتثير الأتربة والرمال. أما التنبيهات والتحذيرات فينبه المركز الوطني للإرصاد والإنذار المبكر الإخوة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التوجه إلى التواجد في بطون الأدوية أو مجاري السيول والعواصف الرعدية، وينصح بابتعاد أو اتباع إجراءات السلامة وأيضا تدني الرؤية الأفقية في الطرقات والمرتفعات الجبلية بسبب السحب وتشكل الضباب.
0: إذن هذا ما لدينا في فقرة الطقس لهذه الحلقة. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لكم.

0: عودة مجددا مستمعين الأعزاء إلى فقرة أخبار التكنولوجيا، وفي هذه الفقرة نأخذكم إلى عالم التكنولوجيا، حيث لا تتوقف الأجهزة عن التطور ولا يتوقف معها طرق حماية معلوماتنا وبياناتنا الشخصية. في خبرنا اليوم نتوقف عند أمر يفعله كثيرون بصورة عادية من دون أن ينتبهوا إلى ما قد يحمله من مخاطر على خصوصياتهم: تسليم الهاتف المحمول إلى مركز الصيانة. فالهاتف لم يعد مجرد جهاز لإجراء المكالمات، بل أصبح يحمل صور، رسائل، ملفات شخصية وحساباتنا على مواقع التواصل وبيانات الدخول وربما معلومات مالية ووسائل دفع إلكترونية. لهذا فإن ترك الهاتف لدى فني الصيانة يستدعي بعض الخطوات البسيطة لحماية هذه البيانات. وأولى هذه الخطوات تسنيم
1: هي إنشاء نسخة احتياطية من محتويات الهاتف قبل تسليمه، والتأكد من اكتمال عملية النسخ. فبعض عمليات الصيانة قد تنتهي بإعادة ضبط الجهاز أو فقدان بعض البيانات، لذلك فإن وجود نسخة احتياطية يتيح استعادتها عند الحاجة. ومن الخطوات المهمة أيضا رحمة استخدام وضع الصيانة والإصلاح إذا كان الهاتف يدعم هذه الخاصية، وتوفير بعض الهواتف الحديثة ومنها أجهزة مثل سامسونج وجوجل وأوضاع مختصة أو أوضاع مخصصة تسمح للفنانة بإجراء الفحوصات والإصلاحات مع الحد من وصول البيانات الشخصية الموجودة على الجهاز. وهنا تأتي نقطة مهمة جدا عزيزي المستمع: لا تسلم رمز فتح الهاتف أو كلمات مرور حساباتك للفني. فإذا احتاج الفني إلى الوصول إلى وظيفة معينة أثناء الإصلاح، فمن الأفضل أن تقوم أنت بإدخال الرمز أو أن تبقى حاضرا أثناء الإجراء بدلا من مشاركة كلمة المرور أو رمز القفل مع أي شخص.
0: نعم، وقبل تسليم الهاتف من المفيد أيضا إزالة شريحة الاتصال وبطاقة الذاكرة الخارجية إذا كان الجهاز يستخدمها، خصوصا إذا كانت بطاقة الذاكرة تحتوي على صور أو ملفات شخصية. أما بالنسبة للمحافظة الرقمية أو المحافظة الرقمية وسائل الدفع المخزنة في الهاتف، فمن الأفضل مراجعتها قبل الصيانة ومعرفة ما إذا كان من الضروري إيقافها أو إزالة البطاقات منها بحسب نوع الجهاز والخدمة المستخدمة. في حال كان الهاتف عزيزي المستمع لا يوفر وضعا آمنا للصيانة، فقد يكون مسح الجهاز وإعادة ضبط المصنع خيارا أكثر أمانا للبيانات. لكن بعد التأكد أولا من وجود نسخة احتياطية كاملة يمكن استعادة المعلومات منها. وبعد استلام الهاتف من مركز الصيانة لا تكتفي بتأكد من إصلاح العطل، فقط خذ بضع دقائق لمراجعة الحسابات، الإعدادات والتطبيقات، والتأكد من أن الرسائل أو وسائل الحماية تعمل بصورة طبيعية وأن بياناتك ما زالت محفوظة كما ينبغي.
1: مستمعين الكرام، الفكرة الأساسية هنا ليست أن الفني الصيانة سيصل بالضرورة إلى بياناتك، وإنما أن الهاتف أصبح خزينة رقمية صغيرة تحمل جزءا كبيرا من حياتنا الشخصية. لذلك فإن حماية يستخدم وضع صيانة في جهازك عدم مشاركة رمزية ثم فحص الهسيطة قد تحمل كثير من البيانات والمعلومات الخاصة. ربما قد شهدنا هنا تطورات أو أجهزة محمولة، وأيضا عند المسح أو التعديل، فقلة الوعي قد تصل في بعض الأشخاص إلى أشياء خارج المألوف. إذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية جديد أخبار التكنولوجيا، نذهب إلى فصل قصير ثم نعود إليكم.

العمل الأمني والحملات الأمنية قائمة على قدم وساق، مصممون على تثبيت قواعد الأمن والاستقرار في المحافظة مهما كلفنا من ثمنه.

0: مستمعينا الأعزاء، عدنا لكم مرة أخرى. أبناء الشعب اليمني حين تمر الأوطان بالمنعطفات الكبرى لا يبقى الندم مجرد صوت يأتي من بعيد، بل يتحول إلى سؤال يطرق باب كل مواطن: ماذا أستطيع أن أفعل لوطني في هذه اللحظة؟ بل أن صوتا نسمع كسمع مناد غال ينادينا، أنه صوت اليمن حين تضيق به الأيام، صوت أم ترفع يديها بالدعاء، وجندي يقف في موقعه، وأسرة تنتظر عودة غائب، ومدينة تتطلع إلى صباح أكثر أمانا. إنه صوت وطن يقول لأبنائه: أنا بحاجة إليكم، ليس غدا بل اليوم.
1: ومن هنا تأتي دعوة التعبئة العامة والنفير الوطني، دعوة إلى استنهاض الهمم، إلى أن يدرك كل يمني أن لهذه المرحلة مسؤولياتها، وأن الوطن حين يواجه الخطر لا يستغني عن أي جهد صادق، ولا عن أي يد تمتد بالعون، ولا عن أي قلب يرفض أن يرى بلاده غارقة في الانقسام. فاليمن اليوم لا يحتاج إلى مجتمع متفرق تتنزعه الشائعات والمخاوف، بل إلى صف متماسك يعرف أفراده أن اختلافهم لا ينبغي أن يتحول إلى خصومة، وأن الخلاف السياسي لا يجوز أن يمزق النسيج المجتمعي الذي يبقي القلوب موحدة والسلاح موجها نحو عدو واحد سعى لخراب البلاد والانقلاب على شرعيتها. نعم.

0: دفاعاً عن الدولة والمجتمع، يحتاج إلى مجتمع يقف خلفه بالثقة والوعي، وإلى أسرة تجد من يرعاها، وإلى جريح أو جرحى يجدون من يساندهم، وإلى إعلام يرفع المعنويات بالكلمة المسؤولة لا بالشائعات والتحريض. إن إسناد الجيش والمقاومة لا يقتصر على من يحمل السلاح، فكل يمني جبهته التي يستطيع أن يؤدي فيها واجبه.
1: نعم، المعلم يسند بوظيفته ورسالته، والطبيب بعلمه وإنسانيته، والإعلام يسند بتحري الحقيقة، ورجل الأعمال يسند بما يستطيع من دعم مشروع، والأسرة تستند بالصبر والتماسك، والمواطن يسند حين يحفظ الأمر المجتمعي ويرفض الفتنة ويقف إلى جانب المتضررين وأسر الشهداء والجرحى. وهكذا تتصل حلقات الإسناد ببعضها، فما يبدأ في البيت يصل أثره إلى المجتمع، وما يصنعه المجتمع يرفع معنويات من يقفون في الميدان، وما يقدمه الميدان من تضحيات يصبح أكثر احتمالا حين يعرف أصحابه أن وراءهم شعبا لم يتخلى عنهم.
0: أيها اليمني الأبي الحر، ليس المطلوب أن يكون الجميع في المكان نفسه، وإنما أن يكون الجميع في الاتجاه نفسه، اتجاه حماية الوطن وصون كرامة الإنسان والحفاظ على تماسك المجتمع ودعم مؤسسة الدولة، والوقوف إلى جانب من يتحملون مسؤولية الدفاع عنها كل موقعه وبالوسائل المشروعة. من يقف اليوم في الجبهة يحتاج إلى أن يعرف أن خلفه شعبا حيا، شعبا يحفظ أهله ويصون كرامة أبنائه، ويقف مع الجرحى ويرعى أسرة الشهداء، ويحفظ الحقيقة ويتمسك بالأمل.
1: ومن يقف خلف الجبهة يحتاج بدوره إلى أن يشعر أن تضحية الميدان ليست منسية، وأن هناك وطنا يستحق أن نصبر من أجله، وأن نعمل من أجله، وأن نحفظه من التمزق. هكذا يصبح النفير معنا أوسع من مجرد نداء، يصبح مسؤولية مشتركة، وهكذا يصبح الإسناد أكثر من شعار، يصبح وفاء وعملا، وهكذا تصبح الجبهة الداخلية أكثر من مساحة خلف الميدان، تصبح حصنا من الوعي والتكاتف والصبر. فيا أبناء اليمن، قد تكون الطريق شاقة وقد يبدو الليل طويلا، لكن الأوطان لا تنهض بقوة السلاح وحدها ولا بالصوت المرتفع وحده، تنهض حين يلتقي الميدان بالمجتمع والتضحية بالوفاء والمسؤولية بالأمل.
0: فلنكن سندا لوطننا، وسندا لأهلنا، وسندا لمن يتحملون أعباء الدفاع عن الدولة والمجتمع من أبطال الجيش الوطني والأمن والمقاومة الشعبية. اجعلوا من كل بيت مساحة للتكاتف، ومن كل كلمة جسر للوحدة، ومن كل عمل صادق لبنة في طريق الخلاص. فاليمن الذي نريد أن نراه غدا يبدأ من اليمن الذي نحافظ عليه اليوم، يبدأ من تماسكنا ومن وعينا، من وفائنا لبعضنا، ومن إيماننا بأن هذا الوطن مهما أثقلته الجراح ما زال يستحق أن نقف من أجله جميعا. إذا مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرتنا لحلقة اليوم.

0: عدنا لكم أعزائي المستمعين إلى فقرة بصمات صامدة. فالمعلم اليمني صمود يصنع المستقبل، وبتزامن مع اليوم العالمي للمعلم 5 أكتوبر في كل صباح حين تفتح أبواب المدارس في اليمن تبدأ حكاية أخرى من حكايات الصمود، حكاية معلم يحمل طبشورته وأقلامه ويدخل فصل متجاوزا ظروفا اقتصادية وإنسانية وتعليمية صعبة ليقول لأطفاله بالفعل قبل القول إن الحياة تستحق أن تستمر وإن المدرسة يجب أن تبقى نافذة مفتوحة نحو المستقبل.
1: ولقد تحمل المعلمون والتربويون خلال سنوات الحرب أعباء ثقيلة، فمنهم من واصل عمله في مدرسة أو مدارس متضررة، ومنهم من عمل في بيئات استقبلت أطفال النازحين، ومنهم من وجد نفسه أمام مسؤولية تربوية تتجاوز حدود الكتاب والمنهج ليمنح الطفل شيئا من الرقة والاستقرار، بل منهم من حمل السلاح بجانب القلم وانخرط في صفوف المقاومة الشعبية ولبى نداء الواجب وخاض المعارك جانبا إلى جنب مع أبطال الجيش. وفي المحافظات التي تقع تحت إدارة الشرعية المعترفة بها دوليا ظل كثير من التربويين يؤدون أدوارهم داخل المؤسسات التعليمية ويتمسكون باستمرار التعليم وبوظيفة المدرسة في بناء جيل يؤمن بالدولة والقانون والمؤسسات مع اختلاف المواقف والتجارب بين الأفراد والمناطق. وهنا يأتي يوم المعلم العالمي الذي يوافق 5 أكتوبر من كل عام بمناسبة للاحتفال بالمعلمين والتذكير بمكانتهم وحقوقهم ودورهم في صناعة المستقبل. وفي عام 2026 يأتي اليوم تحت شعار الوقوف إلى جانب المعلمين 60 عاما من حماية المهنة والارتقاء بمكانتها وصياغة مستقبلها، بالتزامن مع مرور 60 عاما على توصية منظمة العمل الدولية واليونيسف أو اليونسكو عفوا بشأن أوضاع المعلمين. وفي اليمن يبدو هذا المعنى أكثر إلحاحا، فالمعلم لا يؤدي رسالته في ظروف عادية. تقارير اليونسيف تكشف أو تشير إلى أن الأزمة التعليمية أثرت بصورة كبيرة في المدارس والمعلمين والطلاب، وأن الفقر والنزوح وتدهور أوضاع التعليم ما زالت تدفع أعدادا كبيرة من الأطفال خارج مقاعد الدراسة.
0: لذلك فإن تحية المعلم اليوم ليست مجرد كلمة تقال في مناسبة عابرة، إنها تحية لكل معلم وقف أمام طلابه رغم التعب، ولكل تربوي حافظ على المدرسة باعتبارها بيتا للعلم، ولكل من آمن بأن بناء الإنسان هو الطريق الأطول والأكثر أهمية نحو استعادة الاستقرار. تحية للمعلم الذي يرى في دفتر الطالب مستقبل وطن، وفي المدرسة مساحة للسلام، وفي المعرفة حصانة للأجيال. وفي يوم المعلم العالمي يبقى السؤال الأهم، كيف نمنح المعلم المكانة التي يستحقها ونوفر له الظروف التي تمكنه من أداء رسالته؟ فحين نحمي المعلم نحمي المدرسة، وحين نحمي المدرسة نحمي حق الطفل في المستقبل. وها هو يوم المعلم يمر بالتزامن مع دعوة التعبئة العامة والنفير الوطني وبدء المعركة الكبرى للتخلص من الكهنوت، ليقف المعلم بشموخ مربيا للأجيال ومرسخا للقيم والمبادئ الوطنية ومعززا للإيمان بأهداف ومبادئ ثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر. كل عام ومعلم واليمن بخير، وكل عام ورسالتهم باقية، أن يظل في يد الطفل قلم وفي قلبه أمل وفي طريقه مدرسة وفي قلبه حب الوطن. إذن أعزائي المستمعين هذا ما لدينا في هذه الفقرة، نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود.

وعدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع آخر فقراتنا لهذا اليوم. أحداث سياسية وتاريخية حدثت في مثل هذا اليوم من 5 أكتوبر. وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1789 النساء الفرنسيات يتظاهرن أمام قصر فرساي الملكي للمطالبة بالخبز والغذاء. وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1910 قيام ثورة 5 أكتوبر في البرتغال والتي أدت إلى إلغاء الحكم الملكي وأعلنت قيام الجمهورية. وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1914 الحرب العالمية الأولى تشهد أول قتل جوي ينتج عن سقوط ضحايا. وفي عام 1915 بلغاريا تدخل الحرب العالمية الأولى في صف ما سمي بدول المركز. وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1944 فرنسا تمنح النساء حق التصويت. وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1964 عقد مؤتمر القمة العربية الثاني في مدينة الإسكندرية بمصر. وحدث في مثل هذا اليوم من 5 أكتوبر من عام 2004 لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى الإيراني تصادق على مشروع قانون يرغم الحكومة الإيرانية على استئناف تخصيب اليورانيوم. وأخيرا في عام 2020 منح جائزة نوبل في الطب لكل من تشارلز رايس وهارفي إلترال ومايكل هوتون لاكتشافهم التهاب الكبد سي. إذن مستمعينا الكرام وصلنا أنا وإياكم إلى ختام فقراتنا المتنوعة من إعداد أنا تسنيم حفيد وزميلة رحمة عبد الله وشارك في الإعداد أيضا أحمد الجبري ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة زميلة نجاة القاضي. نلقاكم في الحلقة القادمة في رعاية الله.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاستطاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وأن لا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن

واحدا وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
1: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: إذاعة مأرب تقدم الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي برنامج يهدف إلى نشر المعرفة واكتساب المعلومات لحماية رأس المال وتنمية المشاريع. في برنامج الوعي الاقتصادي نستضيف نخبة من خبراء الاقتصاد والمال والأعمال. في كل حلقة نستكشف مواضيع مختلفة، من ريادة الأعمال إلى الاستثمار، مروراً بالتخطيط إلى إدارة المخاطر. الوعي الاقتصادي، إعداد وتقديم نور العبسي، إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
4: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي، كاك بنك فرع مأرب.
5: هذا رائد، شاب مجتهد يعمل كمسؤول عن تسليم المرتبات في الشركة.
6: هذه شوفات مرتبات الموظفين، بالتوفيق والنجاح.
5: بالتوفيق والنجاح عبارة تنقال بمناسبات ومواقف عديدة، محفزة، محبطة، إيجابية وسلبية.
7: بالتوفيق والنجاح.
5: تعرف إيش معنى التوفيق وإيش مضمون النجاح؟ أهلا أهلا، وصلت. أكيد نسيت تحول الأخت المدى. استنى، هل سددت الفواتير اللي عليك عشان تجلس بهدوء؟ هذا روتين حياتك اليومي. إيش رأيك تشوف الرسالة عشان تفهم؟ التوفيق هو أنك تبذل جهد عشان تلاقي راحتك، ومضمون النجاح هو أنك تنجز كل مهامك العملية والأسرية بوقت وجهد أقل. كاك بنكي، تطبيق خدمات مصرفية متكامل يتيح لك القيام بمهامك، التحويلات المالية، السداد والعديد من الخدمات. يمكنك الوصول للخدمة وتفعيلها أونلاين من أي مكان في العالم وتحميل التطبيق مجانا. مع تطبيق كاك بنكي الاهتمام أصبح أفضل والحياة أجمل. كاك بنك، شاركنا الريادة.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي الوعي الاقتصادي. في حلقة اليوم سنحاول أن نسلط الضوء على الفرص الواعدة في مدينتنا الحبيبة مأرب، حيث نسلط الضوء على الفرص المتاحة فيها ونتناول مستقبل الاستثمار في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المحافظة. مع ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ عبد الرؤوف الأهدل، مدير التنمية والرقابة لمكتب الصناعة والتجارة. مرحبا بكم أستاذ.
9: أهلا وسهلا، حياكم الله.
8: حياكم الله. مستمعين الكرام، قبل البدء بهذه الحلقة سنتوقف مع هذا الفاصل ثم نعود. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، أرحب بكم وأرحب بضيفي الكريم مرة أخرى. مرحبا بكم أستاذ.
9: أهلا وسهلا، حياكم الله.
8: حياكم الله أستاذ عبد الرؤوف. لو نبدأ الحديث عن البيئة الاقتصادية التي نشأت حديثا والتطور الذي شهدته محافظة مأرب، ونتحدث عن هذا التنامي المتسارع في جانب الاقتصاد.
9: جينا نقارن الفرص التي حظيت بها محافظة مأرب في الماضي وفي المستقبل. في الماضي كانت معتمدة بشكل أساسي على النفط والغاز، ولكن بسبب التغيرات التي حصلت والنزوح والتأثيرات الحرب على البلاد وكذا، كان لها نصيب الأسد من الاستثمار والتنمية. فنمت فيها فرص كبيرة في الخدمات، في البناء، في التجارة، في تنامي متزايد في المشروعات الصغيرة. فهذا كان بسبب توافد السكان وزيادة النزوح، خلق طلب متزايد على المنتجات والخدمات.
8: أستاذ الكريم، لو أتينا للتحدث عن فرص الاستثمار في القطاع الصناعي.
9: الفرص في الاستثمار في القطاع الصناعي، هناك فرص كبيرة، فرص مصانع الطوب والخرسانة والبلوك، كذلك مصانع الأغذية والمعلبات، ومصانع البلاستيك والتعبئة والتغليف، وكذلك هناك ورش تصنيع قطع الغيار لهذه المصانع. هذه هي تعتبر مشاريع صناعية ريادية يمكن لها النجاح في هذه المحافظة. عندما نقول مصانع الطوب، ليش لماذا نحتاج مصانع الطوب والخرسانة والبلوك؟ هناك نمو كبير في البناء، في العمران المتزايد، في بناء العقارات، في الاستثمارات العقارية، وهذا يخلق طلبا كبيرا على مصانع البلوك والخرسانات والطوب. لو تكلمنا عن مصانع الأغذية والمعلبات، في مشاريع هناك تعبئة وتغليف التمور، العسل اليمني، وهي تعتبر من أهم الفرص. كذلك مصانع البلاستيك والتعبئة، زياد بسبب زيادة النشاط التجاري يخلق فرص لزيادة الاستهلاك، التعبئة والتغليف، الأكياس البلاستيكية وغيرها، والكراتين وإلى آخره.
8: إذا أتينا الآن انتقال من القطاع الصناعي، هل هناك نماذج قبل الانتقال إلى قطاع آخر، هل هناك نماذج أو مشاريع ناشئة وناجحة في المحافظة في القطاع الصناعي؟ لو تعدد لنا بعض النماذج.
9: هناك موجودة نماذج طبعا في القطاع الصناعي، مثل الصناعات المتعلقة بالمواد الغذائية، مصانع المياه، مصانع البلاستيك، الخزانات البلاستيكية أو مصانع التعبئة والتغليف، وإلى آخرها من الصناعات.
8: إذا انتقلنا الآن إلى القطاع الزراعي، حيث أن محافظة مأرب نرى وجود للمزارع وغيرها، فما هي أبرز الفرص في القطاع الزراعي في جانب الاقتصاد والاستثمار لرجال الأعمال ورواد المشاريع؟
9: أبرز الفرص الذي يمكن أن في القطاع الزراعي مشاريع البيوت المحمية، مشاريع المحمية التي تنتج لنا منها خضروات، فواكه على مدار السنة. كذلك استخدام نظام الري بالتنقيط، هذا يعتبر مشروع يوفر المياه ويزيد من كفاءة الإنتاج، زراعة المحاصيل ذات العائد الاقتصادي المرتفع مثل الفراولة، وفي تجارب ناجحة لهذا الجانب، والزعفران، والآن مقدمين على محصول السمسم. المحافظة خصبة وبأراضيها ومشاريع بإمكان أن تكون ريادية وتكفي الاحتياج سواء الداخلي للمحافظة، وبإمكانها تصدير بعض المحاصيل إلى المحافظات الأخرى.
8: ممتاز. إذا أتينا الآن للانتقال إلى ما هي أنواع القطاعات الأخرى التي يمكن أن يكون من ضمنها يعني الاستثمار، ذكرنا القطاع الصناعي والزراعي، ما غيرها من القطاعات الأخرى؟
9: هناك قطاعات الطاقة المتجددة اللي تسمى الطاقة المستدامة، الذي هي الطاقة الشمسية، توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، توليدها بالرياح. كذلك معنا قطاعات خدمية أخرى، خدمات التعليم، خدمات الصحة، المرافق الصحية والمرافق التعليمية. هذه كلها تحتاج المحافظة إلى مراكز نوعية متخصصة سواء في مجال الصحة أو في مجال التعليم. لو تجي نتكلم عن في مجال الصحة، في مجال الصحة نحتاج إلى مراكز متخصصة مثلا في أمراض القلب، الجراحة العامة المتخصصة مثلا في الأنف والأذن والحنجرة، مراكز متخصصة في طب العيون، مراكز متخصصة في الأمراض الكلى، ويكون تقريبا تكون موجودة. تقولي ما هذه المراكز موجودة، في فرق بين مركز موجود بشيء اعتباري أو باحتياج يمكن منخفض الجودة، وفي احتياج لابد أن تنافس ويكون فيه تميز، فيه قيمة مضافة، في شيء جديد بالسوق يميزك عن السوق إذا أردت أن تستثمر في هذا الجانب. كذلك التعليم، لو جينا نتكلم كم عدد الأكاديميات أو المعاهد الموجودة داخل المحافظة، تقريبا بعد الأصابع 3 أو 4 أو 5، تمام؟ كم عدد البرامج الذي تدرس أو تضاف أو الذي يستفيد منها المجتمع داخل هذه المراكز؟ نلاحظ أنه بعد الأصابع برضه قد تكون لغة إنجليزية وقد تكون حاسوب وقد تكون صيانة جوال وعادي مستحدثة. نحتاج إلى اللغات الأخرى، اللغة اليابانية، اللغة الألمانية، اللغة التركية، اللغة تتميز بها بقية المعاهد. الفرص واعدة، ما على الرواد الأعمال إلا أن يفكروا بطريقة صحيحة ويدرسوا دراسة دقيقة لهذه المواضيع ويتوكلوا على الله.
8: إذا أتينا للتحدث عن قطاع الطاقة المتجددة، إذا أتينا نفصل أنواع المشاريع في الطاقة المتجددة، الطاقة الشمسية وأيضا
9: تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، هذا يعتبر مشروع بحد ذاته. زاد الطلب على هذه المشاريع، ليش؟ بسبب انقطاع الكهرباء، لا أقول داخل المدينة ولكن في الأرياف، في المناطق المحيطة بالمدينة، في أغلب المديريات يستخدمون الطاقة الشمسية. طيب، الطاقة الشمسية هذه تحتاج إلى قطع غيار، تحتاج إلى مهندسين، تحتاج إلى صيانة. هذا يعتبر مشروع واعد بالنسبة تعتبر فرصة كبيرة بالنسبة لرياد الأعمال. هذه فرصة وعليه فرصة رياد الأعمال أن يقتنصها. كذلك تصنيع وبيع البطاريات والملحقات، هذا مشروع ريادي وناجح. في مشروع أطلق قبل فترة تقريبا في صيانة وتجديد البطاريات، ولكن للآن لم يرى النور. يعني قد ربما أسباب مالية، قد ربما الدراسات تعثرت بسبب عدم تحليل البيئة للمشروع بطريقة صحيحة، قد ربما هناك أسباب أخرى للمستثمر أو لصاحب الفكرة.
8: لو أتينا الانتقال للقطاع الآخر وهي قطاع الخدمات، تشمل تعليم وصحة وترفيه، ما هي أبرز الفرص في هذه القطاعات، القطاعات الخدمية؟
9: لو نجي نشوف في قطاع التعليم، سواء التعليم العالي أو التعليم المتوسط، في التعليم المتوسط تقريبا أكاديمية أو تنتين أكاديميات صرح مارب وغيرها، يعني هي من تدرس الدبلوم المتوسط، وهو دبلوم قد ربما أنه لا يلبي احتياج المحافظة. لهم من 4 أو من 5 سنوات أو من 6 سنوات، وبرامجهم ما زالت
8: محدودة
9: ومستمرين عليها 6 أو 7 سنوات. معي خرج هذه السنة دفعات مساعد طبيب، والسنة الثانية دفعات مساعد طبيب، والسنة الثالثة دفعات مساعد طبيب، والمنافس برضو جاء فتح مثله. نحتاج إلى تنوع، نحتاج إلى تلبية جميع الاحتياجات لهذه المحافظة لخدمة المجتمع واستثمارها واقتناص هذه الفرص.
8: ممتاز. إذا أتينا للتحدث عن قصص النجاح ملهمة لرواد أعمال في المحافظة، ما هي أبرز تلك القصص التي من خلالها يستطيع رواد الأعمال أخذ إلهام أو أفكار لهذه المشاريع الناجحة التي كان لها رواد أعمال في محافظة مأرب؟
9: هناك تجارب كبيرة للقصص، وهناك تجارب يعني من ناحية مثلا المشاريع الصناعية والمشاريع الزراعية. لو جينا نتطرق إلى المشاريع الزراعية، في بعض المزارعين عملوا مشاريع تحتوي على بيوت محمية لإنتاج الخضروات طول العام، هذه كانت مشاريع ناجحة. كذلك استخدموا الري بالتنقيط، كان الاستخدام للماء سليم، وكذلك إنتاج المواد بجودة عالية. استخدام قلنا المحاصيل ذات العائد الاقتصادي العالي، مثل الفراولة، مثل السمسم، مثل الزعفران، مثل غيرها. كذلك تربية النحل، تربية النحل وإنتاج العسل بطرق حديثة باستخدام صناديق نحل محسنة وتقنيات تغذية طبيعية، يؤدي إلى زيادة إنتاج وتحسين جودة العسل الماربي الشهير. هذا بالنسبة للقطاع القطاع الزراعي. ما بالنسبة للقطاع الصناعي، هناك مبادرات كبيرة وهناك شباب متميزون وناجحون ومشاريعهم على أرض الواقع، سواء مع مستثمرين أو أقاموا ذاتية أو المياه اللي موجودة داخل المحافظة كلنا نلمسها وموجودة في كل بقالة وفي هذه كانت من يوم من الأيام قص وتحولت إلى فكرة، ومن ثم تحولت إلى فكرة تم دراسة الفكرة هذه وإنشاء مشروع على أرض الواقع.
8: إذا أتينا نتحدث مع أبرز العوامل التي ساعدت لنجاح هذه المشاريع في مختلف القطاعات، ما هي أبرز العوامل التي تساعد على نجاح هذه المشاريع؟
9: أبرز العوامل التي تساعد ريادي الأعمال على نجاح هذه المشاريع، أولا الاحتياج. إذا وجد الاحتياج لدى المجتمع والاحتياج هذا يأتي بناء على إيش؟ على حل المشكلة. ومن هنا رائد الأعمال يبدأ يقتنص الفرص الاستثمارية من خلال احتياج المجتمع. وهذا كان هي أبرز شيء، الاحتياج أبرز العوامل. كذلك العامل الآخر عامل النزوح من المحافظات الأخرى إلى هذه المحافظة، أثر ضغط على المحافظة هذه، صنع طلب زيادة في الاحتياجات، في الخدمات، في التعليم، في الصحة، في الاستهلاك المواد الغذائية، في زيادة القدرة الشرائية للمجتمع، وغيرها من الفرص والعوامل.
8: لو أتينا إلى أبرز التوصيات لتعزيز ريادة الأعمال في المحافظة، ما هي أبرز تلك التوصيات لتعزيز فرص، يعني اقتناص هذه الفرص في المحافظة لرواد الأعمال؟
9: أبرز التوصيات، هناك معي بعض النصائح للشباب ورواد الأعمال المقبلين على هذه المشاريع. أولا أقول كأنت كرائد عمل ابدأ بفكرة تتناسب مع احتياجات السوق. ابحث عن المشكلة الموجودة، فكر في حلول عملية لها. هذه التوصية الأولى. التوصية الأخرى، لا تخشى البدء بمشروع صغير. في البعض يتخوف عن بدء مشروع صغير، وأنه كذا، وأنه ما بيقدرش، وأنه بيتكنسل، وأنه كذا. لا تخشى البدء بمشروع صغير. المشاريع الناجحة تبدأ من خطوات بسيطة ثم تتوسع تدريجيا. كذلك اكتسب المهارات اللازمة. أنت كريادي أعمال ضروري تكتسب المهارات اللازمة، مثل أولا مبادئ الإدارة، مبادئ التسويق، مبادئ المحاسبة، مبادئ المعرفة الضرورية لنجاح المشروع، الترويج، تعرف الجوانب هذه كامل. لابد أن تؤهل نفسك لهذا الجانب لكي تبدو وتخطو خطوتك الأولى. التوصية الرابعة، استفد من التجارب الناجحة. هناك رواد أعمال ناجحين، استفد من تجاربهم، تابع القصص، اقرأ، اطلع. الآن أصبح كل شيء متاح أمامنا، ما علينا إلا نكتب كلمة أو كلمتين في أي متصفح ويطلع لك قصص نجاح سواء في الداخل أو

0: بخارج بالآلاف للفكرة لفكرتك أو لغير فكرتك قد تكون متشابهة
1: أو تطوير
0: أو تحسين. أو التطوير تحسين إضافة قيمة معينة وتتميز من هذا الباب.
1: إذا أتينا لأبرز الاستراتيجيات لتشجيع على الابتكار وإنشاء مشاريع جديدة، فما هي تلك الاستراتيجيات أو النصائح التي من خلالها نستطيع أن نشجع رواد الأعمال للابتكار وإنشاء مشاريع ذات أفكار جيدة؟
0: يجب أن يكون هناك تكامل بين الحكومة القطاع الخاص والقطاع الحكومي والمنظمات الداعمة لريادة الأعمال. أولا هو يجب ريادة أعمال أو كرائد يجب أن يحصل على البيئة المناسبة له. كذلك في برامج إطلاق برامج دعم وتمويل من بعض المنظمات من بعض الجهات، هذه يجب أن توفر منح وقروض ميسرة لأصحاب الأفكار والمشاريع المقيمة الناجحة لرواد الأعمال. كذلك توفير مراكز تدريب متخصصة. أنا معي كوكبة من رواد الأعمال أو معي نخبة من رواد الأعمال في المحافظة مثلا، لابد أن يحصلوا على التدريب اللازم لكي أهلوا أن يستعد لسوق العمل. كذلك تعزيز الشراكات، تشجيع التعاون بين رواد الأعمال والمستثمرين والمؤسسات الداعمة لتنفيذ مشاريع ناجحة. وهناك يجب سواء على الجهة الحكومية أو المنظمات العاملة في مجال ريادة الأعمال أن تنشئ حاضنة أعمال. حاضنة الأعمال تساعد رواد الأعمال في تخطي العقبات والحد من المشاكل والنجاح بمشاريعهم. إن رائد الأعمال عندما يجي إلى حاضنة أعمال، حاضنة الأعمال تحتوي على الاستشاري، تحتوي على صاحب التجربة، تحتوي على المدرب، تحتوي على الموجه المستشار، بيتسلسل برامجه مثلا يمشي في مشروعه
1: خطوة بخطوة.
0: في بعض مشاريع بعض الحاضنة في الأعمال تحدد 3 أشهر فترة حضانة للمشروع، تنتهي الفترة هذه بعدها يخرج
1: ينطلق
0: المشروع، بعضها 6 أشهر. وكل حاضنة أعمال لها سياستها بحجم المشاريع التي
1: وصلت إليها.
0: نعم
1: أستاذ الكريم، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، كلمة أخيرة تريد توجيهها لجميع المستمعين؟
0: أوجه كلمة كبيرة أخيرة ومهمة للجمهور الكريم لرواد الأعمال والعاملين في القطاع الاقتصادي. نقول لهم مستقبل ريادة الأعمال في مأرب واعد جدا. هناك تطور مستمر في القطاعات الاقتصادية المختلفة. يجب عليكم أن تستمروا في ابتكار وفي وضع واقتناص الفرص اللازمة بالذات في المشاريع المستدامة في مجالات الطاقة، في مجالات التكنولوجيا، في مجالات الزراعة الحديثة، وكذلك في الصناعات الصغيرة. هناك مشاريع بدأت بسيطة جدا ولكن بقوة أفكارها وصرامة وعزيمة رائد الأعمال انطلقت ورأت النور. شكرا جزيلا.
1: شكرا لك أستاذ عبد الرؤوف الأهدل، مدير التنمية والرقابة لمكتب الصناعة والتجارة في المحافظة، وشكرا أيضا موصول لكم مستمعينا الكرام. وبهذا نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نترككم في أمان الله ورعايته.
2: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي كاك بنك فرع مأرب. كنتم مع برنامج الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي من إخراج مجاهد بن سليم.
3: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: إذاعة مأرب تقدم ببساطة.

السلام عليكم. قراصنة الإنترنت ببساطة هم مجموعة أشخاص مهووسين باختراق الحواسيب والأنظمة الإلكترونية للشركات والمؤسسات الرسمية. بعضهم أخلاقي ويطلق عليهم القبعات البيض، يتعاونون لصد هجمات القبعات السود وحتى أصحاب القبعات الرمادية. يطلق مصطلح هاكر قرصان إنترنت لوصف الشخص ذي المعرفة العميقة بالحواسيب وشبكاتها، والذي يملك مهارة عالية في لغات البرمجة وأنظمة التشغيل، بحيث يستطيع بمهارته استغلال نقاط الضعف في أي شبكة حاسوب لاختراقها. وكانت الكلمة في الأصل تحمل معنى إيجابيا قبل أن تتحول إلى المعنى السلبي الذي تركز عليه وسائل الإعلام حاليا. يقسم قراصنة الإنترنت عادة إلى قسمين: القراصنة الأخلاقيون القبعات البيض، والقراصنة المجرمون القبعات السود، ويضاف إليهم أحيانا قسم ثالث هم أصحاب القبعات الرمادية. دعونا نتعرف عن من هم أصحاب القبعات البيض. هم القراصنة الذين يعملون في المؤسسات الحكومية وشركات أمن المعلومات، أو حتى منفردين لاكتشاف ثغرات البرامج والأجهزة والشبكات والإبلاغ عنها من أجل سدها ومنع استغلالها من قبل المخترقين المجرمين. وأشهر شخصية على مستوى العالم من هذا النوع هو الهاكر كيفن ميتنيك، الذي عدته وزارة العدل الأمريكية في يوم ما أكثر مجرم حاسوب مطلوب في تاريخ الولايات المتحدة، واعتقل وسجن أكثر من مرة قبل أن يتحول إلى هاكر أخلاقي ويصبح مستشارا ومتحدثا عاما في أمن الحاسوب ومديرا لشركة ميتنيك للاستشارة الأمنية. وهناك القرصان أدريان لامو المعروف باسم الهاكر المشرد، الذي كان يستخدم المقاهي والمكتبات ومقاهي الإنترنت أماكن لتنفيذ اختراقاته لمواقع إلكترونية لشركات شهيرة مثل نيويورك تايمز ومايكروسوفت وياهو، لكنه تحول لاحقا إلى هاكر أخلاقي ويعمل مستشارا بأمن الحاسوب، وساعد في تسليم سلطات الجيش الأمريكي برادلي مانينغ المتهم بأنه مصدر تسريب فيديو غارة جوية على بغداد إلى موقع نشر الوثائق السرية الشهير ويكيليكس في يوليو 2007. ومن القراصنة أصحاب القبعات البيض كما يسمون أيضا ستيف وزنياك، الشريك المؤسس لشركة أبل الشهيرة، ولينوس تورفالتس مطور نظام التشغيل مفتوح المصدر لينوكس، وتيم بيرنرز لي العقل المبدع وراء تطوير الشبكة العنكبوتية العالمية، وجوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس. أما من هم أصحاب القبعة السود؟ تركز وسائل الإعلام على هذا النوع، فأصحابه يخترقون أمن الحاسوب من أجل مكاسب شخصية مثل سرقة بيانات بطاقات الائتمان أو البيانات الشخصية من أجل بيعها، أو حتى من أجل المتعة الذاتية مثل صنع روبوتات برمجية يمكن استخدامها لشن هجمات الحرمان من الخدمة الموزعة ضد مواقع إلكترونية معينة. ومن أشهر هؤلاء القراصنة البريطاني جاري ميكينون، المتهم بتنفيذ أكبر عمليات اختراق ضد شبكات حواسيب حكومة الولايات المتحدة، منها أنظمة حواسيب الجيش والقوات الجوية والبحرية وإدارة الطيران والفضاء ناسا، وتسبب في أضرار لأنظمة الجيش قدرت $700,000. وإلى جانب ميكينون هناك جوناثان جيمز المعروف باسم كومريد، الذي اخترق وعمره 15 عاما شبكة ناسا ووزارة الدفاع الأمريكية. وجورج هودز الذي يعرف بكونه مخترق منصة ألعاب سوني بلاي ستيشن 3 عام 2011، وكيفن بولسون المعروف باسم دارك دانتي، وهو أحد قراصنة الثمانينات ذوي القبعات السود، واكتسب سمعته تلك لاختراقه خطوط الهاتف لمحطة إذاعة في لوس أنجلوس للفوز بجائزة كانت عبارة عن سيارة بورش 911 جديدة من ضمن جوائز أخرى. والروسي
فلاديمير ليفين الذي تمكن عام 94 مستخدما حاسوبه المحمول في شقته بمدينة سانت بيترسبورغ من تحويل 10 ملايين دولار من حسابات عملاء في بنك سيتي بانك إلى حساباته الشخصية حول العالم. وبعد اعتقاله استعيد المال المسروق باستثناء 400 ألف دولار. النوع الثالث من قراصنة الإنترنت وهم أصحاب القبعات الرمادية، وهم القراصنة الذين يقومون بأعمال قانونية أحيانا أو بمساعدة أمنية كما يملي عليهم ضميرهم أحيانا أو باختراق مؤذن في أحيان أخرى، وهم لذلك مزيج من القراصنة ذوي القبعات البيض وذوي القبعات السود، وهم عادة لا يخترقون لأغراض خبيثة أو لمصلحة شخصية بل لزيادة خبراتهم في الاختراق واكتشاف الثغرات الأمنية. في 12 من مايو 2017 تسبب فيروس I Wanna Cry أريد البكاء في هجمة إلكترونية غير مسبوقة عاشها كوكب الأرض، إذ اقتحم أنظمة حواسيب عشرات الدول والمؤسسات والشركات العالمية الكبرى وشفر المعلومات والوثائق الموجودة بها، وطالب القراصنة من الضحايا دفع فدا مقابل فك التشفير. ببساطة، قراصنة الإنترنت قد يساعدون المؤسسات والشركات والحكومات على كشف الثغرات الإلكترونية، وقد يكونون سببا في عمل مثل هذه الثغرات المدمرة. إلى اللقاء.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة، وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
3: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: القوات المسلحة ماضية في واجبها الوطني حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وستبقى تضحيات أبطالها شاهدة على أن اليمن يستحق دولة تليق بشعبه. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

نشرة الحادي عشر صباحا من إذاعة الجمهورية من مأرب، أهلا بكم ونبدأها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يعلن بدء العملية العسكرية لاستعادة مؤسسة الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني. وزارة الداخلية تشدد على ضرورية الالتزام الصارم بضوابط النشر وعدم تداول أي معلومات عسكرية وأمنية. السلطة المحلية بمأرب وشركاء العمل الإنساني تناقش الوضع الإنساني وتعبئة الموارد للاستجابة السريعة للنزوح. من العناوين إلى تفاصيل، أهلا بكم. أعلن فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس الأحد بدء العملية العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كامل التراب الوطني، مؤكدا الانتقال من مرحلة الاستعداد والتهيئة إلى مرحلة التحرير بعد استنفاذ كل فرص التهدئة. والآن نستمع إلى كلمة فخامة الرئيس

على كلمة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي بعد انتهاء النشرة. أكدت الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية على أهمية المحافظة على سرية المعلومات والبيانات المرتبطة بالعملية العسكرية والأمنية والاعتماد على المصادر الرسمية في استسقاء المعلومات المتعلقة بالتطورات والعمليات الميدانية. وأوضحت الإدارة في بيان حصلت وكالة الأنباء اليمنية 7 نسخة منه أن كافة الأجهزة والوحدات الأمنية المتخصصة في المحافظة المحررة ستتعامل بحسب وفقا للإجراءات القانونية مع أي ممارسات من شأنها أن تعرض أمن القوات وسلامة العمليات للخطر، بما في ذلك تصوير أو نشر أو تداول معلومات أو أخبار أو صور للتحركات أو نشر معلومات تتعلق بالمواقع والانتشار والمهام والقدرات والإجراءات الميدانية قبل صدورها أو اعتمادها من الجهات الرسمية المخولة بذلك. وأشار إلى أن النشر أو تداول المعلومات العسكرية والأمنية الحساسة يوفر للعدو معلومات يمكن استغلالها ميدانيا بما قد يؤثر على سير العمليات العسكرية ونتائجها، الأمر الذي يستوجب الالتزام الصارم بضبط النشر وعدم تداول أي معلومات عسكرية وأمنية غير مصرح بها من الجهات المختصة. ولفت البيان إلى أن أي إجراءات تتخذ بحق المخالفين ستكون في إطار القانوني وبعد التحقق من الوقائع والمسؤوليات مع احترام الحقوق والحريات العامة المكفولة دستوريا وقانونيا وبما يحقق التوازن بين حرية التعبير وضمان حماية الأمن الوطني وسلامة القوات المسلحة والأمن والمواطنين. وذكرت دائرة التوجيه المعنوي أن حماية أمن الوطني وسلامة منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية مسؤولية مشتركة، وأن الوعي بخطورة تداول المعلومات الحساسة يمثل أحد أهم عوامل نجاح الجهود الوطنية في هذه المرحلة وأحد الأسس المهمة لتحقيق الإنجاز والنصر في ميدان المعارك. ودعت جميع المواطنين في الداخل والخارج ووسائل الإعلام والصحفيين والناشطين ورواد ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بالتحلي بالمسؤولية الوطنية والامتناع عن تصوير أو نشر أو إعادة تداول أي محتوى يتضمن معلومات عسكرية أو أمنية حساسة. عقد بمحافظة مأرب اجتماع مشترك للسلطة المحلية وشركاء العمل الإنساني برئاسة وكيل محافظة الدكتور عبد الرب مفتاح لمناقشة الوضع الإنساني الراهن في المحافظة والتنسيق المشترك للاستجابة السريعة للاحتياجات الإنسانية الطارئة للنزوح الجديد والمتوقع جراء التصعيد العسكري لميليشيات الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. كما ناقش الاجتماع الذي نظمه مكتب تنسيق الأمم المتحدة الإنساني مأرب الوتشا التحديات التشغيلية للعمل الإنساني والقضايا ذات الأولوية التي تتطلب المزيد من الاهتمام والتنسيق في ظل التغيرات والمتغيرات الحاصلة على الساحة الوطنية وانعكاساتها على الوضع الإنساني. وأكد وكيل المحافظة أهمية مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين السلطة المحلية وشركاء العمل الإنساني المنضويين في الكلسترات لحشد الموارد وتعبئتها لمواجهة التحديات الإنسانية القائمة وسرعة الاستجابة للاحتياجات الطارئة للنازحين الجدد وتعزيز القدرات على التعامل مع احتياجات النزوح المتوقع في ظل المتغيرات المتسارعة على الساحة والتصعيد العسكري للميليشيا الحوثية. وشدد الوكيل مفتاح على ضرورية وضع مخزون إنساني في مختلف القطاعات الموانئ والإيواء والمياه والغذاء والصحة والدعم التعليم وتعزيز الحماية والتي تمكن أو تمكن من سرعة الاستجابة الطارئة للنازحين الجدد الذين وصلوا إلى المحافظة والنزوح المتوقع وكثافتها في ظل ما تبتزه الحقائق على الأرض أو ما تبرزه الحقائق على الأرض عفوا من تعمد الميليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين في القرى والمدن ومخيمات النازحين وإجبارهم على النزوح.

انتهت النشرة ونذكر بأبرز ما جاء فيها. رئيس مجلس القيادة يعلن بدء العملية العسكرية لاستعادة مؤسسة الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني. وزارة الداخلية تشدد على ضرورية الالتزام الصارم بضوابط النشر وعدم تداول أي معلومات عسكرية أو أمنية. السلطة المحلية بمأرب وشركاء العمل الإنساني تناقش الوضع الإنساني وتعبئة الموارد للاستجابة السريعة للنازحين. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف الروكي، ومن القراءة تسنيم حميد، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة نجلاء القاضي. والآن نستمع إلى كلمة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعا تشطيريا بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءا بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
3: أخي المواطن، يحضرك.
4: نترككم الآن إلى كلمة فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أبناء شعبنا اليمني العظيم، قبل أيام ومن بنبر 26 من سبتمبر خاطبتكم بمسار منضبط من أجل التهيئة لمعركتنا الوطنية، بما في ذلك التعبئة العامة وفتح باب العودة الآمنة. وحددنا بوضوح أن مسؤولية الدولة وهدفها هو استعادة مؤسسات الدولة وحماية شعبها وإنهاء سنوات من الحرب والمعاناة التي صنعتها الميليشيات الحوثية المارقة. واليوم أتحدث إليكم وقد انتقلنا من مرحلة الاستعداد إلى مرحلة العمل، وأود في البداية أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى أبناء شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج، وإلى أبطال قواتنا المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية على ما أظهروه من بسالة وثبات، وما قدموه من تضحيات في كل مدينة وقرية، وعلى امتداد جبهات الوطن. فقد كان صمودهم والتفافهم حول مشروع الدولة مصدر العزم والثقة للمضي قدما في معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء معاناة شعبنا. كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى مجلس النواب والحكومة والسلطات المحلية والمكونات السياسية والاجتماعية، وكل من استجاب لإعلان التعبية العامة، وكل من لبى دعوة العودة الآمنة واختار اللحظة الفاصلة أن ينحاز إلى وطنه ودولته وأهله. لقد منحت الدولة السلام كل ما يستحقه من وقت وفرص، وتحملت من أجل ذلك الكثير، لكن الميليشيات الحوثية اختارت مرة أخرى أن تقرأ ضبط النفس ضعفا، وأن تقابل كل فرصة للتهدئة بمزيد من التحشيد والتصعيد. وخلال الأيام الماضية دفعت الميليشيات بالمزيد من المقاتلين المغرر بهم إلى الجبهات، وزجت بالأطفال من مقاعد الدراسة إلى محارق الموت، ووسعت اعتداءاتها واختطافاتها وتهديداتها للمدنيين الأبرياء، واستهدفت مخيمات النازحين والمدن والمنشآت الوطنية ودول الجوار والممرات الدولية، واستمرت في نهب الممتلكات الخاصة والعامة وتحويل المناطق الخاضعة لها بالقوة الغاشمة إلى مخزون بشري للحرب، والموارد الوطنية إلى وقود لها. ولذلك موقفنا اليوم هو تحمل المسؤولية الوطنية لمواجهة ميليشيات الحوثية الإرهابية بعد استنفاذ كل فرص التهدئة وبقاء السلاح خارج سلطة الدولة، واستمرار التهديد الإرهابي لسيادتها وأمن المواطنين والمنطقة وممرات الملاحة الدولية. أيها الشعب العظيم، انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية في حماية سيادة الجمهورية ومواطنيها، وبناء على قرارات مجلس الدفاع الوطني، وبعد استكمال الإجراءات اللازمة والتدابير، أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطط المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية. وأؤكد لكم مجددا أن هذه ليست حربا على أهلنا في صنعاء أو صعداء والحديدة أو عمران أو ذمار أو إب أو أي محافظة أخرى، كما أنها ليست حربا ضد مذهب أو قبيلة. هذه معركة الدولة من أجل مواطنيها واستعادة مؤسساتها وتصحيح أخطاء الماضي وعدم مصادرة إرادة أهلها أو مستقبلهم السياسي بقوة السلاح. وفي هذه اللحظة المفصلية أجدد باسمي وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ما جاء في خطابنا السابق من التزام كامل بما سيفضي إليه الحوار الجنوبي الجنوبي الذي يرعاه الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وبما يضمن حلا عادلا وشاملا للقضية الجنوبية. وقد قلنا أن المحافظات الجنوبية هي من تحملت أعباء الحرب والنزوح والضغوط الاقتصادية، وقدمت من التضحيات الجسيمة ما سيظل خالدا في الذاكرة الوطنية، شاهدا على وعي أبنائها لطبيعة الخطر المحدق بالجميع، وهو ما يتوجب علينا الوفاء لتلك التضحيات والملاحم البطولية المشرفة. كما أقول لأهلنا في المناطق التي ما تزال خاضعة بقوة سلاح الميليشيات، أنتم لستم هدفا لهذه العمليات، بل إن أمنكم وحقوقكم وكرامتكم هي أهم أسبابها. ابقوا بعيدا عن مواقع تجمعات الميليشيات وطرق إمدادها، واحفظوا أبناءكم من الزج بهم في المعارك، وتعاونوا مع القوات المسلحة والأمن وهي في طريق التحرير وحين تصلوا إليكم. كما أؤكد أن التزامنا بالعودة الآمنة والعفو المعلن سيظل مفتوحا لكل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال في صفوف الميليشيات ويعود إلى أهله ووطنه وفقا للإجراءات المعلنة. يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضع اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة، وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية. أيها الشعب اليمني العظيم، ما يصلنا كل يوم من أعداد الذين تدفع بهم الميليشيات الإرهابية إلى محارق الموت ومن معاناة المحتجزين والنازحين والجائعين يدمي القلب، ويحملنا جميعا مسؤولية إنهاء هذه الجرائم بحق شعبنا. ولهذا فإن استعادة الأرض لن تكون بالنسبة إلينا نهاية المهمة، فحيثما تعود مؤسسات الدولة ستعود معها الحياة. وقد وجهنا الحكومة بإعداد برنامج عمل متزامن مع العمليات، بحيث تبدأ مؤسسات الدولة ممارسة مسؤوليتها في كل مدينة ومديرية ومحافظة يتم استعادتها أولا بأول. وسيكون في مقدمة أولوياتنا بدعم من الأشقاء والأصدقاء إعادة صرف رواتب موظفي الدولة بما في ذلك معالجة مستحقاتهم المتأخرة بأثر رجعي، وإطلاق برنامج عاجل للتعافي وإعادة الإعمار، وإصلاح الطرق والكهرباء والمياه والمنشآت المتضررة، وتهيئة الظروف لعودة النازحين واستئناف النشاط الاقتصادي. وكل مدينة تستعيدها الدولة ستدخل بمشيئة الله مرحلة الاستقرار والتعافي وإعادة البناء والإعمار، وكل مورد يعود إلى الدولة سيعود إلى وظيفته الطبيعية رواتب ومدارس وخدمات لا وقودا لحرب جديدة إلى أشقائنا وأصدقائنا وشركائنا في المجتمع الدولي. في هذه اللحظة الوطنية لا يسعنا إلا أن نعبر عن عظيم امتناننا للأشقاء الأوفياء في المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا الذين وقفوا إلى جانب اليمن في أحلك الظروف، وأسهم دعمهم الأخوي الشامل في صمود مؤسسات الدولة والتخفيف من معاناة شعبنا، كما ظلت المملكة وطنا ثانيا لملايين اليمنيين الذين وجدوا فيها أبوابا مفتوحة للعمل والحياة والأمان. إن الشعب اليمني سيحفظ هذه المواقف في ذاكرته الوطنية إلى الأبد، كما حفظ عبر تاريخه كل من وقف إلى جانبه في أوقات الشدة، وسيظل ينظر إلى المملكة باعتبارها شريكا أصيلا في المصير والأمن والاستقرار والسلام في اليمن والمنطقة. ونتطلع اليوم إلى أشقائنا جميعا وأصدقائنا في المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب اليمن وقواته المسلحة ومؤسساته الوطنية وإنهاء التهديد ودعم الجهود الإنسانية والاقتصادية والإغاثية وبرامج التعافي وإعادة الإعمار في المناطق التي تعود إلى سلطة الدولة. فاليمنيون اختاروا السلام كلما كان ممكنا وتحملوا من أجل ذلك الكثير من الآلام، واليوم تمارس دولتهم بإسناد مخلص من تحالف دعم الشرعية مسؤوليتها في حماية شعبها واستعادة مؤسساتها وحماية الممرات المائية نيابة عن العالم بأسره. وفي مثل هذه المنعطفات لا تصنع المواقف مصير الحاضر فحسب، بل تبقى في ذاكرة الشعوب طويلا. فالعداوة معروفة، لكن ما لا تنساه الشعوب هو من وقف معها حين احتاجت إليه، ومن اختار الصمت حين كان موقفه ضروريا. أيها الشعب اليمني العظيم، لقد أبلت قواتكم المسلحة وأبطالها الشجعان بلاء حسنا، ولهذا نحن نعرف اليوم تماما طريق النصر وحجم المسؤولية التي نحملها أمام الله وأمامكم وأمام الأجيال القادمة. ولذلك لن نقيس نجاح هذه المعركة بعدد المدن التي نستعيدها كما تفعل الميليشيات، وإنما بعدد المواطنين الذين يعود إليهم الأمن والأسر التي تعود إلى منازلها والإجراءات الضامنة لمنع العودة إلى الماضي البغيض في القتل والقهر ومصادرة إرادة شعبنا. لقد انتظر اليمنيون طويلا هذا اليوم الحاسم، اليوم الذي نبدأ فيه معا مرحلة فاصلة من تاريخ أمتنا، مرحلة تستعيد فيها الدولة أرضها ومؤسساتها، ويستعيد المواطن حقه، ويعود السلاح إلى مكانه الطبيعي تحت سلطة القانون. ولذلك من هذه اللحظة ستكون مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية في حالة استنفار كامل حتى إنجاز المهمة وتحقيق النصر المؤزر بعون الله وبسالة قواتنا وتلاحم شعبنا ودعم أشقائنا وأصدقائنا. نسأل الله أن يحفظ شعبنا وأن يسدد هدف قواتنا وأن يجنب المدنيين كل مكروه وأن يعيد إلى اليمن أمنه واستقراره. الرحمة والخلود للشهداء الأبرار، الشفاء للجرحى، الحرية للمحتجزين. عاش اليمن حرا أبيا.
6: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

أعزائي المستمعين، أرحب بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج اليومي صفحات من تاريخ مأرب. عنوان حلقتنا هذا يعد مكمل لما ذكرناه في الحلقات السابقة عن التاريخ الممالك والدول في جنوب شبه الجزيرة العربية، والمقصود بذلك طبعا هو الحضارة اليمنية القديمة بدولها المعروفة وأشهرها سبا كما قلنا دائما. هذه الحلقة تتطرق وربما تتبعها حلقات أخرى إلى التواصل بين القرب الأوروبي والحضارة اليمنية العربية في جنوب شبه جزيرة العرب. الحضارات الشرقية عموما كانت هناك جهود أوروبية لفك رموزها ولغاتها بعد الضعف الذي حصل للخلافة العثمانية في القرن السابع عشر والثامن عشر، وخلال نهاية هذه الخلافة في العام 1918 بعد الحرب العالمية الأولى شهد الشرق العديد من البعثات الآثارية، شملت العديد من بلدان الحضارات القديمة مثل مصر والعراق وأيضا الشام وكذلك اليمن. وتهدف الدراسات إلى استكشاف هذه الحضارات وفك رموزها ومعرفة حركتها كموضوع علمي معرفي بعيد عن التصنيفات السياسية. لكن في الغالب لا تخلو البعثات الاستشراقية من أهداف سياسية، مهدت لمرحلة الاستعمار الذي قادته البلدان الأوروبية في بلدان المشرق العربي وبلدان أخرى مثل الهند وغيرها. وهناك اتهامات عديدة للمستشرقين في هذا الجانب أنهم لم يعملوا بنزاهة، بل كانوا أحد الأدوات لسبر أقوار التاريخ وتراكم المعرفة لدى صانع القرار الأوروبي بهدف استعماري وبهدف الهيمنة. ونحن نلاحظ أيضا هناك أهداف أخرى، منها أهداف أخرى ربما أنها علمية أو معرفية أو ذات طابع إيديولوجي أو ديني، تطالعنا النقوش أو تطالعنا المذكرات المستشرقين وربما حتى بعض الباحثين اليمنيين إن الأهداف الأولى للاتصال الأوروبي بمعرفة الحضارة اليمنية كان هدف ديني، وكان ذلك على يد البرتغاليين في القرن الخامس عشر، ومعروف رحلات البرتغاليين ووصولهم إلى جنوب الجزيرة العربية ربما في القرن الخامس عشر الميلادي، وقادت البرتغال كشوف جغرافية هامة. وعندما دخل البرتغاليون اليمن عن طريق حضرموت وربما عن طريق ميناء الشحر، وحاولوا أو ربما وصلوا عبر الصحراء إلى براقش عاصمة المعينيين، وهذه المدينة الأثرية معروفة وهي تقع اليوم في مديرية مجزر وتتبع محافظة مأرب. براقش أحد الكنوز الأثرية الهامة، وكان يهدف البرتغاليون إلى معرفة النقوش أو العثور على نقوش للعهد القديم، ويهدفون من وراء ذلك إلى دعم فكرة المصلح الديني مارتن لوثر الذي بدأ إصلاحاته الدينية البروتستانتية في القرن الثالث عشر. وبما أن اليمن أحد البلدان التي احتوت الديانات التوحيدية القديمة مثل اليهودية والمسيحية، كما ذكرنا في حلقات سابقة أن العهد الحميري كان قد عرف وجود الديانات التوحيدية مثل المسيحية واليهودية، وكانوا يهدفون من وراء هذا الاستطلاع الآثاري ووصولهم إلى براقش للحصول على نصوص دينية قديمة تدعم فكرة مارتن لوثر في الإصلاح الديني. هذا هدف البرتغاليين في القرن الخامس عشر. لكن قبل البرتغاليين هناك كتابات لاسترابو، واسترابو هذا دائما نرجع إليه
لأنه الوحيد الذي تفرد بالكتابة عن حضارات شبه الحضارات الجنوبية في شبه الجزيرة العربية، وهو طبعا يوناني. وهناك من يشكك في كتاباته وأوصافه، ربما أنه شغل منصب دبلوماسي أو تاجر، وبالتالي يعتبرون بعض علماء الآثار وفقهاءها أن استرابو كتب بلغة غير علمية. لكن في الواقع استرابو هو أحد المراجع الهامة في الكتابة عن حضارة الحضارات الجنوبية لشبه الجزيرة العربية، ومرجع من المراجع الهامة عندما نتحدث عن عصور الحضارة اليمنية القديمة. أيضا هناك اتصال آخر، ولكن اتصال عسكري، وهي الحملة الرومانية بقيادة أليوس جيليوس، والتي نجحت في الاستيلاء على الجوف ودولة المعينيين، لكنها فشلت في الوصول إلى مارب وتم صدها. إذن هناك يعني حالتين من الاتصال ما قبل العصر الحديث، يعني مع أوروبا أو مع روما بالأحرى أو اليونان عبر استرابو، وعبر أليوس جيليوس قائد الجيش الروماني. غير هذين الاتصالين لا يوجد طبعا. كانت الاتصالات بين الدول اليمنية القديمة ودول الهلال الخصيب، وهناك الكثير من المراسلات والتشابه وذكر الملوك اليمنيين في نقوش في العراق للكنعانيين والأشوريين والأمم القديمة أو الدول القديمة التي كانت في الهلال الخصيب. بعد كذا في العصر الحديث أول اتصال استشراقي هو فرنسي، كان بين اليمن وفرنسا، وكان ذلك في العام 1716 عبر بحار في رحلته، وهو دولامير في قائد سفينة لوكوريو الفرنسية. ولم نعثر طبعا كيف كان التفاهم بين الحكومة اليمنية المركزية في صنعاء، ولا من هو الإمام الذي كان يحكم صنعاء. لكن في القرن 17 الميلادي عرف عن ما يسمى الإصلاح، مثل عصر الإمام الشوكاني، ولا كان هناك نوع من الانفتاح بغض النظر عن الأئمة الآخرين المتشددين. لكن لم نعرف بعد من هو الإمام الذي كان يحكم صنعاء في حينها. هذه أول رحلة وأول اتصال بين فرنسا وحكومة اليمن في صنعاء. بعدها أطلق ملك الدنمارك بعثة أخرى بقيادة عالم الفلك كارستن نيبور، وهو الوحيد الذي عاد حيا إلى بلده من بين أعضاء الرحلة الستة. الرحلة الثانية من قبل الأوروبيين المستشرقين كما قلنا هي بقيادة الدنماركي كارستن نيبور، وكان معه عدد كثير من أعضاء البعثة، تقريبا 6 أو 7، ولكنهم لا نعرف بالضبط ما الذي حصل لهم، لكن في نهاية المطاف لم يعد إلا هو إلى

أكثر جرأة وحصل على دعم من سفارة بلاده في جدة، في مدينة جدة طبعا، وهو توماس جوزيف أرنو. وهذا المغامر الفرنسي تمكن من الوصول إلى مارب في العام 1843 ميلادي. وتمكن أيضا أرنو من زيارة معبد أوام ومعبد بارعن، ولا نعرف أين هو هذا المعبد، هل هو يقصد المقة أو يقصد معبد أوام، ولكنها استخدم هذا الاسم، وهذا الاسم هو اسم أحد ملوك سبا. وعثر أرنو على 56 نقش تم العثور عليها في مأرب وصرواح. طبعا في العام 1869 تم افتتاح قناة السويس، وهذا سهل السفر وسهل الاتصال بين الغرب الأوروبي والشرق بشكل عام. وجاء دور المستشرق الفرنسي جوزيف هاليفي. إذن معنا ثلاث يعني من الاتصالات كلها كانت لصالح الفرنسيين، اللي هو هاليفي وهذا السيد توماس جوزيف، وهو أيضا صيدلي فرنسي، وتم دعمه من السفارة الفرنسية المتواجدة حينها في جدة في عام 1843. والاتصال الثالث هو المستشرق الفرنسي جوزيف هاليفي. طبعا هاليفي مؤرخ كبير جدا وترك كتابات كبيرة، وخاصة فيما يتعلق بامتداد الدولة اليمنية القديمة أو الدول اليمنية القديمة في الهضبة، يعني المعابد حول صنعاء، ومن ثم نزل إلى الجوف، وهو كتب كثير عن المعينيين وحضارتهم، وجمع أكثر من 680 نقش. وهذه النقوش مكنت هذا العالم الذي هو جوزيف هاليفي وهو فرنسي من فك رموز اللغات القديمة. وبالفعل قام هاليفي بتدريس لغات جنوب شبه الجزيرة العربية في فرنسا، يعني بمعنى أن هذا رجل أكاديمي وقام بتدريس اللغات القديمة التي استطاع تفكيك رموزها وفهمها جيدا وترجمتها. هذه إلى الحد 1849 هذه هي مجمل اتصالات البعثات أو المغامرون الذين يبحثون عن تفكيك رموز حضارات جنوب شبه الجزيرة العربية، وهي الحضارة السبائية والمعينية والحميرية والقتبانية والحضرمية. أيضا هناك مستشرق آخر وهو جلازر، وهذا جلازر نمساوي، وتم دعمه من قبل عدة دول أوروبية بما فيها بيلوروسيا. طبعا بيلوروسيا في أقصى الشمال الأوروبي، لكن تستغرب أنت لماذا يجتمع الأوروبيين على خلافهم الكبير في ذلك الزمان، يعني لم تكن الدويلات الأوروبية في القرن الثامن عشر على وئام تام، كانت هناك العديد من الحروب بما فيها الحرب الألمانية، يعني حرب وحدة ألمانيا، وحروب فرنسية بريطانية، وحروب في الشمال، يعني في شمال أوروبا السويد الدنمارك، لكن ومع هذا تجد أنهم يجتمعون لدعم وتمويل باحث واحد. فمثلا هذا جلازر هو جنسيته نمساوي، ودعمه كان من فرنسا وبيلوروسيا. بعد هذه الفترة لم نجد الكثير من البعثات زارت اليمن، وبدأ الصراع في نهاية القرن الثامن عشر والتاسع عشر لتقاسم تركة الرجل المريض، ويقصد به في التاريخ الأوروبي الخلافة العثمانية. وبدأت السيطرة الإنجليزية والفرنسية على العالم العربي، وبدأت تسقط بلدان كثيرة من قبضة الخلافة العثمانية لصالح الأوروبيين. وفي هذا الوقت لم يكن هناك بعثات، لكن برز أحد الذين تركوا الكثير من الانطباعات أو شيء من هذا، وهو فيلبي. وفيلبي ولم يأتي من أكاديميه، بل أعتقد أنه ضابط بريطاني، وكانت له صولات وجولات، وربما قام بتهريب الكثير من الآثار. ونحن عندما قلنا أن مثلا 1869 كان قدوم الباحث الفرنسي توماس جوزيف أرنو، كان في هذا التاريخ عام 1839 في 19

0: 10 يناير سقطت العاصمة المؤقتة عدن أو العاصمة الجنوبية بيد المستعمر البريطاني، وبالتالي توقفت البعثات. لكن هذا الضابط في البي ربما أنه وهو رجل عسكري من الجيش البريطاني، وربما أطلع هذا الضابط بتهريب كميات كبيرة من الآثار اليمنية. وسوف نواصل معكم في الحلقة القادمة الحديث عن البعثات، وأهم البعثات التي زارت مارب طبعا هي جمعية علوم الإنسان الأمريكية، وهذه مكثت وقت طويل في اليمن، وسنتحدث عنها كيف أتت إلى اليمن، وأيضا كيف مارست أعمال التنقيب. وقد ترك السيد ويندل فليبس من جمعية علوم الإنسان الأمريكية كتاب بعنوان كنوز بلقيس. ونظرا لنفاذ الوقت نصل وياكم إلى نهاية هذه الحلقة من صفحات من تاريخ مارب، آملين أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. تقبلوا تحياتي أنا حسين صادر، وتحيات زميلي المخرج نصر الأغبس.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: ما يهمنا حقيقة أن نلتف وأن نحمل مشروع الدولة دون الالتفات للمناكفات والصراعات التي أودت باليمن إلى ما أودت به، أوصلت اليمن إلى هذا المكان الذي لا يليق بالشعب اليمني وتاريخه. ينبغي أن نتجاوزها جميعا وأن نلتف التفاف فعلي حتى نستطيع أن نختصر الطريق. وهذه دعوة موجهة من خلال هذا اللقاء المبارك لجميع أبناء الشعب اليمني في شماله في جنوبه في شرقه في غربه من البحر إلى البحر.
3: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
4: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
3: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
4: إذاعة مأرب على التردد
3: 89.5 و87.5،
4: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
3: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
5: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المستمعون الكرام، ما زال الحديث متواصل معكم حول برنامج علمني القرآن. القرآن الكريم علمنا آية عظيمة، قال الله سبحانه وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أيها الإخوة المستمعون، هذه تعاليم قرآنية، وهذه قاعدة من قواعد التعامل مع النفس، ووسيلة من وسائل علاجها من أدوائها، وهي في الوقت نفسه سلم لتترقى.

يبقى في مراقي التزكية. فإن الله تعالى قد أقسم 11 قسما في سورة الشمس على هذا المعنى العظيم، حيث قال تعالى: قد أفلح من زكاها. ومعنى هذه الآية الكريمة التي علمنا الله عز وجل إياها أن الإنسان وإن حاول أن يجادل عن أفعاله أو عن أقواله التي يعلم من نفسه بطلانها أو خطأها واعتذر عن نفسه باعتذارات، فهو يعرف تماما ما قاله وفعله، ولو حاول أن يستر نفسه أمام الناس أو أن يلقي الاعتذارات فلا أحد أبصر ولا أعرف بما في نفسه من نفسه. تأمل كيف جاء التعبير بقوله بصيرة، بل الإنسان على نفسه بصيرة، بصيرة دون غيرها من الألفاظ، لأن البصيرة متضمنة معنى الوضوح والحجة، كما يقال للإنسان: أنت حجة على نفسك، أنت حجة على نفسك. ولهذا أيها الإخوة، من صور تطبيق هذه التعاليم الربانية وهذه القاعدة القرآنية الكريمة أن لهذه التعاليم القرآنية مجالات كثيرة في واقعنا، سواء كانت العامة أو الخاصة. من ذلك أيها الإخوة التي يمكن بها أن نصحح ما ند من سلوكنا في طريقة تعامل بعض الناس مع النصوص الشرعية، فلربما بلغ البعض نص واضح محكم لم يختلف العلماء في دلالته على إيجاب أو تحريم، أو تكون نفسه اطمأنت إلى حكم ما، ومع هذا تجد البعض يقع في نفسه حرج ويحاول أن يجد مدفعا لهذا النص أو ذاك لأنه لم يوافق هواه. ورحم الله ابن القيم حيث قال: فسبحان الله، كم من حزازة في نفوس كثير من الناس من كثير من النصوص، وبودهم أن لو لم ترد، وكم من حرارة في أكبادهم منها، وكم من شجا في حلوقهم منها ومن مواردها. ولا ينفع الإنسان أن يحاول دفع النصوص بالصدر، فإن الإنسان على نفسه بصيرة. وشأن المؤمن أن يكون كما قال ربنا تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول ابن الجوزي في كتابه الماتع صيد الخاطر، وهو يحكي مشاعر إنسان يعيش هذه الحال مع النصوص الشرعية، قال: بعض المعتبرين قدرت مرة على لذة ظاهرها التحريم وتحتمل الإباحة، إذ الأمر فيها متردد، فجاءت النفس فقالت: أنت ما تقدر، فلهذا تركت، فقارب المقدور عليه، فإذا تمكنت فتركت كنت تاركا حقيقة. نعم، هكذا ابن القيم يقول أنه بعض المعتبرين يقول: قدرت مرة على لذة ظاهرها التحريم وتحتمل الإباحة، إذ الأمر فيها متردد. يقول: فجهدت النفس فقالت هذه النفس: أنت ما تقدر، فلهذا تترك، فقارب المقدور عليه، فإذا تمكنت فتركت كنت تاركا حقيقة. قال: ففعلت وتركت، ثم عودت مرة أخرى في تأويل أردتني فيه نفسي الجواز، وإن كان الأمر يحتمل، فلما وافقتها أثر ذلك ظلمة في قلبي لخوف أن يكون الأمر محرما، فرأيت أنها تارة تقوى علي بالترخص والتأويل، وتارة أقوى عليها بالمجاهدة والامتناع، فإذا ترخصت لم آمن أن يكون ذلك الأمر محظورا، ثم أرى عاجلا تأثير ذلك الفعل في القلب، إلى أن قال: فأجود الأشياء قطع أسباب الفتن وترك الترخص فيما يجوز إذا كان حاملا ومؤديا إلى ما لا يجوز. انتهى كلامه. إذن أيها الإخوة، من مجالات تفعيل هذه التعاليم الربانية وقولوا للناس حسنى في مجال التعاون مع النفس
أن من الناس من شغف عياذا بالله بتتبع أخطاء الناس وعيوبهم مع غفلة عن عيوب نفسه، كما قال قتادة رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: بل الإنسان على نفسه بصيرة، يقول: إذا شئت والله رأيته بصيرا بعيوب الناس وذنوبهم غافلا عن ذنوبه، وهذا بلا ريب من علامات الخذلان، كما قال بكر بن عبد الله المزني: إذا رأيتم الرجل موكلا بعيوب الناس ناسيا لعيبه فاعلموا أنه قد مكر به. ويقول الشافعي: بلغني أن عبد الملك بن مروان قال للحجاج بن يوسف: ما من أحد إلا وهو عارف بعيوب نفسه، فعب نفسك ولا تخبئ منها شيئا. ولهذا يقول أحد السلف: أنفع الصدق أن تقر لله بعيوب نفسك. ومن مواضع تطبيق هذه التعاليم الربانية في هذه الآية الكريمة أن ترى بعض الناس يجادل عن نفسه في بعض المواضع التي تبين فيها خطأه، بما يعلم في قرارة نفسه أنه غير مصيب، كما يقول ابن تيمية رحمه الله في تعليقه على هذه الآية: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، قال: فإنه يعتذر عن نفسه بأعذار ويجادل عنها وهو يبصرها بخلاف ذلك. ومن دلالة هذه التعاليم القرآنية الربانية أن يسعى المرء إلى التفتيش عن عيوبه وأن يسعى في التخلص منها قدر الطاقة، فإن هذا نوع من جهاد النفس المحمود، وألا يركن إلى ما فيه من عيوب أو أخطاء بحجة أنه نشأ على هذا الخلق أو ذاك أو اعتاد عليه، فإنه لا أحد من الناس أعلم منك بنفسك وعيوبها وأخطائها وذنوبها وما تسره من أخلاق. وإليك أيها المستمع الكريم النموذج المشرق في حياة الإمام ابن حزم رحمه الله، حيث يقول في تقرير هذا المعنى، يقول رحمه الله: كانت في عيوب، فلم أزل بالرياضة والطلاع على ما قالت الأنبياء صلوات الله عليهم والأفاضل من الحكماء والمتأخرين والمتقدمين في الأخلاق وفي أداب النفس أعاني مداواتها، حتى أعان الله عز وجل على أكثر ذلك بتوفيقه ومنه وتمام العدل والرياضة النفس والتصرف بأزمة الحقائق والإقرار بها، ليتعظ بذلك متعظ يوما إن ثم إن شاء الله سبحانه وتعالى. ثم ساق الإمام ابن حزم جملة من العيوب التي كانت فيه وكيف حاول التغلب عليها ومقدار ما نجح فيه نجاحا تاما وما نجح فيه نجاحا نسبيا. ومن مواطن استفادة المؤمن من هذه التعاليم الربانية أيها الإخوة المستمعون الكرام، أن الإنسان ما دام يعلم أنه أعلم بنفسه من غيره وجب عليه أن يتفطن أن الناس قد يمدحونه في يوم من الأيام، بل قد يفرطون في ذلك، وفي المقابل قد يسمع يوما من الأيام من يضع من قدره أو يخفض من شأنه بنوع من الظلم والبغي، فمن عرف نفسه لم يغتر بمدح مادح ولا بذم ذام، من عرف نفسه لم يغتر بمدحه بما ليس فيه ولم يتضرر بذمه بما ليس فيه، بل يستفيد من ذلك بتصحيح ما في هذا الإنسان من أخطاء، ويسعى لتكميل نفسه بأنواع الكمالات البشرية قدر المستطاع. ولهذا أيها المستمعون الكرام، من أشرف مجالات تطبيق هذه التعاليم الربانية التي علمنا القرآن، بل الإنسان على نفسه بصيرة، أن من أكبر ثمرات البصيرة في النفس أن يوفق الإنسان إلى الاعتراف بالذنب والخطأ، وهذا مقام الأنبياء والصديقين والصالحين. فتأمل أيها المستمع الكريم في قول أبوينا حين أكلا من الشجرة: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقول نوح عليه السلام عندما نهاه الله أن يسأله ما ليس له به علم، قال:
رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقول موسى عليه السلام ندما على قتله القبطي: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. في سلسلة متتابعة كان من آخرها ما أثبته القرآن عن أولئك المنافقين الذين اعترفوا بذنوبهم فسلموا وتوب عليهم. قال الله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا

0: فعلم أن من لم يعترف بذنبه والعياذ بالله كان من المنافقين. إذن أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذه الآية الكريمة: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هذه الآية تدعونا إلى أن الإنسان يسارع إلى التفتيش عن عيوبه ويسعى في التخلص قدر الإمكان على ما فيه من العيوب بمجاهدة نفسه، ويكون كما سمعنا بالرياضة لنفسه والنظر في ما كان عليه الأنبياء والصالحون والحكماء والعاقلون والعلماء الربانيون الذين يقتدى بهم. ولا شك أن الإنسان أيها الإخوة الكرام ما دام يعلم أنه أعلم بنفسه فعليه أن يحاسب نفسه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فالإنسان يسارع ويبادر فلا يدري متى يأتيه الأجل، ومتى ينخرم عمره، ومتى يأتيه هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات. اسرع وحث السير جهدك، إنما مسراك هذا ساعة لزمان، لا تلهينك منزل لعبت به أيدي البلا من سالف الأزمان. فلقد ترحل عنها كل مسرة وتبدلت بالهم والأحزان، سكانها أهل البخاسة والسفاهة أنجس السكان. لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. إذن أيها الإنسان عليك بمحاسبة نفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة. نعم أيها الإنسان، أسأل الله تعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يقينا شرها. نعم أنت أيها الإنسان أقرب الخلق لنفسك، فكيف تصدق فيها الغرباء؟ نفسك عندك، حاسبها، علمها، أحسن تربيتها، لا تنشغل بعيوب الناس فينسيك الله نفسك. طالع سير الصالحين مع أنفسهم وكن على الأثر. أيها الإخوة الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الخير والثبات ومحاسبة النفس. إلى الملتقى في حلقة قادمة، إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن،
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.

0: المأرب تقدم هامات سبتمبرية، نضالات وتضحيات، شخصيات وطنية تشبعت بروح الفداء والتضحية بالنفس في سبيل الوطن. هامات سبتمبرية آمنت بهويتها اليمنية وبدرجة أكبر بمشروعها المجتمعي، فجرت ثورة مثلت حدثا تاريخيا بالغ الأهمية، وكونت مرحلة حاسمة في تاريخ الوطن المعاصر. أبصرت النور بفضل الثوار والشهداء والتضحيات الكبيرة في سبيل الحرية والكرامة والعدالة وترسيخ دعائم النظام الجمهوري. هامات سبتمبرية من إعداد ياسر البيحاني، هامات سبتمبرية من إخراج نصر الأغبس.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي هامات سبتمبرية. حديثنا في هذه الحلقة سيكون عن الهامة الثورية اللواء حمود الجايفي. أعزائي المستمعين، لقد ظل الشعب اليمني لأكثر من 1200 سنة يرزح تحت سطوة حكم الدولة الهادوية منذ وصول المؤسس يحيى الرسي. عانى خلال تلك الفترة من كل أنواع الظلم والقهر والاستبداد، وبقي كذلك حتى ظهر جيل الثورة السبتمبرية المجيدة، جيل صنع المعجزات وحقق الأحلام، جيل انتصر للشعب اليمني وانتصر لحريته وكرامته، جيل أقسم على زوال هذه الدولة الإمامية بدون رجعة وإلى الأبد، جيل بذل الغالي والرخيص من أجل تحقيق ذلك، جيل فجر الثورة السبتمبرية واستطاع التخلص من الإمام أحمد آخر أئمة هذه الدولة الهدوية الإمامية، وطرد البدر ولي العهد حتى فر هاربا إلى خارج أرض الوطن. حينها بزغ نور فجر جديد على الشعب اليمني، يوم عظيم خالد في ذاكرة الأجيال اليمنية، عرف بعده الشعب اليمني معنى الحرية والعدالة والنظام والقانون، وحصل على المدارس والمستشفيات والطرقات وكافة الخدمات التي كان يفتقر لها. هذا اليوم العظيم كان لتنظيم الضباط الأحرار اليمني الخطوة الكبيرة والعظيمة لتحقيقه، وعلى رأس هؤلاء الضباط الذين وضعوا اللبنة الأولى لهذا التنظيم اللواء حمود الجايفي. ولد اللواء حمود بن حمود بن عايض الجائفي في قرية وادي ظهر بمديرية همدان بمحافظة صنعاء في العام 1918. تعلم في المعلامة ثم انتقل إلى صنعاء برفقة والده، ودرس الابتدائية في مدرسة الأيتام، ثم التحق بالمدرسة الإعدادية وأكمل الدراسة فيها، ثم التحق بالمدرسة الحربية حتى عام 1935، حيث تم اختياره ضمن البعثة العسكرية للدراسة في العراق ليلتحق بالكلية العسكرية في بغداد، وتخرج منها برتبة ملازم ثاني. ثم عاد إلى اليمن والتحق بالجيش الدفاعي في عام 1940، وعند وصول البعثة العسكرية العراقية التي جاءت بطلب من الإمام بغرض تدريب الجيش المتوكلي، تم اختيار الجائفي من قبل هذه البعثة ليقوم بالتدريب إلى جانبهم، فعمل مع الرئيس جمال جميل في تدريب الأفراد، وقد تقلد أثناء تواجده في الجيش عددا من المناصب. حينها بدأت أول بذرة لتأسيس تنظيم الضباط الأحرار، وغرس فكرة تفجير الثورة، فشارك في ثورة الدستور سنة 1948 والتي على أثرها تم القبض عليه، وسجن في سجن القلعة في مدينة حجة لمدة 7 سنوات. وبعد خروجه من السجن عينه الإمام أحمد بن يحيى مديرا لميناء الحديدة ومديرا للأمن برتبة عميد، ثم عينه مديرا للكلية الحربية، فأنشأ فيها مدرسة الأسلحة للتدريب على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة. استغل الجائفي منصبه لتوعية الضباط وتحفيزهم والدفع بهم نحو الثورة للتخلص من هذا النظام الإمامي البغيض، فتخرج على يده من الكلية الحربية عدد من الضباط الذين استشهدوا في أحداث الثورة. ومن أوائل الثوار الشهداء الذين تخرجوا على يد الجائفي الشهيد اللقية والعلفي والهندوانة، الذين نفذوا محاولة اغتيال الإمام أحمد في مستشفى الحديدة. مستمعين الكرام، كان الجائفي رحمه الله من رموز ثورة 26 من سبتمبر في العام 1962. فعند ترتيب صفوف الضباط الأحرار استعدادا لتفجير الثورة، تشكلت وفقا لذلك أربع خلايا. كان اللواء حمود الجائفي قائد الخلية الثالثة في مدينة الحديدة، وكان الاختيار قد وقع عليه ليكون قائدا للثورة قبل أن يتم اختيار الزعيم السلال، إلا أنه تنازل عن قيادة الثورة للسلال، وكان هو من أرسل العرب المصفحة ليلة تفجير الثورة لتنقل عبد الله السلال من بيته إلى مقر قيادة الثورة. نستمع الآن مستمعينا إلى ما قاله عنه بعض أقاربه ومن يعرفه.
2: ما هو معروف عن حمود الجائفي؟ معروف عن شخصين اثنين، ثورة 48 الذي ظلوا شامخين وبكبرياء وبوطنية صادقة، الشهيد الزبيري وحمود الجائفي. الشهيد الزبيري رحمه الله وغفر له كان له تأثير على قطاع كبير من المدنيين. اللواء حمود الجائفي كان له تأثير أكبر على كل ضباط القوات المسلحة.
3: بالنسبة للواء حمود الجائفي رحمه الله، كان علما من أعلام اليمن، وكان فلتة تاريخية في تاريخ اليمن المعاصر، وكان قائدا عسكريا لا نظير له حمود الجائفي، وكان مثالا للسلوك القيم، سلوك وطني رائع في مساء في في في في مساق الشهيد الزبيدي. يا كانت شخصية في اليمن قبل الثورة يؤشر إليهما بالأصابع. الشهيد محمد الزبيدي مرشد للثورة، واللواء حمود الجائفي قائدا للثورة. كانت المؤشرات كلها هكذا.
4: الوالد حمود ولد في عام 1918 ميلادية في قرية وادي ظهر. كان أبوه أيضا يعمل في هذا المكان، ورغم أن قريتنا الحقيقية وقرية الوالد حمود الذي ينتسب إليها هي الجايف، لكن لأن أبوه كان موجود في وادي ظهر فكان مولده في هذا القرية، واستمر مرحلة الطفولة الأولية تقريبا لسن 8 سنوات 9 سنوات وهو موجود في وادي ظهر، ودخل المعلامة الدراسة الأولية في وادي ظهر، ثم انتقل مع والده إلى صنعاء، وفي صنعاء ادخل مدرسة الأيتام وبدأ الدراسة من الصف الأول الابتدائي تقريبا حتى انتهى من الصف السادس، ثم أيضا التحق بالمدرسة الإعدادية أو المتوسطة وأكمل الدراسة فيها. عندما وصل تقريبا إلى سن 16 عام بعد أن أكمل الدراسة الإعدادية دخل الكلية الحربية في صنعاء، كان في كلية حربية أو مدرسة حربية في صنعاء، واستمر فيها حتى الصف الرابع، ثم جاءت فكرة إرسال مجموعة من طلبة الكلية الحربية في صنعاء إلى الكلية الحربية في العراق، وكان من ضمن هذه الدفعة أو البعثة كان قسبكم بعثة، كان منها المشير عبد الله السلال وحسن العمري وآخرين، وكانت تضم بعثة عسكرية وبعثة مدنية. هو جاء في البعثة الثانية ضمت عسكريين ومدنيين، هذا تقريبا في عام 1935 عندما بعث إلى العراق، تقريبا عمره في حدود 16-17 عام. في العراق استمر حوالي 3 سنوات، دخل الكلية الحربية، تخرج من الكلية الحربية، ثم أيضا التحق بدورة تدريبية تخصصية في العراق، وعاد إلى الوطن تقريبا في عام 1939 برتبة ملازم.
1: أعزائي المستمعين، لقد تقلد اللواء الجائفي عدد من المناصب، حيث تم تعيينه وزيرا للحربية في أول حكومة بعد ثورة 26 من سبتمبر في العام 1962، وعضو في مجلس قيادة الثورة، ثم تم تعيينه سفيرا لدى الجمهورية العربية المتحدة في العام 1963، عقب ذلك تم تعيينه رئيسا للوزراء في إبريل 1964، واستمر في ذلك المنصب حتى يناير 1965، ثم تم تعيينه وزيرا للخزانة والاقتصاد في العام 1965، وفي العام نفسه شغل منصب رئيس مجلس الدفاع الوطني وعضو للمجلس الجمهوري. بعد ذلك تم تعيينه وزيرا للحربية مرة أخرى في إبريل سنة 1966، وعقب حرب وحصار السبعين كلف الجائفي بمهام القائد العام للقوات المسلحة، ثم عين سفيرا لدى ليبيا سنة 1974، ثم سفيرا لدى المملكة العربية السعودية سنة 1976. توفي اللواء حمود الجائفي رحمه الله بالقاهرة في 22 من مارس سنة 1985، وتم نقل جثمانه ليدفن بأرض الوطن. أعزائي المستمعين، لقد كان اللواء حمود الجائفي من الأشخاص الوطنيين، عاش شريفا قضى عمره في خدمة الوطن ليخلد ذكراه في صفحات التاريخ مع العظماء والمناضلين، رحمه الله وجعل الجنة مثواه. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج هامات سبتمبرية، نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. تقبلوا في الختام تحيات طاقم الحلقة، كان معكم من الإعداد ياسر البيحاني، ومن الإخراج نصر الأغبس، وهيلكم مني سالم مثنى، ومن الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، والإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله.
0: كنتم مع هامات سبتمبرية، إخراج نصر الأغبس، إشراف برامجي مبخوت السيفي، من الإشراف العام علي الحواني.
5: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية، من حاضرة مملكة سبأ،
6: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
5: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
6: إذاعة مأرب على التردد
5: 89.5 و87.5،
6: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
5: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
7: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموافق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
8: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
1: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن. افتتاح العيادة الاستشارية الأولى لأمراض السكري والباطنية العامة وأمراض الجهاز الهضمي
4: بإشراف الدكتور علي العمري، استشاري أول أمراض السكري والباطنية العامة، دكتورة الأكاديمية الطبية صوفيا بلغاريا.
1: دكتور جهاد العمري، طبيب عام جامعة صنعاء،
4: تشخيص ومعالجة أمراض السكري،
1: أمراض الباطنية العامة،
4: أمراض الجهاز الهضمي،
1: الأمراض المزمنة، الروماتيزم والضغط،
4: أمراض الصدر، الحساسية والربو.
1: وقت الدوام من السبت إلى الخميس من الساعة 4 عصرا إلى 9 مساء.
4: العنوان شارع الجامعة أمام مستشفى الشهيد محمد هائل، جوار صيدلية جهاد الحديثة.
1: للحجز والاستفسار
4: 718-758-6222، واتساب
1: 777-739-396.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

عيد المجد عن وطني سوداني. هنا اليمن الجديد، هنا المصانع، هنا الفلاح عاد إلى المزارع. هنا اليمن الجديد، هنا المصانع، هنا الفلاح.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: هامات سبتمبرية، نضالات وتضحيات، شخصيات وطنية تشبعت بروح الفداء والتضحية بالنفس في سبيل الوطن. هامات سبتمبرية آمنت بهويتها اليمنية وبدرجة أكبر بمشروعها المجتمعي، فجرت ثورة مثلت حدثا تاريخيا بالغ الأهمية، وكونت مرحلة حاسمة في تاريخ الوطن المعاصر. أبصرت النور بفضل الثوار والشهداء والتضحيات الكبيرة في سبيل الحرية والكرامة والعدالة وترسيخ دعائم النظام الجمهوري. هامات سبتمبرية من إعداد ياسر البيحاني، تقديم عبد الغني خسروف. هامات سبتمبرية من إخراج نصر الأغبس.
1: المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي هامات سبتمبرية. سيكون حديثنا في هذه الحلقة عن المناضل اللواء الركن عبد اللطيف ضيف الله. اللواء الركن عبد اللطيف ضيف الله عسكري وسياسي وثائر يمني، هو أول رئيس وزراء للجمهورية العربية اليمنية في الفترة من 26 من إبريل حتى 5 من أكتوبر عام 1963 في عهد الرئيس عبد الله السلال. ولد المناضل اللواء عبد اللطيف ضيف الله في العام 1930 بقرية حرية قضاء النادرة التابعة لمحافظة البيضاء، والتي كانت تعرف سابقا باسم لواء إب. بدأ اللواء ضيف الله القراءة والكتابة في قريته، ثم أكمل تعليمه الأولي في مكتب النادرة. بعد ذلك انتقل إلى صنعاء في العام 1945 ودرس فيها المرحلة الثانوية لمدة عامين، من عام 1945 وحتى العام 1947، ثم ذهب عقب ذلك ضمن البعثة التعليمية إلى لبنان سنة 1947، حيث درس في صيدا بكلية المقاصد الإسلامية لمدة عام دراسي كامل. بعد ذلك انتقلت البعثة إلى مصر، وتحديدا إلى بني سويف في العام 1949، ثم إلى حلوان، وعقب ذلك انتقل للدراسة في الكلية الحربية والتي تخرج منها في عام 1956. حين أنهى المناضل ضيف الله دراسته في الكلية الحربية عاد إلى اليمن أواخر العام 1956، فوصل إلى الحديدة، وهناك استقبل أول صفقة سلاح وصلت إلى ميناء الحديدة في عهد الإمام أحمد حميد الدين، ثم التحق بدورات تدريبية على الأسلحة الحديثة مع الخبراء الذين وصلوا مع الصفقة التي عقدت في مدرسة الأسلحة والتي فتحت لأول مرة في العام 1957. مستمعين الأفاضل، كان اللواء ضيف الله طموح يشعر بالأسى على حال الشعب اليمني. تولدت لديه الكراهية والبغض للنظام الإمامي البائد منذ صغره، لما رأى من ظلم واستبداد لهذا النظام البغيض. وأثناء تواجده في مصر للدراسة كان كثيرا ما يذهب إلى القاهرة ليحضر محاضرات الزبيري ونعمان وغيرهم من الأحرار المتواجدين في القاهرة، فأثمرت هذه المحاضرات بتغذية الشعور المتعمق لديه منذ الصغر ضد هذا النظام. حينها جعل الهدف الأساسي له حين عودته إلى اليمن البحث عن زملائه من الأحرار للترتيب للثورة. في العام 1957 اشترك عبد اللطيف ضيف الله في الحرب بمنطقة حريب بأمر من الإمام فيما سمي بحرب تحرير الجنوب، ثم قام بتكوين جناح اللاسلكي في تعز حسب رغبة الإمام بداية العام 1958، ثم عين مدرسا في الكلية الحربية وكلية الطيران من 58 إلى 1961، ثم مديرا لمدرسة الإشارة خلال الأعوام 61 و62. شارك في تأسيس تنظيم الضباط الأحرار عبر ثلاث مراحل: الأولى التجمع الأول للضباط من 1956 إلى 1959، والمحطة الثانية من خلال تشكيل نواة التنظيم السري لضباط الأحرار في العام 1957 إلى العام 1961، بينما كانت المحطة الثالثة عبر تنظيم الضباط الأحرار من العام 1961 وحتى العام 1962، وقد كان حلقة الوصل بين صغار الضباط وكبار ضباط التنظيم الأحرار. مستمعين الأعزاء، نستمع الآن إلى تسجيل قديم يتحدث فيه المناضل عن مسيرة حياته.
2: تشرفت في جائزة العلوم العسكرية وأنا في الكلية الحربية، وكانت جائزة متواضعة، لكن المهم أنها ترمز إلى التقدم في العلوم العسكرية. خرجت يعني كملنا التخصص وجيت في سلاح الإشارة، أخذت سلاح الإشارة وأخذت يعني شهادة تقريبا، وعليها بقلم مسعد الجنيدي، هذا ينتظر له مستقبل عظيم. الأربع السنوات اللي هي قبل الكلية الحربية، وكان في نشاط هام جدا مع الاتحاد اليمني والأستاذ محمد محمود الزويري والأستاذ أحمد محمد العمار، فكنا نلتقي في القاهرة، وكان في برنامج كده اهتديت إليه وبدافع ذاتي وجداني لازم في كل أسبوع أنزل القاهرة خميس وجمعة لحالي. البعثة كونت مكتبة واشترينا كتب واستعرنا كتب ورسلناها لأحمد جابر عفيف سرا، يعني هو كان مدير المعارف يعني. وطبعا غيري مثلي من الأخوان والذي يعني قد لهم تطلعات أنه كل شيء يعني يشتغله يبقى مع الاتحاد سري للغاية. بعد ما تخرجنا كوننا دفعة تجمع واحد، وتشرفت بطرح مقترح أنه آن الأوان وعن نخرج ونعود إلى اليمن. يعني بعدين هو من خلال المناقشة والحوار تمخض مشروع يعني اسمه مشروع عمل ثوري للتغيير الجذري في اليمن. هذا سنة 1956 في السنة اللي تخرجنا فيها يعني. وكان هذا القرار حازم، وصوت الأغلبية على أنه قادة وحدات ونخرج ونقوم بثورة.
1: مستمعين الكرام، يعتبر لواء ضيف الله من أوائل ثوار سبتمبر، وكان من أبرز المدافعين عن الثورة والجمهورية ضد الإمامة الكانوتية. تقلد العديد من المناصب بعد قيام الثورة، حيث عين في العام 1963 عضوا في مجلس الرئاسة، ثم عين رئيسا للمجلس التنفيذي أواخر شهر أبريل من العام 1963، وهي أول حكومة في دولة الجمهورية العربية اليمنية. كما عين اللواء عبد اللطيف ضيف الله نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الصحة والزراعة، ثم عين رئيسا للجنة العليا للجيش قبل وأثناء وبعد مؤتمر حرض بالانتخاب الحر والمباشر في العام 1965. وفي منتصف العام 1965 عين وزيرا للأشغال والبلديات، وفي الحكومة اللاحقة أيضا ثم وزيرا للأشغال والمواصلات في منتصف العام 1966. عين ضيف الله أيضا نائب القائد العام للشؤون المالية والإدارية عامي 67 و68، ثم قائدا لحملات فك حصار 70 يوما بشكل مباشر وغير مباشر وفتح طريق الحديدة صنعاء سنة 1968، ثم عين محافظا لمحافظة إب. وفي أحداث العام 1968 عين رئيسا لهيئة الأركان العامة، ثم نائب القائد الأعلى للشؤون الحربية، ثم وزيرا للمواصلات. وكذا في الحكومة التالية التي تشكلت أواخر العام 1972، واستمر يتنقل في المناصب الوزارية، كما عين عضوا للمجلس الاستشاري وشغل منصب سفيرا لليمن لدى عدد من الدول. صدر له عام 2008 كتاب حول حصار صنعاء وخطة القوات المسلحة لفك الحصار. توفي المناضل اللواء الركن عبد اللطيف ضيف الله عن عمر ناهز 90 عاما بعد حياة حافلة بالنضال والعطاء، رحمه الله وجعل الجنة مثواه. أعزائي المستمعين، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. تقبلوا تحيات طاقم هذا البرنامج، كان معكم من الإعداد ياسر البيحاني، ومن التقديم سالم مثنى، ومن الإخراج نصر الأغبس، ومن الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني. دمتم في رعاية الله.
0: كنتم مع هامات سبتمبرية، إخراج نصر الأغبس، إشراف برامجي مبخوت السيفي، من الإشراف العام علي الحوان.
3: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: القوات المسلحة تتقدم نحو صنعاء من أجل وطن واحد ودولة قوية ومستقبل آمن لجميع اليمنيين. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.

0: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
1: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
2: افتتاح العيادة الاستشارية الأولى لأمراض السكري والباطنية العامة وأمراض الجهاز الهضمي
3: بإشراف الدكتور علي العمري، استشاري أول أمراض السكري والباطنية العامة، دكتورة الأكاديمية الطبية صوفيا بلغاريا.
2: دكتور جهاد العمري، طبيب عام جامعة صنعاء.
3: تشخيص ومعالجة أمراض السكري،
2: أمراض الباطنية العامة،
3: أمراض الجهاز الهضمي،
2: الأمراض المزمنة، الروماتيزم والضغط،
3: أمراض الصدر، الحساسية والربو.
2: وقت الدوام من السبت إلى الخميس من الساعة 4 عصرا إلى 9 مساء.
3: العنوان: شارع الجامعة أمام مستشفى الشهيد محمد هائل، جوار صيدلية جهاد الحديثة.
2: للحجز والاستفسار
3: 718-758-6222، واتساب
2: 777-739-396.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: الجيش جاهز يا قيادتنا تجهز واستعد.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: كونوا على فكرة وعلى يقين أنكم ستدخلوا العاصمة صنعاء بإذن الله تعالى منتصرين رافعين على ملكو.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: سنة ذا ما تقرح صروف المونة من بق

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ونؤكد لكم باسم القيادة السياسية أننا سنقف بإذن الله رغم الظروف ورغم ما يحيط بنا من قضايا من عراقيل على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، إلا أننا سنقف بإذن الله حتى نستعيد دولتنا بوجه أو بآخر. كان بالسلام عبر الأمم المتحدة فهو المطلوب، ما لم فبأبطال القوات المسلحة والأمن المقاومة الشعبية نستعيد السلام ونفرض السلام.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
3: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
0: افتتاح العيادة الاستشارية الأولى لأمراض السكري والباطنية العامة وأمراض الجهاز الهضمي
2: بإشراف الدكتور علي العمري، استشاري أول أمراض السكري والباطنية العامة، دكتورة الأكاديمية الطبية صوفيا بلغاريا.
0: دكتور جهاد العمري، طبيب عام جامعة صنعاء،
2: تشخيص ومعالجة أمراض السكري،
0: أمراض الباطنية العامة،
2: أمراض الجهاز الهضمي،
0: الأمراض المزمنة، الروماتيزم والضغط،
2: أمراض الصدر، الحساسية والربو.
0: وقت الدوام من السبت إلى الخميس من الساعة 4 عصرا إلى 9 مساء.
2: العنوان: شارع الجامعة أمام مستشفى الشهيد محمد هائل، جوار صيدلية جهاد الحديثة.
0: للحجز والاستفسار
2: 718-758-6222، واتساب
0: 777-739-396.
3: مجزة 3 عصرا من إذاعة مأرب، أهلا بكم. أعلن فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الاثنين انطلاق عملية فجر اليمن لاستعادة مؤسسة الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثي الإرهابية. أعلنت القوات المسلحة اليوم الاثنين السيطرة على باب المندب ومطار ذباب غربي محافظة تعز بعد تنفيذ عملية التفات عسكري على مواقع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالفي دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي تدمير 324 هدفا عالي القيمة مع انطلاق عملية فجر اليمن. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالفي دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي في بيان قال فيه أن 100 طائرة مقاتلة شاركت في فجر اليمن في عملية فجر اليمن وتدمير 324 هدفا عالي القمة. أكدت الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية على أهمية المحافظة على سرية المعلومات والبيانات المرتبطة بالعمليات العسكرية والأمنية والاعتماد على المصادر الرسمية في استسقاء المعلومات المتعلقة بالتطورات والعمليات الميدانية. عقد بمحافظة مأرب اجتماع مشترك للسلطة المحلية وشركاء العمل الإنساني برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبد المفتاح لمناقشة الوضع الإنساني الراهن في المحافظة والتسيق المشترك للاستجابة السريعة للاحتياجات الإنسانية الطارئة للنزوح الجديد والمتوقع جراء التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. انتهى المجلس، في رعاية الله.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5. 89.5.

أنت الرحيم وأنت الله منفرد سبحانك اللهم.

جل الصفات عن مدح وعن صفة

يا أحد لقد وقفت بباب الله ملتزما

0: مغفرة يا رب عفوا وإحسانا ومغفرة واكشف من الضر عني كلما.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: حتى يغيروا ما بأنفسهم، برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها. فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.
2: الحمد لله الذي يغير ولا يتغير، يبدل ولا يتبدل، من جعل منهج تغيير الإنسان من نفسه. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الأخيار وصحابته الأطهار، وعنا معهم برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار. أما بعد، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات حتى يغيروا ما بأنفسهم. في هذه الحلقة سنعيش مع دور الأم في تربية النفوس، فهي المدرسة الأولى في حياة الطفل، لذا كرمها الله سبحانه وتعالى وجعل منزلتها منزلة عالية وأمر ببرها، حيث جعل برها من أعلى وأسمى الارتباطات الاجتماعية لما لها من دور عظيم في إعداد وتنشئة أجيال المستقبل. وتسعد الأم عندما يحين وقت استقبال وليدها وقد أصبح متكاملا للخروج إلى الحياة، فيكون على عاتق الأم تقع أكبر المسؤوليات في إعداد هذا الطفل وتوجيهه. فنجد الطفل منذ ولادته ملتصقا بها، وهي بحكم عاطفة الأمومة تمنحه مشاعر الدفء والحنان، وقد تمر من خلال مراحل التربية بالعديد من المواقف التي ترتبط بها من قلق عليه وخوف واهتمام وتنشئة. فالأم هي نقطة إصلاح أي مجتمع وفساده، وإليها تم وحي الله سبحانه وتعالى، سواء كان وحيا حقيقيا أو في صورة إلهام. في قلبها غرس بقناعة. الأم هي التي تغرس أول بذرة في المجتمع لمقاومة الفساد، هي التي تغرس النفوس الخيرة وتبني نفوسا مطمئنة راضية بتربية الأبناء والاهتمام بهم، ليس تربية روحية فقط بل تربية جسدية وروحية. الأم هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، فالتركيز على المعلم والاهتمام به لا يساوي الاهتمام بالأم ولا يقارن، فهي الأولى في صرف الملايين لها وفي تأهيلها، ثم يلي الاهتمام بعد ذلك للمعلم. وما اهتم مجتمع بالأم إلا نما وتطور، والإسلام لم يكرمها ويدعو لتكريمها إلا لأنها أس البناء، فهي التي تعاني اللحظات الأولى من حياة الطفولة من حمل وولادة وتربية. فقد روي أن رجلا كان بالطواف حاملا أمه يطوف بها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل أديت حقها؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا، ولا بزفرة واحدة، أي من زفرات الطلق والولادة. لذلك أمر الإسلام ببرها ولو كانت مشركة. فقد سألت أسماء بنت أبي بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم عن صلة أمها المشركة وكانت قدمت عليها، فقال: نعم، صلي أمك. وما ميز الإسلام الأم عن الأب بالفضل إلا لانفرادها بالآلام عن الأب في الحمل والوضع والتربية والفطام والحضانة والتمريض والمعالجة والتنشئة الأولى. لذلك نوه بذلك القرآن العظيم وأشاد بتلك الجهود المضنية التي تتطلب نهاية الحنو والصبر، فقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقدم الإسلام حق الأم على الجهاد، فقد جاء في الأثر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة عند رجليها. ومن رعاية الإسلام للأمومة وحقها وعواطفها أنه جعل الأم المطلقة أحق بحضانة أولادها تقديرا لمكانة الأم في الإسلام، وأنها هي الأولى بهم من حيث الأدب والتربية وإصلاح نفوسهم حتى يكونوا جيلا للمستقبل. فقد قالت امرأة للرسول صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. والأم التي عنا بها الإسلام كل هذه العناية وقرر لها كل هذه الحقوق، واجب عليها أن تحسن تربية أبنائها، فتغرس فيهم الفضائل، وتبغضهم في الرذائل، وتعودهم على طاعة الله، وتشجعهم على نصرة الحق، ولا تثبطهم عن الجهاد استجابة لعاطفة الأمومة في صدرها، بل عليها أن تغلب نداء الحق على نداء العاطفة. وقد صدق الشاعر حين قال: أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوطر، قال: أتني بفؤاد أمك يا فتى، ولك الدراهم والجواهر والدرر. فمضى وأغرز خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى، فتدحرج القلب المعفر إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي، حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر، ورأى فظيع جناية لم يأتها أحد سواه منذ تاريخ البشر، وارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من سيل عبر، ويقول: يا قلب انتقم مني ولا تغفر، فإن جريمتي لا تغتفر. واستل خنجره ليطعن صدره طعنا سيبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم: كف يدا ولا تذبح فؤادي مرتين على الأثر. الأم هي مربية جيل المستقبل، لذلك عليها أن تربي ولدها تربية خاصة لا تربية عشوائية. فلو تخيلنا أما تربي ابنها تربية عشوائية، أم رزقت بولد يمتلك مقومات الذكاء والشجاعة، يملك قدرات لا يملكها غيره، لكن تربيته جاءت بلا هدف ولا غاية، ستكون النتيجة أنه سيكبر ويعيش كما يعيش عامة الناس، لن ترى له تميز أو وجود في واقعه، وهذا موجود بكثرة. أما الأم التي يشغل فكرها مستقبل جنينها منذ أن تزوجت، ومنذ أن بدأ هذا الطفل يتشكل في بطنها، وهي تتخيل في ذهنها أن هذا الابن سيكون أعظم رجل في المستقبل، سيكون من كبار العلماء أو من كبار الأطباء والمبدعين أو من أعظم المصلحين الاجتماعيين الذين سيكون لهم شأن، هي تربيه وتقول لنفسها: سيكون ابني في المستقبل كذا وكذا. هذه القناعة التي تولدت في قلبها سيكون لها أثر في تربية النفوس. ولو تصفحنا كتاب الله تعالى سنجد أن أم مريم وجنينها في بطنها وهي تحمل هدفا من الإنجاب، إنها تريد أن ترزق بولد ليكون نذرا لبيت الله المسجد الأقصى قائما به، يحقق عبودية الله تعالى كما أمر وشرع. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. لكنها عندما رأت أنها أنثى قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. فراودها الظن أن هذه الأنثى لن تقوم بالمهمة كما يراد لأنها ترى أن الولد سيقوم بما لا تقوم به الفتاة، فقالت رب إني وضعتها أنثى. ثم أسمتها مريم، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هل يوجد في زمننا أمهات مثلها في لحظاتها الأولى وهي تفكر ما يكون؟ لو كانت الأمهات تنظر لأبنائها نظرة المستقبل والغد المشرق، طبيبا، مهندسا، عالما، مصلحا اجتماعيا، شجاعا، ستثمر هذه الصفات لأنها ستحرص على بنائه بناء فكريا وجسديا بكل ما تملكه من خبرة، وسنرى جيلا غير الجيل. أم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وهي في الجاهلية كانت تأخذ بيد ابنها معاوية وهو طفل صغير، وكانت فيه ملامح الذكاء والدهاء، فكان كل من رآه يقول هذا الابن سيسود قومه. لو كانت هذه المرأة من أكثر نساء هذا الجيل لفرحت بهذا الكلام، ولكنها امرأة صاحبة همة عالية سمعت كلام قومها فقالت ثكلته إن لم يسد إلا قومه، بمعنى إن كان لا يسود إلا قومه فقدته لا أريده. تريد هذا الابن أن يسود الناس كلهم، وصار أمير المؤمنين وحاكم المسلمين كلهم معاوية بن أبي سفيان، وهو من دهة العرب ومن حكماء العرب ومن أشجعهم رضي الله عنه. هذه النظرة عند الأم عند الصغر تنشئ جيلا لهم شأن عظيم في المستقبل. فالله يقول لأم موسى وجاعلوه من المرسلين، فهذا كان من بواعث الطمأنينة لقلبها. كذلك فإنه من الضروري أن تحرص الأم من بداية ولادة ابنها أن تنشئه على معالي الأمور وتؤهله منذ الصغر على صفات الأكابر من العلماء والأدباء والمفكرين والحكماء. فهذا نبي الله، فهذا بإذن الله سيكون ذا أثر عظيم في نشأة الطفل على تلك الصورة التي ربت أمه عليها. وجاعلوه من المرسلين، أيتها الأم ابنك ربيه على أن يكون في المستقبل من الصالحين، من المربين، من المصلحين، من العظماء الذين لهم أثر كبير في مجتمعاتهم، لأن المفسدين في عصرك رأيتهم كيف يفعلون، فما عليك إلا أن تربي رجلا له شأن عظيم. واحذري أشد الحذر أن يكون اهتمامك بسيطا لا يحمل طموحا بأن تتمني أن يكون راقصا أو مغنيا أو ممثلا. هذه همة لا خير فيها، ونحن نسمع التي تنشر كثيرا أن أحد الأطفال كان في مدرسة غربية وكانت إحدى المدرسات تقول للأولاد تمنوا ماذا تريدون أن تكونوا في المستقبل، فكانوا يقولون أنا طيار، أنا مهندس، إلا طالبا عندما تسأله يقول أريد أن أكون صحابيا. والمعلمة لا تدري ما معنى صحابي، فلما أوقفتها هذه الإجابة سألت المعلمة من علمك هذا، فيقول أمي تحدثنا عن الصحابة فأريد أن أكون صحابيا. فتعجبت الأم من هذه التربية ومن هذه النظرة الكبيرة للأم التي كانت تحدثه عن عظماء الأمة، فكان هذا الطفل لما تحدثه أمه عن العظماء صار يريد أن يكون عظيما مع الصحابة الكرام. ما أجمل هذه الهمة العالية. وللأسف الشديد لو سألنا أكثر أبناء المسلمين اليوم ماذا تريد أن تكون، ستجد أغلبهم يجيب أنه يتمنى أن يغترب ليجمع المال، أو أن يكون كاللاعب الفلاني أو المغني الفلاني أو مثل فلان، شخص لا قيمة له في مجتمعه لكنه نال شهرة بسبب مقابلة تلفزيونية وهو لا يستحق هذه الشهرة. إن الأم العاقلة تعرف ماذا ينبغي أن يكون عليه ابنها في المستقبل. وكثيرا ما نسمع بعض الأمهات تقول كم تمنيت أن يكون ابني طبيبا والحمد لله صار طبيبا. كم تمنيت أن يكون ابني طيارا والحمد لله صار طيارا أو صار قاضيا كما أردت.
1: حتى يغيروا ما بأنفسهم، برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها. فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم،
3: حتى يغيروا ما بأنفسهم،
1: مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفضل.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا، يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
1: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
0: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
5: أعزائي المستمعين، أرحب بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي خلفيات الخبر. خبرنا لهذا الأسبوع هو إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي بدأ معركة استعادة الدولة. جاء ذلك في خطاب ألقاه الرئيس العليمي أمس الأحد، وهذا هو أحد مواضيعنا، إضافة إلى المرور المستعجل على الوضع العسكري في كافة الجبهات. فاصل ونعود إليكم. نرحب بكم مجددا. ألقى الرئيس رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس خطاب أعلن فيه بدء معركة استعادة الدولة. هذا الخطاب حظي بتغطية إعلامية واسعة على المستويين المحلي والأقليمي والدولي، وتناقلته وسائل إعلام عالمية مختلفة، وكذلك أخذ مساحة كبيرة في النقاشات على صفحات التواصل الاجتماعي المحلية. هذا الخطاب، سيقول آخر، ما الجديد في هذا الخطاب؟ الخطاب طبعا مليء بالجدة، وفيه هناك ما هو ملفت وما هو جديد.

حل سياسي يبنى على المرجعيات الثلاث والتي ظل الإعلام يتداولها على مدى سنوات تقريبا من 2015 إلى العام 2022 على مدى 7 سنوات وما بعد ذلك حتى في أثناء الهدنة كان الإعلام يتداول الحل على المرجعيات الثلاثة القرار 22-16 ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية. خطاب الرئيس العليمي خلأ من هذه المرجعيات التي كنا نرددها في خطاب الصراع من عام 2015 حتى العام 22، وهذا يعني بشكل أو بآخر أن هناك تحول جديد وأن المسافة اتسعت كليا فيما يتعلق بالحلول السلمية، لأنه حتى الحل السياسي لم يتطرق إليه الرئيس العليمي. نعم هذا هو الجديد. إذن لدينا خطاب حرب مختلف عن الفترة السابقة، يعني عن حوالي ما يقارب 11 عام الخطاب الذي كان مكرر كان يحتوي على دائما مساحة ما يسمى بالحل السياسي والمرجعيات الثلاث. يبدو أن هذا الخطاب الجديد واللافت أيضا خلا من مثل هذه المصطلحات، وهذا ينبي أن هناك مرحلة جديدة مختلفة طابعها الحدية، يعني معركة حادة. يعني أما أن يكون اليمن للميليشيات الحوثية ويصبح ورقة إيرانية على طاولة المفاوضات الإيرانية، أو أن يكون اليمن لأهله وشعبه كما أسمى الرئيس في الخطاب استعادة الدولة. طيب، ويبدو أن هناك سؤال، هل هذا الخطاب يخلق فرصة مثلا أخرى لليمنيين الذين أضاعوا خلال فترة الصراع كثير من الفرص في خلال 12 عام وأدى ضياع الفرص إلى الذي دفع ضياع الذي أضاع هذه الفرص طبعا أدى إلى تكلفة عالية على البلد اليمني، على الأرض والإنسان في هذا البلد، لأنه ضياع الفرص يعني معناته ضياع السلام. لكن هذا الخطاب هل يوفر فرصة؟ هذا هو سؤال مهم جدا. وهل يستطيع اليمنيون استثمار هذا الخطاب مرة أخرى كفرصة أخيرة لتحقيق السلام عبر الحرب؟ لأن السلام هو مطلب الجميع حقيقة الأمر، واليمنيين تعبوا، لكن قد يكون السلام لا يتحقق إلا عبر الحرب، يعني قد يكون خيار مر. يعني أحيانا تفرض عليك الأمور فرض، والحوثي هو من فرض هذه الحروب الطويلة والمتعبة للشعب اليمني منذ 2005 منذ انقلابه في 21 سبتمبر حتى العام 26، وهو أيضا من بدأ التصعيد، وهو أيضا من يفرض الحروب على اليمنيين الذين هم متعبون أصلا والذين هم يعانون وضعهم الاقتصادي يعني والمعيشي. حتى قبل الحرب، حتى قبل 2014 كان لدى اليمنيين معاناة حقيقية، كانت نسبة الفقر مرتفعة، نسبة البطالة مرتفعة، وجاء الحوثي أيضا ليفرض مزيد من المآسي ومزيد من المعاناة على الشعب اليمني بتصلبه بإعلانه الحروب المتكررة. كانت فترة التصعيد لم يتحقق فيها شيء للشعب اليمني، ولكن كان هناك نوع من الهدوء، ولكن هذا الهدوء كانت هناك نار تحت الرماد، وانفجرت هذه النار في يوم 7 أغسطس بالتصعيد الحوثي، وكان حظ اليمنيين عاثر مرة أخرى عليهم أن يعودون إلى الحرب. إذن خطاب الرئيس العليمي في ظل هذه الظروف هل يقدم يعني فرصة لليمنيين؟ طبعا الخطاب مبشر باستعادة الدولة، الخطاب يقول أن هناك الدولة سوف تبسط نفوذها وستؤدي واجباتها ومن ضمنها الرواتب أيضا، يعني هناك التزام جاء في خطاب الرئيس العليمي يتعلق بالرواتب والالتزامات التي غابت في الفترة السابقة، ومعناها تحسين الخدمات وصرف الرواتب، وهذا شيء جيد. الخطاب بشكل عام هو يقدم فرصة أخيرة، نستطيع أن نسميها فرصة أخيرة، يعني دعونا نكون صريحين لليمنيين. طب ما الذي يقف قدام هذه الفرصة؟ يقف قدام هذه الفرصة يعني عقبات حقيقة الأمر تعودنا عليها في الصراع منذ 2015 حتى 22 وما بعد 22،
وهو عوامل الفرقة بين المكونات السياسية، عوامل الفرقة أيضا مناطقية شمالية جنوبية حزبية مؤتمرية.

إصلاحية اشتراكية إلى آخر يعني هذا الكلام. هذا العوامل هذه هي من ضيع الفرص على اليمنيين، عوامل التفرقة، استطاع خصمهم أن يفرقهم. وإذا أردنا أن نستفيد من فرصة هذا الخطاب باعتباره فرصة أخيرة، فعلينا أن نراجع الماضي على المكونات السياسية والفاعلين أينما كانوا، أن يغيروا خطابهم، أن يغيروا الفكرة التآمرية في معسكر المواجهة للحوثي. هذه الأفكار وأيضا تبعتها أفعال حقيقية فيما يتعلق بوحدة الصف. عليهم أن يجدوا الوسائل الممكنة للتكيف مع خطاب الفرصة الأخيرة، دعنا نسميه الفرصة الأخيرة يعني. وإذا لم يكن هو خطاب الفرصة الأخيرة هذا، ويتحد تحته اليمنيين لاستعادة دولتهم وكرامتهم لكل اليمنيين. يعني البعض يقول لكل اليمنيين، حتى الذين عند الحوثي، يعني اليمنيين اللي تحت سيطرة الحوثي هم أجبروا أيضا وجاعوا، وهناك من وجد نفسه انخرط في الصراع بشكل يعني أو بآخر وأصبح ضحية لهذا الصراع. إذن تحرير اليمن من العنف ونقله إلى الاستقرار لكل اليمنيين يعني ليست قضية عنصرية، ليست قضية يعني اليمنيين اليوم يحتاجون إلى دولة تؤمنهم وتوفر لهم احتياجاتهم الأساسية، وتعود خطط التنمية، ويعود الاستقرار إلى اليمن، ونبدأ في مرحلة جديدة من السلام والتعايش. لكن هذا غير ممكن إلا عبر هذا الخطاب الأخير، خطاب الحرب. أيضا هذا الخطاب عزز المواطنة، يعني الخطاب تضمن العفو العام عن جميع الذين مثلا التحقوا بتيار الحوثيين، وهذا دليل على أن هناك دولة تعي التعايش، تعي الصفح، تحتضن مواطنيها، تنتزعهم من براثن العنف إلى صف الدولة، إلى بناء السلام، إلى الاستقرار، إلى التنمية. يعني ليس خطاب الدولة دائما رحيم، لأن الدولة ترعى شعبها، تفكر في مصالحها الأساسية. فهذا خطاب رجل دولة وقائد، يجب أن تستلهم كل القوى السياسية هذا الخطاب وأن تجسده في سلوكنا. نحن لدينا معاناة كثيرة يعني خلال الـ 11 العام اللي فاتوا، وهذه المعاناة تجددت بهذا التصعيد. لكن أحيانا يكون هناك ثمن يجب أن يدفع للاستقرار، وهذا الثمن لن يكون كبير. يعني إذا ما اجتمع اليمنيون على هذا الخطاب كمؤشر وكبوصلة للوصول إلى هدف استعادة الدولة واجتمعوا جميعا، فلن يكون هذا الثمن كبير. الثمن دائما ندفعه عندما نكون متفرقين، عندما نكون شذر مذر، عندما لا يجمعنا فكرة جامعة لمصالح هذا الشعب. أيضا البعض يقول كيف بدأت المعركة وهناك قوات يعني وهناك الحوثي يحرز بعض التقدمات البسيطة يعني في مديريات من محافظة تعز. المعارك الكبرى تحتاج إلى تجهيز كبير، تحتاج إلى حشد سياسي. القرار الذي اتخذه الرئيس وأبلغ بهذا القرار الشعب عبر وسائل الإعلام المختلفة، هذا هو إعداد الشعب اليمني لمعركة جامعة تخرجه من هذه المعاناة الطويلة. إعداد البيئة السياسية والإعلامية واقتناع الناس طبعا أنها تصير في درب جامع يخرجها من هذا النفق الذي الذي أدخلنا فيه الحوثيين. يعني هذه الحقيقة، ونخرج ونعود إلى التعايش وإلى السلام. هذا الخطاب كان هو جزء من استنهاض الرأي العام واستعداد المعركة. لا معنى أن المعركة يعني أن الرئيس انسحب من الميكروفون وأن المعركة تبدأ، أصل المعركة موجودة. يعني هناك اشتباكات وهناك تصدي لعملية تصعيد. المعركة التي قامت بها القوات الوطنية الشرعية هي عملية تصدي إلى الآن فقط، يعني في مارب، في الجوف، في تعز، في أماكن أخرى، هي عملية تصدي للتصعيد الحوثي. من بدأ المعركة هو الحوثي يوم 7 أغسطس، وهذا شيء تعلمونه جميعا. المعركة قد لا تبدأ يعني مجرد أن القيادة السياسية توجه خطاب معين أنه معناته أن يدك تكون على الزناد. المعركة موجودة، لكن الذي يدعو إليه الرئيس العليمي هي معركة استعادة الدولة. معركة استعادة الدولة
أعزائي المستمعين، ما هي قضية كل بندقية ومدفعية وطيارة وحرب؟ ما استعادة الدولة ثقافيا إعلاميا سياسيا ماليا، استعادة مواردها، القيام بدورها، استعادة درجة الوعي، تنقية التعليم والإعلام من كل أدوات التطرف، وخلق وعي شعبي قادر على شق مستقبل سليم ومتعافي على المدى الطويل. إذن استعادة الدولة تعني مؤسسات مختلفة، من المدرسة والوحدة الصحية عندك في الحي، مرورا إلى الوزارات، مرورا إلى المؤسسات السياسية، مرورا بالقضاء، مرورا يعني شمولية الأمن وشمولية العدالة بإنفاذ القانون، بتخفيض مستوى العنف. وهذا يحتاج سنوات، مو بكرة أنك تعني اليوم استعيد الدولة، الدولة التي استغرق الانقلاب وغير الانقلاب وعوامل مختلفة أخرى في هدمها سنوات طويلة، أنك تستعيدها في يوم. المعركة ليست عسكرية فقط، المعركة سياسية، المعركة قانونية، المعركة إعلامية، المعركة يعني قضية عدالة اجتماعية، قضية سيادة القانون، كل هذا يأتي ضمن معركة استعادة الدولة. إذن ليس لدينا المعركة كما يفتكر البعض أنها معركة يعني كلها معركة عسكرية، لا، المعركة كبيرة جدا، هي إعادة بناء الدولة من الصفر واستعادتها، ما خطف منها وما تهدمت مؤسساته، إعادة الاعتبار للقانون، إعادة الاعتبار لهيبة الدولة، وإعادة الاعتبار للإنسان اليمني الذي شرد وقتل ونفي من هذه من أرضه يعني بشكل قسري، إعادة نوع من الاعتبار له وبناء السلام. لدينا احنا 4 مليون مشرد، ولدينا من 400 قتيل، ولدينا مئات الآلاف من الأسر، ولدينا عشرات الآلاف من الأرامل، ولدينا عشرات الآلاف من يعني من الذين أصيبوا بعاهات الحرب المشوهين، يعني من أضرار الحرب. نحن لدينا جروح غائرة بسبب هذه الحرب. إذن استعادة الدولة هي البلسم الذي سوف يشفي كل هذا ويؤمن أجيال المستقبل. نحن وليست استعادة الدولة معركة واحدة، هو جملة من المعارك، ويجب أن يخرط فيها صفوة المجتمع والخيرين يعني في كل المستويات، والمثقفين والعلماء والمرشدين والخطباء وأهل الخير أينما وجدوا. معركة الدولة كبيرة، ومعركة استعادتها كبيرة جدا، وهي واجب وطني وديني، وبدون دولة لا نستطيع أن نكون شيء، وهي أحد الدولة الحافظة للأمة، هي أحد أمور الدين ومن أولى الواجبات. فبهذا القدر يعني نكتفي فيما يتعلق بخطاب رئيس الجمهورية، وأعتقد أن الجميع يجب أن يستوعبه ويعتبره فرصة مهمة جدا، أيا كان موقعه في هذا البلد، كان سياسيا، كان ثقافيا، كان فلاحا، كان مزارعا، كان عاملا عاديا، كلنا مواطنون. بالنسبة للوضع العسكري، لا زال الوضع طبعا هناك في مدينة تعز وفي بعض المديريات هناك قتال عنيف دار في هذه المديريات. الحوثي حقق تقدمات محدودة جدا بخسائر مكلفة، لكن لن يستطيع الوصول إلى هدفه. ما استطاع تطويق أو فرض حصار على تعز، يصلها يعني سوف يصلها من يريد أن يصلها، سوف تصلها الإمدادات من مناطق مختلفة. هناك إعدادات للمعركة، الدفاع أهل تعز عن تعز هو يذكرني بما حصل في مارب في 2015، عندما كان هناك دفاع في مارب وكانت هناك قوات تعد في العبر، والماربيون صمدوا منذ يعني 15 أو من في بداية فبراير حتى 5 أكتوبر، وبالمناسبة 5 أكتوبر هو اليوم، وهذا 5 أكتوبر هو تحرير مارب المناطق المحيطة بالمحافظة بالجفينة والفا والمناطق المحيطة والسد وغيرها المحيطة بمحافظة مارب. وكان هذا الصمود على مدى 9 أشهر، وبعدين جاء الجيش الوطني واستطاع توسيع المناطق المحررة وبدأت عملية التحرير. ما يحصل اليوم في تعز هو أو تعزيز صمود تعز من الداخل أولا، والقدرة على البقاء في الزمن. وسيأتي كما حصل في مارب
يعني سيأتي المدد ضمن المعركة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، وسوف تنتصر تعز في الأخير كما انتصرت مار في 2015. وهذا هو الوضع العسكري. هناك تهويل كبير جدا لما يحصل في وسائل الإعلام، الدعايات. هذا شعب لديه تجربة حرب، تعز لديها تجربة حرب، المدن اليمنية لديها تجربة حرب، الناس في هذا البلد لديهم كل ما تعلموه هو الحرب. بالتالي الدعايات لم تعد مجدية يعني، والإشاعات من شباب عندهم طلعوا على الفيسبوك في زمن الحرب طبعا، يعني من 15 إلى 20 سنة. فهذا التواصل الناس يستمدون من المعلومات، وهذا طبعا خطأ، لأنه أنا لاحظت أنه في ناس يكتبون عن مارب يعني في الفترة هذه الأخيرة، يبدو أنهم ما عندهم فكرة أن مارب صمدت معها 5 فيسبوكين فقط يعني في 2015. والوضع العسكري مطمن يعني بشكل عام، والإعدادات تجري للاستجابة لخطاب رئيس الجمهورية لبدء معركة استعادة الدولة. ويبدو أن وقت الحلقة قد نفذ، ونصل إياكم أعزائي المستمعين إلى نهاية هذه الحلقة. تقبلوا تحياتي أنا معد ومقدم هذه الحلقة حسين صادر، وتحيات زميلي المخرج مجاهد بن سليم ومهندس الصوت ناصر صارن، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.

0: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا،
2: يا ساتر في يوم هذي كذا،
1: كم شردوا وهجروا،
2: علينا يموتوا برد، مبادرين طول عمارنا، جسنا في كل مكان، والله ما خلحنا الحوت نعيش مثل الناس.
1: كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
3: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبأ.
4: تحية طيبة متابعينا الأعزاء، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج المفسدون في الأرض، ونسلط الضوء فيها على الانتهاكات والجرائم التي تمارسها جماعة الحوثي الإرهابية بحق محافظة مأرب، أبنائها وكل النازحين فيها الذين لجوا إليها هروبا من ملاحقات الميليشيا وجرائمها بحقهم، لكنها لحقتهم بصواريخها وقصفها وعملائها وخلاياها التي تحاول دائما إقلاق السكينة العامة بهم وتخريب صورة هذا النموذج الذي قدمته مأرب ومؤسساتها المختلفة وخاصة الأمنية، التي أثبتت أنها قادرة على صد الخلايا ومنعها من ارتكاب الجرائم بحق المدنيين والقادة السياسيين والعسكريين الذين اتخذوا من مأرب منطلقا لجهودهم في استعادة الدولة وتحرير الأرض اليمنية.
5: لطالما اعتبرت مدينة مأرب اليمنية بمثابة ملجأ للكثير من النازحين الذين فروا هربا من المعارك أو أملوا ببداية جديدة، لكنهم أصبحوا الآن في مرمى نيران ميليشيا الحوثي بشكل شبه يومي. منذ عام ونصف العام يحاول الحوثيون المدعومون من إيران السيطرة على محافظة مأرب الغنية بالنفط بهدف وضع أيديهم على كامل الشمال اليمني، وآخر فصولهم استهداف المدنيين المباشر في مأرب بتسعة صواريخ باليستية إيرانية الصنع بحسب مصادر عسكرية في المدينة. مأرب استقبلت حتى الآن 2,231,000 نازح موزعين على 140 مخيما، يأوي 31,411 أسرة نازحة. الهجوم الحوثي على مأرب مطلع فبراير عام 2021 أدى إلى النزوح الثاني أو الثالث ل1517 أسرة نازحة بزيادة 12,000 فرد إلى مديرية صرواح غرب مأرب في أرقام نشرتها الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين. في وقت تناشد إدارة المخيمات النازحين المجتمع الدولي ممارسة الضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم على مأرب واستهداف النازحين وتجنيبهم فصلا جديدا من النزوح والمعاناة.
4: فمن قصص حصار المدن وزراعة الألغام والحروب إلى القتل والتفجير والتهجير القسري وإجبار المواطنين على النزوح والتشرد والأسواق السوداء القائمة للمتاجرة بأقوات الناس والاختطافات والاقتحامات والسلب والنهب والإعدامات الميدانية والسطو على الأملاك ومنازل الخصوم واعتقال وتعذيب ومحاكمة الصحفيين والأكاديميين والسياسيين وقصف المخيمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، كلها مشاهد حية توثق انتهاكات ترقى إلى مصافي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
6: كنا حالاً في الشهر والحوت يجاء وهدم بيوتنا وحد خلانا ندرس وهدم بيوتنا وجلوا سيارتنا وطردونا من بيوتنا وحد خلانا ناسي.
7: أي إنسان يقاتلهم ولا ما يقاتلهم لا يبقى ولا بقي في القرية ولا واحد، حتى المواشي قتلوها داخل القرية، أما بني آدم لا يبقى واحد داخل القرية حقنا أبدا على الإطلاق، إلا ما يكسروه من البيوت ولا ما يفجروه ولا يدمروه. الأطفال تعقدوا من الرصاص وتعقدوا من بعض زملائهم قتلت أهل الميليشيات، رسالتي لهم على أنهم يردعوا الحوثي عن قتل الناس. كملوا اليمنيين لا سلمت مرأة ولا طفل ولا رجل ولا مسن في من هذا الشرذمة الخبيثة، فيجب على المنظمات المجتمع الدولي ردعها، وأما المنظمات فإن ناشدها على أنها إن هي تدعم جميع النازحين في أنحاء اليمن.
4: تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية جرائمها الوحشية بحق النازحين المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية واستهداف مخيمات النازحين سيما في محافظة مارب بالصواريخ البالستية والقذائف المدفعية والطائرات المفخخة، يسقط على إثرها المئات من الضحايا بين قتيل وجريح أغلبهم من النساء والأطفال وسط صمت دولي مريب.
8: بهذه الأسلحة التي دفعت أثمانها من قوت اليمنيين تقصف الميليشيا تجمعات المدنية وتقتل الآمنين وتحدث كل هذا الفزع في نفوس الأطفال. من بين صواريخ عديدة أطلقتها ميليشيا الحوثي الطائفية على مدينة مأرب المكتظة بالسكان، تمكن صاروخ باليستي من إصابة هدفه في حي الروضة السكني في المدينة. 5 مدنيين هم ضحايا القصف الصاروخي الذي وقع على منزل النائب البرلماني مسعد حسين السوادي. توفيت امرأة وطفلتها، فيما يعاني 2 آخران من إصابات بليغة، من بين 14 شخصا كانوا في المنزل أثناء سقوط الصاروخ عليه، بينهم صاحب المنزل النائب السوادي الذي نجا من هذا الهجوم.
6: أقرح البيت كله ما صارينا حاجة، تعورنا وكلاتهم تعوروا في يداتهم، واحدة مكتوبة يدها.
8: تبدو مدينة مأرب اليوم مختلفة تماماً عما كانت عليه منذ انقلاب 21 سبتمبر 2014، فالملايين الذين يسكنون هذه المدينة ليس بوسعهم مقايضة أحد على كرامتهم أو البحث عن ملاذ آخر في هذا المسار الطويل والشاق من الحرب مع الانقلابيين.
4: يؤكد حقوقيون على أن جرائم ميليشيا الإرهاب الحوثية بحق النازحين المدنيين تعد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والمواثيق الدولية التي توفر الحماية للمدنيين وتجرم استهدافهم أوقات الصراعات والحروب، فالميليشيا الحوثية تواصل ارتكاب الجرائم الوحشية بحق النازحين في مخيمات النزوح دون مراعاة أي وازع ديني أو إنساني، فهي جماعة تجردت من كل القيم والمبادئ الإنسانية.
9: إذن مشاهدينا، هذه الوكالات الدولية قالت إنها سجلت أكثر من 54 حادثة عنف مسلح أثرت على المدنيين في مأرب وحولها، أشارت إلى المخاطر الكبيرة التي يواجهها أكثر من 36 ألف نازح هذا العام في المحافظة، معظمهم نزحوا للمرة الثانية والثالثة كذلك. وأضافت وكالات الإغاثة الدولية أنه يوجد حاليا ما يقدر بمليون نازح في المدينة، 80% منهم هم من النساء والأطفال، موضحة أن هؤلاء السكان يخاطرون بالنزوح إلى المحافظات المجاورة التي تعاني من تأثير نحو 7 سنوات من الصراع. بحسب المنظمات الإغاثية فإن الاحتياجات الإنسانية في مدينة مأرب تفوق بكثير قدرات هذه المنظمات على الأرض، حيث المخيمات المزدحمة والبنية التحتية الهشة للمدينة، إضافة إلى وجود عدد قليل من المرافق. هذه الوكالات دعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إلزام المعتدين عدم استهداف المدارس والمساجد وإلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين خاصة الأطفال، إضافة إلى دعم الوصول السريع لسكان مأرب وما حولها إلى المواد الأساسية، حيث يعاني نحو 16 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي.
4: النازحون الساكنون في الخيام والصفيح تتهددهم الصواريخ بشكل يومي، فالميليشيا لا تتورع عن قصف المخيمات واستهدافها بين الحين والآخر، خاصة حينما تجد نفسها تتعرض للخسائر من قبل قوات الجيش والمقاومة في الجبهات، فتلجأ إلى ذلك الخيار الذي يعبر عن دناءتها وحقدها تجاه اليمنيين.
10: صاروخ جديد يسقط على مدينة مأرب، لكنه سقط هذه المرة على حي المطار السكني. الضحايا والمصابون نقلوا إلى مستشفى مأرب العام، حيث استقبل المشفى خلال ساعة من سقوط الصاروخ عددا كبيرا من القتلى والجرحى.
11: وصلتنا 23 حالة من الجرحى، بينهم 5 أطفال حالتهم حرجة، وثلاث حالات وفيات. من ضمن حالات الوفيات امرأة توفت أثر الإصابة بشظية. نوع الإصابات هي معظم الإصابات متعددة، إصابات بشظايا معدنية. معظم الإصابات توزعت بين الرأس والبطن والأطراف العلوية والسفلية. معظم الإصابات إصابات حرجة.
10: المصابون الذين سقط عليهم الصاروخ كان بعضهم يتلقى مساعدات من إحدى المنظمات الخيرية.
12: كنا في طابور نستلم كراميه وأصاب الناس.
13: سمعت انفجار على طول، أنا اطرحت على الأرض، لا أدري أي انفجار، إيش من انفجار، يعني يمكن صاروخ أو ما أدري إيش هو.
14: أنتوا كنتوا ناس كثير يعني؟
13: أي كنا كثير، كنا كثير.
10: ومن بين المصابين عدد من الأطفال تراوحت إصاباتهم بين خطيرة ومتوسطة، فيما يخضع بعض المصابين لعمليات جراحية عاجلة.
15: كان ماشي في الطريق وجاءت له شظية في رجله، والحمد لله قدر الله ما شاء فعل فيها شص.
4: مستمعين الأعزاء، هناك تقرير صادر عن لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي أكد قيام الحوثيين بشن عدة هجمات ضد مخيمات النازحين في مأرب خلال الفترة المشمولة بالتقرير. كان لاستمرار هجوم الحوثيين على محافظة مأرب عواقب وخيمة على السكان المدنيين وخاصة على النازحين داخليا، حيث وقعت خلال الفترة المشمولة بالتقرير عدة هجمات ضد مخيمات النازحين داخليا، ما عرض الأشخاص الضعفاء أصلا للخوف والإصابات والموت مع إجبارهم على النزوح مرة أخرى. في الحلقة القادمة سنواصل بإذن الله استعراض انتهاكات الميليشيا بحق النازحين في محافظة مأرب بأشكال وطرق مختلفة، وحتى ذلك الحين كونوا في حفظ الله ورعايته.
3: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبأ.
1: لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا،
2: يا ساتر في يقعد كده،
1: كم شردوا وهجروا،
2: ويحلنا يموتوا برد، مبادرين طول عمرنا، جلسنا في كل مكان والله ما قلحنا الحوثين عيش مثل الناس.
1: كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض، رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض، من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم في حلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. مستمعين الكرام، لازلنا نطل عليكم بين حلقة وأخرى في المواكبة للأعياد الوطنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر و30 نوفمبر لبيان كثير من الجوانب الشرعية المتعلقة بمدى أهمية الاحتفال بهذه الثورات اليمنية الوطنية العظيمة. في حلقتنا هذه مستمعين الكرام وتبع للحلقة السابقة، سنتحدث في موضوع جديد، ألا وهو مخاطر الاستبداد والاستعمار على الثوابت الدينية والوطنية. أرحب في مستهل هذه الحلقة بضيفنا الكريم الشيخ ياسين الشرجبي، الداعية والباحث في الفكر الإسلامي، فأهلا وسهلا به.
1: حياكم الله، وكل عام وشعبنا اليمني وكل الشعوب الحرة في خير وعافية، ونهنئ الجميع بهذه الذكريات الطيبة والعزيزة على قلوبنا، ثورة 26 سبتمبر، ثورة 14 من أكتوبر، ثم أيضا ذكرى الجلاء، والحمد لله الذي وفق شعبنا لمثل هذا الخير، ونسأل الله أن يعيننا على إعادة ألقها وعلى تحقيق أهدافها.
0: مستمعينا الكرام، نبدأ حديثنا مع ضيفنا الكريم عقب فاصل قصير، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأكارم في هذه الحلقة من يستفتونك، والتي نتحدث فيها عن مخاطر الاستبداد والاستعمار على الثوابت الدينية والوطنية. أجدد الترحيب بكم كما أجدد الترحيب بضيفنا الكريم في الأستوديو الشيخ ياسين طه الشرجبي، الداعية والباحث في الفكر الإسلامي، فأهلا وسهلا به. شيخ ياسين مرحبا بك مجددا.
1: حياكم الله وأهلا وسهلا أيضا بالمستمعين والمستمعات الأكارم الأحرار والثوار جميعا.
0: شيخنا الكريم، جعل ثوار 26 من سبتمبر أولى أهدافهم الستة لهذه الثورة العملاقة تحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما. الكثير من الناس ربما يجهل مفهومي الاستبداد والاستعمار.
1: الله يجزيك الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ومن أعظم الصالحات أن يخلص الله شعبا من أي استبداد وأي استعمار. وطبعا هناك من ينتقد كلمة استعمار، لأن في اللغة العربية الألف والسين والتاء هذه البادئة إذا سبقت الكلمة فمعناها طلب، فتقول استسقاء بمعنى طلب السقيا، تقول استغفار بمعنى طلب الغفران، فاستعمار كأنها تعني طلب العمران، رغم أنها هي استخراب في الحقيقة، لكنه احتلال الآخرين من الأجانب لبلادنا. وبالتأكيد كما تفضلت أخ الكريم، والحقيقة أن الثوار رحمهم الله تعالى، ثوار 26 سبتمبر ثم تبعهم أيضا ثوار 14 أكتوبر، كانوا موفقين إلى حد كبير في أن يكتبوا هذا الهدف كأول هدف من أهداف الثورة، وهو التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما، وإقامة حكم جمهوري عادل، وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات. فهذا هو هدفه الأول لثوراتنا 26 والرابع عشر أيضا من أكتوبر. أما الاستبداد فهو كما يعرفه تعرفه كتب ومراجع السياسة وعلم الاجتماع، هو غالبا بمعنى التفرد، أن تستبد بمعنى أنك تحكم لوحدك. الاستبداد بمعنى الانفراد بالحكم، واليوم يسمى أيضا الدكتاتورية، وهو بالتأكيد السيطرة الفردية على الحكم لصالح فرد أو جهة، والاستئثار بمقدرات الشعب وبثرواته وبسلطته وبحكمه وغير ذلك من أجل شخص أو من أجل أسرة. أما الاستعمار أو الاستخراب فكما هو معروف أنه معنى أن تأتي دولة فتحتل أراضي دولة وتعتدي على سيادتها وعلى مقدراتها وعلى ثرواتها. فلعل هذا هو المعنى العام لكلمتي الاستبداد والاستعمار. نعم
0: شيخنا الكريم، مفهوم الاستبداد بالذات أيضا ارتبط بمفهوم آخر متعلق بالحكم عن طريق الفهم الخاطئ للدين، وهو مفهوم الكهنوت، وبالذات نحن في اليمن عانينا من هذا الحكم خلال حقب كثيرة للأئمة ودويلتهم المتفرقة. ما مدى خطورة هذا المفهوم أيضا؟
1: أحسنت خال كريم. دائما الاستبداد والاستعمار يتوجهان بالعداء والمناقضة والمعارضة والمعاكسة لموضوع الحكم، موضوع الحكم، والحكم من أعظم عرى الإسلام. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، ثم قال: فأولاهن نقضا الحكم. أولاهن نقضا بمعنى إذا انتقض الحكم يبدأ ينتقض الإسلام والدين، وتبدأ تنتقض المقاصد الشرعية للإسلام في حياة الناس دين ودنيا. والاستبداد والاستعمار يتوجهان مباشرة إلى موضوع الحكم، وفعلا الاستبداد هو أن يتم الحصول على الحكم بطريقة خاصة، بطريقة بعيدة عن الشوروية، بعيدة عن الديمقراطية، وهي حالة كما يقول البعض تصبح فيها جميع السلطات بيد فرد واحد يمارسها بحسب مشيئته، ويتم استلامه للحكم بالاستيلاء أو بالخداع والكذب على الناس وعلى مصائرهم وعلى اختياراتهم، وبدون اختيار ولا تفويض شعبي. فبالتأكيد الاستبداد والاستعمار يتوجهان بالعداء والتآمر والفتك والسحق إلى الحكم في الإسلام، وهو من أعظم أنظمة الإسلام التي تحرس الدين وتسوس الدنيا بالدين، وهي أس وأساس ومنطلق كل جوانب حياة المسلمين. وهذا ما أتى به كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن، وكذلك أتت به السنة النبوية الشريفة. نعم أخي الكريم،
0: من هنا نستطيع أن نستنتج شيخنا الكريم، يا ترى ما هو موقف الإسلام من مفهومي الاستبداد والاستعمار، وكيف حاربهما دين الإسلام؟
1: بالتأكيد أن الواضح لدى كل مسلم يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف الإسلام، سيعلم يقينا أن الاستبداد والاستعمار ضد شرع الله، ضد مراد الله، ضد الميزان الذي أنزله الله تعالى، كما بين في سورة الحديد أنه أرسل الرسل بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط أي بالعدل. فالاستبداد والاستعمار هما أكثر شيء يناقض ميزان الله ويناقض معايير السماء ويناقض قيم الكتب والرسالات والهدايات الربانية التي أرسل الله تعالى بها الرسل وأنزل بها الكتب. فالاستبداد يناقض مباشرة الشورى، والشورى من أعظم قيم ومبادئ الإسلام، بل إن سورة في القرآن الكريم سماها الله تعالى سورة الشورى، بل إن الشورى هذه نزلت على المسلمين وهم لا يزالون في مكة، أي لا يزالوا في عهد الجماعة والدعوة وليسوا في عهد الدولة. وهذا العجيب أن الله تعالى يكلمهم عن الشورى ويؤكد عليها، بل ويضع الشورى بين إقامة الصلاة، يقيمون الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، يضع الشورى بين ركنين أساسيين من أركان الإسلام، دلالة على أهميتها، ثم هو يربي عليها الجماعة وقيادة الجماعة مبكرا، وهم لا يزالوا في مرحلة الاستضعاف في المرحلة المكية، من أجل ألا يصلوا إلى مرحلة الدولة إلا وقد تشربوا هذه المعاني وقد تثقفوا بهذه الثقافة، ثقافة الشورى. وشاورهم في الأمر كما أمر الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو المؤيد بالوحي، وهو الرجل العبقري والذكي والألمعي واللوذعي وغير ذلك، إضافة إلى أنه مزود بالوحي، ومع ذلك الله تعالى يقول له وشاورهم في الأمر. فالاستبداد يأتي مناقضا لموضوع الشورى وما يسميه الناس اليوم وما يأخذون به من باب ما يسمى الديمقراطية أيضا، وهو أن يحكم الشعب وأن يكون هناك اختيار من الشعب وأن تحكم مؤسسات تمثل الشعب وغير ذلك. فالاستبداد يناقض هذا الجانب الواضح من جوانب الإسلام. ثم الاستعمار أيضا بالتأكيد يناقض قيم الإسلام، يناقض قيم الإسلام وهي السيادة والحرية والعزة والشرف والكرامة. أن يأتي أجنبي وخصوصا الكافر، أن يأتي الكافر ليحكم المسلمين، والله تعالى قد بيّن أنه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، فيأتي هؤلاء المجرمون الكافرون ليحتلوا أراضينا ويستعمرونها ويحكموننا. وطبعا كان في القديم الاستعمار واضح، يأتي بجنوده وضباطه وأسلحته ويدخل البلد ويحكمها. اليوم للأسف يحكم من وراء حجاب، يحكم بأدواته التي تبدو للناس أنها أدوات من أهل البلد ومن المسلمين، لكنهم للأسف قد تغيرت عقولهم وتشربوا الثقافة الغربية وأرسلهم الغرب خداما له وعاملين لأجندته ومحققين أهدافه. فالاستعمار مع شيء يتناقض مع السيادة، يتناقض مع الحرية، والحرية بالتأكيد هي أعظم ما خلق الله تعالى وأكرم به الإنسان، بل إن بعض العلماء مثل الدكتور يوسف القرضاوي يصل إلى أن يقول أن الحرية قبل الشريعة، الحرية قبل الشريعة، ويستلم ذلك من قول الله تعالى لا إكراه في الدين، بمعنى أنك حر أيها الإنسان أن تختار الدين الذي تريده، طبعا هذا قبل أن يختار الدين، وتعرف الطريق الذي سيؤدي بك، فواضح من خلال القيم الإسلام، من خلال نصوص الوحيين القرآن والسنة، أن الاستبداد والاستعمار أعظم مشروع من مشاريع الخيانة التي تفتك وتدمر وتخرب وتعبث وتسحق الهوية، تسحق الحرية، العزة، الشرف، الكرامة، كل المعاني القيمة، كل المعاني العالية التي يكفل الإسلام للإنسان وليس فقط للمواطن أن يحيا بها. ولهذا فهي بالتأكيد على طول الخط وبكل المقاييس يضد الإسلام وضد روح الإسلام ونصوص الإسلام.
0: بارك الله فيك شيخنا الكريم. مستمعينا الأكارم، نذهب إلى فاصل قصير ثم نأتي إلى جزئية أخرى هي صلب حلقتنا لهذا اليوم، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مستمعينا الأكارم في هذه الحلقة من يستفتونك، والتي نجدد الترحيب بكم من خلالها، ثم نجدد الترحيب بضيفنا الكريم في الأستوديو الشيخ ياسين الشرجبي، الداعية والباحث في الفكر الإسلامي، والذي نناقشه اليوم معكم حول مخاطر الاستبداد والاستعمار على الثوابت الدينية والوطنية، وتناقض الاستبداد والاستعمار مع ما أرسخ ورسخ لدينا من ثوابت دينية ووطنية. شيخ ياسين مرحبا بك مجددا.
1: حياكم الله وأهلا وسهلا بالجميع.
0: محورنا هذا يتحدث عن عنوان الحلقة الأساسي، وهو مخاطر الاستبداد والاستعمار على الثوابت الدينية والوطنية. تشرب الناس ثوابت واتفقوا على ثوابت ومبادئ دينية ووطنية هي أسس لقيام الدولة، التي من المعروف أننا كيمنيين دولة مسلمة أساسها الإسلام، وقام دستورها أيضا على الإسلام، وجعل الدستور اليمني الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد لكافة التشريعات.

0: الإسلام والأوطان والدساتير والحكومات، إنما جاءت لتقرير حق عظيم من حق الإنسان، وهو أن يكون مكرما. ولا يكون الإنسان مكرما مثل الحيوانات، أكرم الله الجميع، فقط أن يأكل وأن يشرب وأن ينام وأن ينال ما تسمى الحاجات الفسيولوجية ولا الأولية في هرم ماسلو للاحتياجات الإنسانية. لكن أعظم احتياجات الإنسان أن يشعر أنه حر، وأن يشعر أنه مكرم، وأن يشعر أنه يشارك في حياته، وأن يشعر أنه يستشار في هذه الحياة والمصائر والقرارات التي تتعلق بدينه أولا ثم تتعلق بدنياه ثانيا.
1: بل قبل ذلك شيخنا الكريم حقه في الحياة اليوم يقتل دون ذنب.
0: أحسنت. ثم يأتي بعد ذلك حقه في الحياة كما تفضلت، حقه في الأمن والأمان، حقه في التعبير عن رأيه، وأن يقول أن هذا حق وأن هذا باطل وأن هذا مقبول وأن هذا مرفوض، حقه في أن يتعلم، حقه بعد ذلك أن يعيش الحياة الكريمة والحياة الطيبة. كل هذه الحقوق بالتأكيد الاستبداد والاستعمار يأتي ليصادرها، يأتي ليخنقها، يأتي ليغتصبها في حياة الناس، لأن الاستبداد والاستعمار يعرفان يقينا، وأولياؤهما يعرفان يقينا أنه لا يمكن أن يقام أو أن يقوم حكم استبدادي أو حكم استعماري والناس يسكتون طالما يشعرون بحريتهم، طالما يشعرون بعزتهم، طالما يشعرون بكرامتهم. وقد صدق شاعرنا ويقول عن المستبدين والمستعمرين: يلفقون قوانين العبيد لنا ونحن شعب أبي مارد شرس. لا يمكن لشعب أبي ومارد وشرس أن يقبل مثل هذا. لهذا يأتي الاستبداد والاستعمال ليحطم ويغتصب ويسحق ويدمر ويفتك بهذه المعاني، معاني الحرية، فيشعر الناس أنهم عبيد. المستبد يريد أن يكون الناس جميعا عبيدا له ويحققون مصالحه ويعملون لأجل رفاهيته ومنفعته. يريد أيضا من الناس ألا يشعروا بأنه سيد وأنهم عبيد، بمعنى لا يشعروا بنوع من العزة والشرف والكرامة. المستبد والمستعمر يريد من الناس أن يعيشوا حياة الفقر، لأنه لا مجال لأن يأكل هو بكل شره وأن يكتنز الأموال والثروات وأن يعطيهم شيئا، لا، بل هم يعيشون فقراء ويعيشون في حاجة. وانظر إلى استبداد المملكة المتوكلية أو الحكم الإمامي لبيت حميد الدين، ماذا صنع بالأمة، ماذا صنع بشعبنا حتى دفع الشهيد الزبيري إلى أن يقول تلك الكلمات؟ ماذا دها قحطان في لحظاتهم بؤس وفي كلماتهم آلام جوع، انظر، جوع وأمراض وظلم فادح ومخافة ومخافة ومجاعة وإمام. فكل هذا، وبعد ذلك يتكلم عن الخائف ويتكلم عن المكبل في رجليه قيد وفي فمه البليغ لجام. كل هذا يحدث عند المستبد وكذلك يحدث عند المستعمر. هو لا يريد من الناس إطلاقا أن ينظروا إلى حكمه ثم يشعروا بأن هذا الحكم يتناقض مع ما كما تفضلت تشربوه من قيم الدين، تشربوه من قيم الثقافة التي تربوا عليهم. خصوصا نحن في الشعب اليمني تربى شعبنا على قيم الحرية وما سلم أبدا لهذه العائلة العنصرية من أيام الرصي إلى ثورة 26 سبتمبر، واليوم أيضا موقفه من السلالة وموقفه من هذه الميليشيات الحوثية التي تريد أن تعيدنا إلى الاستبداد ونوع من الاستعمار، لأنها اليوم جمعت الاثنين، الاستبداد منهم والاستعمار بأن تأتي إيران لتحكم البلد وأن تكون هي المسيطرة على مقدراته وعلى موقعه الاستراتيجي وتنهب ثرواته وأن تحول إلى قاعدة لأذية الجيران ومنطلقا للتآمر على المقدسات الإسلامية. فواضح أن الاستعمار والاستبداد كلاهما يتآمر ويهدم المقاصد الشرعية للإسلام، حفظ الدين. لا يمكن لنظام مستبد أو مستعمر أن يحفظ يحفظ الدين أبدا. ولهذا رأينا في كل الأنظمة المستبدة

0: وأيام حكم الاستعمار كيف تم العبث بالدين ثم العبث بالأنفس. وأنت أشرت أخي الكريم إلى أن هذه الأنظمة دائما تعتدي على الأنفس والدماء والأرواح وتسفك، لأنها تريد أن يستمر عهد استبدادها واستعمارها، والناس بحكم قيمهم الدينية وقيمهم الثقافية التي تشربوها من أجيال ومن أديان ومن أجداد علموهم الحرية والعزة والشرف والكرامة لا يمكن أن يسكتوا، وعندئذ يضطر هؤلاء المستبدون والمستعمرون والمستخربون أن يقتلوا هؤلاء الأحرار. فلا دين ولا أنفس. هذا النظام الاستبدادي والاستعماري أيضا يريد أن يغير القيم، يريد أن يغير المعايير ويقلب معاني الكلمات إلى معاني تتوافق مع حكمه، تتوافق مع منهجه، تتوافق مع القيم الجديدة التي يريد أن ينشرها بين الناس. قيم الحرية يريد تغييرها، العزة، الشرف، الكرامة، السيادة، الشورى، هذه كله القيم هذه يريد أن يغير، ولهذا سيضطر إلى خداع العقل. فلا دين ولا نفس ولا عقل. وأيضا هو من ضمن متطلبات حكمه أن يعتدي على الأموال وعلى الأعراض. إذا مقاصد الشرع كلها تذهب هدرا في ظل حكم الاستبداد والاستعمار، وكذلك الثوابت الوطنية التي هي أيضا تستمد وتستخلص من قيم الإسلام ومن قيم الأديان. نعم،
1: إذن بارك الله فيك شيخنا الكريم. مستمعينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم نأتي إلى جزئية أخيرة في حلقتنا لهذا اليوم، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من يستفتونك، ونحن على مقربة من ختامها. وجد الترحيب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ ياسين الشرجبي، ونحن نتحدث في موضوعنا لهذا اليوم عن مخاطر الاستبداد والاستعمار على الثوابت الدينية والوطنية. شيخنا الكريم مرحبا بك مجددا.
1: حياكم الله جميعا، وأهلا ومرحبا بالإخوة والخوات المستمعين الأكارم، وكل عام والجميع بخير، ونهنئ الجميع بأعياد ثوراتنا.
0: شيخنا الكريم، الثوابت الوطنية أيضا ذات أهمية كبرى، وقد أشرت إلى بعضها في سردك. نحن اليوم في اليمن الكبير، اليمن الجمهوري، نعاني من وجود هذه الشرذمة التي تمنع المواطنين في المحافظات الخاضعة بالقوى لسيطرتها من الاحتفاء بثورتي سبتمبر وأكتوبر، تمنعهم حتى من الفخر والاعتزاز برفع العلم الوطني والاعتزاز بالشعار الجمهوري والمنادات بقيم الثورة والجمهورية والحرية والكرامة، بل تجبرهم أيضا على جباية أموالهم وسلب أموالهم تحت مسميات متعددة، منها ما يتعلق بأكاذيبهم حول يعني مولد النبي عليه الصلاة والسلام وغيره. وصل الأمر بهم إلى أخذ الأموال تحت مسمى الخمس، وتلك ما كان يخفى على الناس من نيتهم فيها، وكذلك ما أصدروه من تحريف لمناهج التعليم، إضافة إلى ما سمي بمدونة السلوك الوظيفي التي تجبر الموظفين على التزام بقواعد وقوانين يريدونها هم، باعتبارها من وجهة نظرهم إن لم تطبق فهي مخالفة للإسلام الذي يدعون أنه جاء قرينا لقرناء القرآن الكريم، كما يدعون بأن أسيادهم وزعمائهم هم قرناء القرآن. شيخنا الكريم، كيف يمكن للمواطن اليمني أن يعيد ألقى احتفائه وابتهاجه بثورة 26 سبتمبر والحفاظ على مبادئها الوطنية؟
1: الله يجزيك الخير. دعني يا أخي الكريم قبل أن أجيب على سؤالك الكريم، يعني من خلال النظر في أهداف ثورة 26 سبتمبر، سنجد الثوابت الوطنية التي لا يمكن أن تتحقق إلا بتحقق الهدف الأول اللي هو التحرر من الاستعمار والاستبداد، لأن الاستبداد والاستعمار دائما هو الذي يلغي كل الثوابت الوطنية التي جعلها الثوار أهدافا متعلقة بالهدف الأول باعتبارها ناتج من نواتج وثمرة ومخرج من مخرجاته. فبناء الجيش الوطني القوي لا يمكن أن يقوم نظام مستبد ببناء جيش وطني يمكن أن يفكر أنه سيقوم ضده وسينقلب عليه وسيعيد للشعب حكمه، فهو يبني إما جيش عائلي وإما يبني مجرد ميليشيات لحماية القصر التابع له والمصالح الخاصة به، كذلك إنشاء مجتمع شوروي ديمقراطي تعاوني عادل، العمل على تحقيق الوحدة الوطنية. غالبا أنظمة الاستبداد والاستعمار تعمل على ما يسمى فرق تسد، وهي دوما تثير النزاعات بين القبائل وبين الأشخاص وبين الجهات والمسميات من أجل أن ينشغل الناس ببعضهم ويتركون المستبد والمستعمر يعمل كما هو. ثم أيضا القضايا الأخرى، كل هذه الأهداف واضح أن الثوار يعني وضعوها بعد الهدف الأول باعتبارها ناتج من نتائج هذا الهدف الأعظم، وهو الاستبداد والتحرر من الاستبداد والاستعمار. أما ما تفضلت به يا أخي الكريم وحسنت بالإشارة إلى ما تقوم به ميليشيات الحوثي، ونحن قد أسلفنا الذكر أن اليوم ميليشيات الحوثي تبين أن تحقق لنا استبداد واستعمار، يعني مع بعض يعني وتلبس اللباسين القميئين معا، وهذا ما نراه واضحا في حياتنا منذ سنوات عجاف، وشعبنا يعيش كل المعاني التي نتكلم عليها اليوم. الشعب في خصوصا في مناطق احتلال ومناطق حكم وسيطرة هذه الميليشيات المجرمة والضالة والمنحرفة التي تآمرت على الدين وعلى الجمهورية وعلى الثورة وعلى الثوابت الدينية وعلى الهوية أيضا اليمنية والهوية الوطنية، هذه الميليشيات اليوم وفي كل عام وهي تستخرج شيئا من مكنونات صدرها، ولعل هذا من لطف الله أن طالت الفترة لتخرج هذه الميليشيات ما عندها حتى لا يبقى من ينخدع بها ولا من ينخدع بشعاراتها، سواء شعاراتها الوطنية التي تريد أن تخدع بها رعاع الناس والبسطاء من الناس، أو شعاراتها الدينية التي ترفعها على الدوام وتحاول أن تتمسح بمسوح وتتدثر بلباس الإسلام. ومن الأشياء التي كشفتها وفضحتها ما أشرت إليه أخي الكريم من أن الشعب اليمني رغم أنهم أنا أتذكر السنة الماضية أن أحد قياداتهم غرد في تويتر وكتب أنا جمهوري وغير ذلك ويقولون نحن ثورة 21 سبتمبر ما جاءت معادية ل 26 سبتمبر لكنها جاءت مكملة لها. لكن اليوم فضل
0: ضحوكة على الناس بأن يأتي حفيد من ثار الناس عليه في 26 سبتمبر ليصنع تلك النكبة في 21 ثم يدعي أيضا أنها
1: سبحان الله سبحان. ثم ليؤكد كذبه من خلال ممارساته. وأعظم ممارسة أنه لا يشال أولا لا يحتفي بثورة 26 سبتمبر وإنما يحتفي بثورته المزعومة ونكبته المعهودة 21 سبتمبر. ثم هو لا يحتفل ويعارض بل ويعتقل
0: ويقضى مئات بالآلاف اليوم.
1: نعم اليوم كما تفضلت بالآلاف حدث نوع من الاعتداء البدني والضرب والسجن والتعذيب وغير ذلك بسبب أن الناس يحتفلون بهذه الثورة. هذا الكلام معناه أنه قد ظن أنه من خلال 10 سنوات قد استطاع أن ينهي القيم التي كانت موجودة في التي غرستها ثوراتنا ونحن نتعلم ونقرأ ونستمع في خطب المساجد ونرى في الأخبار وغير ذلك ونتلقى هذه الثقافة. وظن أنه خلال 10 سنوات استطاع أن يمحو وأن يفرمت كما يقال أن يمحو تلك الثقافة وأن يستبدلها بثقافته الجديدة التي تعود بالناس إلى العصر الحجري السابق إلى ما قبل 26 سبتمبر بل إلى ما قبل حتى 1948 وثورة الدستور. لكنه فوجئ بشعب يقظ وشعب لا يزال يتمسك بثقافته بقيم الدينية والوطنية ولهذا بالرغم من كل التخويف والمنع خرج الشعب وتعرضوا لهذا كله وهم فرحين أنهم يقدموا شيئا لدينهم ولوطنهم.
0: شيخنا الكريم في الختام هذا المستبد وكيل الاستعمار أيضا بصورتيه ولباسيه اللذان لبسهما فهو حاكم مستبد ظالم جاء بفكر كهنوتي يريد إعادتنا إلى ما قبل الثورة وهو أيضا يد طولة للمستعمر البغيض الإيراني الذي يحاول أن يحتل بلادنا تحت هذه الميليشيا وأذرعتها وستارها. في الختام شيخنا الكريم نشكرك شكرا جزيلا ونتمنى لك التوفيق.
1: الله يجزيكم خير وشكر الله المستمعين الكرام.
0: مستمعين الكرام في ختام هذه الحلقة أشكركم لحسن المتابعة والإصغاء كما أشكر باسمكم ضيفنا الكريم في الأستوديو الشيخ ياسين الشرجبي الداعية والباحث في الفكر الإسلامي والذي تحدثنا وإياه معكم عن مخاطر الاستبداد والاستعمار على الثوابت الدينية والوطنية. في الختام مستمعين هذه تحية عاطرة لكم مني أحمد الجبري ومن الزميل في الإخراج مجاهد بن سليم كما هي لكم أيضا من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله وحتى الملتقى استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

العشرة الخامسة مساء من إذاعة مأرب، أهلا بكم. رئيس مجلس القيادة يعلن انطلاق عملية فجر اليمن لاستعادة مؤسسة الدولة وتحرير العاصمة صنعاء. القوات المسلحة تدحر ميليشيا الحوثي من باب المندب وتحاصر المئات من عناصرها وفرار آخرين عبر البحر. السلطة المحلية بمأرب وشركاء العمل الإنساني تناقش الوضع الإنساني وتعبئة الموارد للاستجابة السريعة للنزوح. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلن فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الاثنين انطلاق عملية فجر اليمن لاستعادة مؤسسة الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثي الإرهابية. وقال فخامة الرئيس في تدوينة على منصة إكس: على بركة الله انطلقت عملية فجر اليمن لاستعادة مؤسسة الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثي الإرهابية. وأضاف: بعون الله وإرادة شعبنا وبسالة قواتنا المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية ودعم أشقائنا وأصدقائنا سيمضي اليمن نحو فجر جديد من الحرية والاستقرار والسلام. وكان فخامة الرئيس أعلن أمس الأحد بدء العمليات العسكرية لاستعادة مؤسسات الجمهورية وتحرير ما تبقى من الأراضي الجمهورية اليمنية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كامل التراب الوطني والانتقال من مرحلة الاستعداد والتهيئة إلى مرحلة التحرير، موجها القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بتنفيذ مهامها وفق الخطط المعتمدة. أعلنت القوات المسلحة اليوم الاثنين السيطرة على باب المندب ومطار ذباب غربي محافظة تعز بعد تنفيذ عملية التفاف عسكرية على مواقع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي في بيان أن القوات المسلحة بدأت اليوم تنفيذ عملية فجر اليمن بانطلاق واسع وبنطاق واسع لاستهداف القدرات والعناصر الحوثية. وتمكنت القوات العمالقة ودرع الوطني من السيطرة على باب المندب. وأشار إلى أن القوات المسلحة قطعت الطريق الرابط بين ذباب والمخا وأحكمت سيطرة نارية عليها. وقال أيضا: هناك المئات من المحاصرين من العناصر الحوثية بمنطقة ذباب وعليها أو عليهم تسليم أنفسهم للقوات الحكومية، لافتا إلى تمكن بعض عناصر الحوثية من الفرار عبر البحر على متن قوارب. وأكد العقيد النزيلي استمرار عملية فجر اليمني لتحقيق أهدافها العملياتية. وفي السياق، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف الدعب الشرعية في اليمن اللواء ركن التركي المالكي تدمير 324 هدفا عالي القيمة مع انطلاق عملية فجر اليمن. وأكد في بيان له أن هناك 100 طائرة مقاتلة شاركت فجر اليوم في عملية فجر اليمن وتم تدمير 324 هدفا عالي القيمة. وأضاف: نؤمن الحماية الجوية لمضيق باب المندب والتعامل مع الأهداف المتحركة مستمرة، مشيرا إلى إسناد جوي لدعم القوات المسلحة اليمنية على الأرض وعلى مدى الساعة. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة في العاصمة الأردنية عمان مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها ومستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة. وفي مستهل اللقاء، سلمت الوزيرة الزوبة نظيرها الأردني رسالة خطية من فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي لأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ونقل تحيات جلالته للملك إلى فخامة الرئيس وتمنياته للشعب ولليمن بالاستقرار والأمن. وأعربت الوزيرة الزوبة عن تقدير اليمن للمواقف الأردنية الداعمة، مثمنا مساندة المملكة اليمن
أو المملكة لليمن في المجالات السياسية والاقتصادية والصحية والتعليمية أو جهودها في بناء القدرات ودعم المؤسسات الدولة، مؤكدا أهمية توسيع التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. واتفق الوزيران على تفعيل آلية المشاورة السياسية بين وزارتي الخارجية للبلدين بموجب مذكرة التفاهم الموقعة عام 2022 لتعزيز التنسيق والتعاون الثنائي، كما بحث الترتيبات الخاصة بعقد الدورة 15 للجنة العليا اليمنية الأردنية المشتركة خلال الفترة المقبلة. أكدت الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية على أهمية المحافظة على سرية المعلومات والبيانات المرتبطة بالعمليات العسكرية والأمنية، والاعتماد على المصادر الرسمية في استقاء المعلومات المتعلقة بالتطورات والعمليات الميدانية. وأوضحت الإدارة في بيان حصلت وكالة الأنباء اليمنية 7 نسخة منها أن كافة الأجهزة والوحدات الأمنية المختصة في المحافظات المحررة ستتعامل بحزم ووفقا للإجراءات القانونية مع أي ممارسات من شأنها تعريض أمن القوات وسلامة العمليات للخطر، بما في ذلك تصوير أو نشر أو تداول معلومات أو أخبار أو صور للتحركات أو نشر معلومات تتعلق بالمواقع والانتشار والمهام والقدرات والإجراءات الميدانية قبل صدورها واعتمادها من الجهات الرسمية المخولة بذلك. وأشار إلى أن نشر أو تداول المعلومات العسكرية والأمنية الحساسة يوفر للعدو معلومات يمكن استغلالها ميدانيا بما قد يؤثر على سير العمليات العسكرية ونتائجها، الأمر الذي يستوجب التزام صارم بضوابط النشر وعدم تداول أي معلومات عسكرية أو أمنية غير مصرح بها من الجهات المختصة. ولفت البيان إلى أن أي إجراءات تتخذ بحق المخالفين ستكون في إطار القانون وبعد التحقيق من الوقائع والمسؤوليات مع احترام الحقوق والحريات العامة المكفولة دوليا وقانونيا، وبما يحقق التوازن بين حرية التعبير وضمان حماية الأمن الوطني وسلامة القوات المسلحة والأمن والمواطنين. وذكرت دائرة توجيه المعنوي أن حماية أمن الوطن وسلامة منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية مسؤولية مشتركة، وأن الوعي بخطورة تداول المعلومات الحساسة يمثل أحد أهم عوامل نجاح الجهود الوطنية في هذه المرحلة وأحد الأسس المهمة لتحقيق الإنجاز والنصر في ميدان المعارك. ودعت جميع المواطنين في الداخل والخارج ووسائل الإعلام والصحفيين والناشطين ورواد ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بالتحلي بالمسؤوليات الوطنية والامتناع عن تصوير أو نشر أو إعادة تداول أي محتوى يتضمن معلومات عسكرية أو أمنية حساسة. عقد بمحافظة مأرب اجتماع مشترك للسلطات المحلية وشركاء العمل الإنساني برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبد الرب مفتاح لمناقشة الوضع الإنساني الراهن في المحافظة والتنسيق المشترك للاستجابة السريعة للاحتياجات الإنسانية الطارئة للنزوح الجديد والمتوقع جراء التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. كما ناقش الاجتماع الذي نظمه مكتب التنسيق الأمم المتحدة الإنساني بمأرب الأوتشا التحديات التشغيلية للعمل الإنساني والقضايا ذات الأولوية التي تتطلب المزيد من الاهتمام والتنسيق في ظل المتغيرات الحاصلة على الصحة الوطنية وإنعكاساتها على الوضع الإنساني. وأكد وكيل المحافظة أهمية مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين سلطات المحلية وشركاء العمل الإنساني المنضوي في الكلسترات يتها لمتحديات الإنسانية القائمة وسرعة الاستجابة للاحتياجات الطارئة للنازحين الجدد وتعزيز القدرات على التعامل مع الاحتياجات للنزوح المتوقع في ظل المتغيرات المتسارعة على الساحة والتصعيد العسكري لميليشيا الحوثي. وشدد الوكيل مفتاح على ضرورية وضع مخزون إنساني في مختلف القطاعات مأوى وإيواء والماء والغذاء والصحة ودعم التعليم وتعزيز
مراكز الحماية والتي تمكن من سرعة الاستجابة الطريئة للنازحين الجدد الذين وصلوا إلى المحافظة والنزوح المتوقع وكثافته في ظل ما تبرزه الحقائق على الأرض من تعمد ميليشيا الحوثي استهداف المدنيين في القرى والمدن ومخيمات النازحين وإجبارهم على النزوح. انتهت النشرة ونذكر بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يعلن انطلاق عملية فجر اليمن لاستعادة مؤسسة الدولة وتحرير العاصمة صنعاء. القوات المسلحة تدحر ميليشيا الحوثي من باب المندب وتحصر المئات من عناصرها وفرار آخرين عبر البحر. السلطة المحلية بمأرب وشركاء العمل الإنساني تناقش الوضع الإنساني وتعبئة الموارد للاستجابة السريعة للنزوح. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي، ومن القراءة تسنيم حميد، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة نصر الأقبس. دمتم ودام هذا الوطن بخير، في رعاية الله.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعا تشطيريا بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءا بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة، وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.9

0: فاصلة خمسة أو 89.5.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.

الإخوة والأخوات مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للصليب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، ستنتهي الحرب وسنتعافى وسنستغل ثرواتنا السياحية والتاريخية، وسندعو الجميع لزيارة بلادنا ومشاهدة حضارتنا، وسنجني من وراء ذلك ثروة قومية تنهض بنا جميعا.
1: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا. 89.5 89.5.
3: أقسم بالله العظيم، باعتباري جنديا في القوات المسلحة والأمن، أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقوانين، وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته، وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقراره وسلامة أراضيه، وأن أنفذ أوامر رؤسائي الحقة في البر والبحر والجو، معاديا من يعادي الجمهورية اليمنية ومسالما من يسالمها، وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص. والله على ما أقول شهيد.
4: إذاعة مأرب تقدم دروع الوطن.
5: مستمعينا الأعزاء، أبطال جيشنا الوطني الأشاوس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن.

التحية لكم يا جيشنا الصامل، يا دروع الوطن ذي تحمي الدولة، يا بواسل فلاثار الوغاء، واصل تكسب المعركة جولة ورا جولة.

أيها الرجال الأبطال الأوفياء، لا شيء في قواميسكم يسمى المستحيل، ولا شكوى ولا تبرم ولا تقاعس، فعندما يتعلق الأمر بشيء ضار يحدق بالوطن تهجر المنام وتترك الأهل والخلان وتلب النداء في أسرع وقت، تتحملون الصعاب وتضحون بكل ما أوتيتم من قوة من أجل الوطن وسلامة أراضيه وسيادته من أجل اليمن، وإنه لجدير بهذه التضحيات العظيمة. أيها الأحرار، إنكم أبناء بررة لشعب أبي عظيم، شعب الحضارات منذ القدم، فأنتم الدرع القوي يصونه ويحميه من كل ضربة موجهة إليه، إلى الأمام دوما وأبدا، وعين الله ترعاكم، فالتاريخ سيذكركم ويخلد بطولاتكم ويفخر بكم أبناؤكم ووطنكم، فأنتم فخرنا وعزنا وقدرنا.

أيها الواقفون في صف الحق، أيها السائرون في طريق العزة والكرامة والشموخ، إن المواقف العظام والأحداث الجسام هي التي تبين معادن الرجال، وأنتم تفوقتم في امتحان الرجولة والبطولة، حملتم أرواحكم على أكفكم وانطلقتم صوب الأعداء ليسجل التاريخ في أنصع صفحاته أنكم الأعمدة التي يقف عليها الوطن ثابتاً عزيزاً مكرماً، ولتثبتوا أن للوطن رجال أغنياء بلباس الكرامة أشداء بحزام الشرف نذروا أنفسهم ليبغى الشموخ والكبرياء، ولتثبتوا أن اليمن عظيم قوي بعظمة وشموخ أبطاله الشرفاء. أيها الصناديد، ما عزمتم على أخذ مكان إلا أخذتموه، ولا أردتم تحرير مدينة إلا حررتموها، فشدوا ما تبقى على الإنقلابيين، هاجموهم إلى أوكارهم. لا حياة لمشروع يقدس الموت والخرافات في زمن يكون السبق فيه لصاحب الفكرة والإنجاز والنجاح في تتبع أسباب الرفاه المجتمعي، زمن تذوب فيه العصبيات السلالية والقبلية والمناطقية لصالح الهوية المتجانسة التي تقدس الوطن والإنسان فقط.

أيها الواقفون على سنام المجد، عماة هذا البلد وحراسه وجنوده في كل مكان منه، من أقصاه إلى أقصاه، أنتم هنا وهناك تخوضون الدفاع عن عقيدتنا وسنة نبينا، تصنعون البطولات وتحققون الانتصارات، فها هي رايات النصر ترفرف في الآفاق، يراها القاصي والداني، وها هي ميليشيات الانقلاب تفر وتتراجع. يا أسود الجيش الوطني، ويا أحرار اليمن، ويا حماة البلاد، ويا بواسل الميادين، ويا مغاوير الحروب، إن أصواتكم زلازل تملأ قلوب الانقلابيين خوفاً ورعباً، وإن صدى وقع أقدامكم عاصفة تعصف بهم عصفا، فأنتم الجبال التي لا تستطيع أن تعترض طريقها الجبال، والصخرة التي ستتحطم عليها كل المشاريع وكل المؤامرات التي تستهدف اليمن وشعبه، فيد الغدر لن تمس وطننا ولن تنال من شعبنا طالما ظلت جبهاته مسيدة بعزائمكم أيها الأسود، تحمون حماه وتدافعون عن ثراه.

أيها المستمعون الكرام، يا أبطال الجيش العظام، نحن أمام أعظم عملية طمس لمعالم الحياة الفكرية والثقافية والسياسية والاجتماعية أيضا. نحن أمام جماعة مليئة بالتناقض، جماعة تفتقر للروادع الأخلاقية والوطنية والإنسانية، وهذا ما يجعل حربنا معهم حربا مقدسة. لا مجال أمامنا إلا أن نخوضها حتى النهاية لنحمي دولتنا أرضا وسماء وإنسانا ومقدرات، لنحمي سلامنا وتعايشنا والتخلص من هذا العبء الثقيل الذي أثقل كاهلنا. حراس الوطن الصناديد من أبناء هذا الوطن، فرسان الحق والواجب، إنما تقام الدول بعزيمة الرجال، وتحمى الأوطان بجيشها، وتحفظ حياة الناس برجال الأمن الشجعان، وتزلزل عروش الطغاة بالمقاومة الشعبية. وأنتم أولئك جميعا فبوركت جهودكم وبوركت هاماتكم التي لولاها لما ارتفعت شموخا بهامة الوطن.

0: سلاح وعتاد.
1: كلاشينكوف هو سلاح هجومي له ميزات عديدة، فهو مقارنة بأنواع الرشاشات أكثر صلابة وأقل أعطال، إضافة لمتانته ومقاومته للظروف الجوية أو الطارئة كالرطوبة العالية أو الحرارة الشديدة. صممه الروسي ميخائيل كلاشينكوف أثناء إقامته في المستشفى خلال الحرب العالمية الثانية سنة 1941، حيث قام بدراسة عدة تصاميم أسلحة وانتهى إلى وضع تصميم لبندقية آلية مشتقة من بندقية استعملها الألمان في الحرب. وجربت بندقية كلاشينكوف لأول مرة من قبل الجيش الروسي في عام 1947، وفي عام 1950 أنتج بكميات كبيرة، يدخل السلاح في عام 1955 للخدمة في الجيش الروسي كسلاح فردي رئيسي. وقد قامت عدد من الدول، خاصة ما كان يسمى بدول المعسكر الشرقي، بصناعة بندقية كلاشينكوف، وتستخدم بندقية كلاشينكوف في أكثر من 40 جيشاً حول العالم. وتعتبر هذه البندقية المفضلة لدى الحركات الثورية والتحررية لسهولة استخدامها وفاعليتها الكبيرة أثناء القتال وقلة أعطابها. عيار طلقات كلاشينكوف 7.62 في 39 ملم، مخزن سعة 30 طلقة، مع إمكانية تركيب مخزن سعة 40 طلقة أو مخزن صحن. معدل الرماية النظري لكلاشينكوف 600 طلقة في الدقيقة، أما معدل الرماية العملي 100 طلقة في الدقيقة آلي و40 طلقة في الدقيقة نصف آلي.

قواعد الرماية الصحيحة. كيفية الضغط على الزناد: تعد عملية سحب الزناد من أهم عناصر أداء الرمية الأساسية، وتؤدي إلى دقة في إخراج الطلقة وإصابة الهدف. وهي ليست فقط حركة للإصبع الضاغط في اتجاه الخلف، ولكنها مهارة وفن في سحب الزناد بقوة متدرجة مع منع أي انحراف لماسورة السلاح والذي ينتج عن عملية السحب. وتنتج هذه العملية إذا كان الإصبع الضاغط بعيداً تماماً عن الاتصال أو ملامسة أي جزء من أجزاء السلاح على الزناد، بينما بقية العضلات القابضة تثبت السلاح. وخلال هذا الثبات تنمو تدريجياً حركة سحب الزناد، ويكون سحب الزناد بواسطة الجزء العلوي من السلامة الأولى من أصبع السبابة لليد اليمين للرامي، وسحبها للوراء مع التنسيق مع قواعد الرمي السابقة. أي بعد الزفير يقوم الرامي بالضغط على الزناد لكي يميت حركة الفراغ. في أثناء ذلك تكون العين قد حققت خط الرؤية الصحيح، وقد بادرت العين بتسديد القناصة نحو الهدف. وفي نهاية الجزء الأخير من الزفير يتوقف الرامي عن التنفس، وعندما يتجمد جسم الرامي وجسم السلاح يلقي الرامي نظرة أخيرة على مشهد التسديد، ثم يسحب الزناد ويحصل عندها إطلاق الرصاصة. عند الرماية يجب ألا يكون الضغط على الزناد مائل على اتجاه حركة الزناد، لأن هذا يعتبر ضغط خاطئ، فالضغط الصحيح على الزناد يكون عمودي على اتجاه حركة الزناد.

نحن على العهد معكم ومع وطننا، ماضون في طريق الواجب المعبد بدمائكم، لن ننحني ولن ننثني ولن نحيد ولن نميل ولن نرجع إلا برأس مرفوع وصوت مدو مسموع ووطن محرر لا مقموع. إن بيننا وبينكم ميثاقا غليظا وعهدا وثيقا أن نكمل المشوار ومسيرة النضال حتى الانتصار.

وبهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي درع الوطن. كان معكم من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم ماجد التيباس، ومن الإخراج جاهد بن سليم، ومن الإشراف العام علي الحواني.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المستمعون الكرام، ما زال الحديث متواصل معكم حول برنامج علمني القرآن. القرآن الكريم علمنا آية عظيمة، قال الله سبحانه وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أيها الإخوة المستمعون، هذه تعاليم قرآنية، وهذه قاعدة من قواعد التعامل مع النفس، ووسيلة من وسائل علاجها من أدوائها، وهي في الوقت نفسه سلم لتترقى في مراقي التزكية. فإن الله تعالى قد أقسم 11 قسما في سورة الشمس على هذا المعنى العظيم، حيث قال تعالى: قد أفلح من زكاها. ومعنى هذه الآية الكريمة التي علمنا الله عز وجل إياها أن الإنسان وإن حاول أن يجادل عن أفعاله أو عن أقواله التي يعلم من نفسه بطلانها أو خطأها، واعتذر عن نفسه باعتذارات، فهو يعرف تماما ما قاله وفعله، ولو حاول أن يستر نفسه أمام الناس أو أن يلقي الاعتذارات فلا أحد أبصر ولا أعرف بما في نفسه من نفسه. تأمل كيف جاء التعبير بقوله بصيرة: بل الإنسان على نفسه بصيرة. بصيرة دون غيرها من الألفاظ، لأن البصيرة متضمنة معنى الوضوح والحجة، كما يقال للإنسان: أنت حجة على نفسك، أنت حجة على نفسك. ولهذا أيها الإخوة، من صور تطبيق هذه التعاليم الربانية وهذه القاعدة القرآنية الكريمة أن لهذه التعاليم القرآنية مجالات كثيرة في واقعنا، سواء كانت العامة أو الخاصة. من ذلك أيها الإخوة التي يمكن بها أن نصحح ما ند من سلوكنا في طريقة تعامل بعض الناس مع النصوص الشرعية، فلربما بلغ البعض نص واضح محكم لم يختلف العلماء في دلالته على إيجاب أو تحريم، أو تكون نفسه اطمأنت إلى حكم ما، ومع هذا تجد البعض يقع في نفسه حرج ويحاول أن يجد مدفعا لهذا النص أو ذاك لأنه لم يوافق هواه. ورحم الله ابن القيم حيث قال: فسبحان الله، كم من حزازة كم من حزازة في نفوس كثير من الناس من كثير من النصوص وبودهم ألو لم ترد وكم من حرارة في أكبادهم منها وكم من شجى في حلوقهم منها ومن مواردها. ولا ينفع الإنسان أن يحاول دفع النصوص بالصدر، فإن الإنسان على نفسه بصيرة. وشأن المؤمن أن يكون كما قال ربنا تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول ابن الجوزي في كتابه الماتع صيد الخاطر، وهو يحكي مشاعر إنسان يعيش هذه الحال مع النصوص الشرعية، قال: بعض المعتبرين قدرت مرة على لذة ظاهرها التحريم وتحتمل الإباحة، إذ الأمر فيها متردد، فجاءت النفس فقالت: أنت ما تقدر، فلهذا تركت. فقارب المقدور عليه، فإذا تمكنت فتركت كنت تاركا حقيقة. نعم، هكذا ابن القيم يقول أنه بعض المعتبرين يقول: قدرت مرة، استطعت يعني، قدرت مرة على لذة ظاهرها التحريم وتحتمل الإباحة، إذ الأمر فيها متردد. يقول: فجهدت النفس فقالت هذه النفس: أنت ما تقدر، فلهذا تترك. فقارب المقدور عليه، فإذا تمكنت فتركت كنت تاركا حقيقة. قال: ففعلت وتركت، ثم عودت مرة أخرى في تأويل أردتني فيه نفسي الجواز، وإن كان الأمر يحتمل، فلما وافقتها أثر ذلك ظلمة في قلبي لخوف أن يكون الأمر محرما، فرأيت أنها تارة تقوى علي بالترخص والتأويل، وتارة أقوى عليها بالمجاهدة والامتناع، فإذا ترخصت لم آمن أن يكون ذلك الأمر محظورا، ثم أرى عاجلا تأثير ذلك الفعل في القلب، إلى أن قال: فأجود الأشياء قطع أسباب الفتن وترك الترخص فيما يجوز إذا كان حاملا ومؤديا إلى ما لا يجوز. انتهى كلامه. إذن أيها الإخوة، من مجالات تفعيل هذه التعاليم الربانية وقولوا للناس حسنى في مجال التعاون مع النفس، أن من الناس من شغف عياذا بالله بتتبع أخطاء الناس وعيوبهم مع غفلة عن عيوب نفسه، كما قال قتادة رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: بل الإنسان على نفسه بصيرة. يقول: إذا شئت والله رأيته بصيرا بعيوب الناس وذنوبهم غافلا عن ذنوبه، وهذا بلا ريب من علامات الخذلان، كما قال بكر بن عبد الله المزني: إذا رأيتم الرجل موكلا بعيوب الناس ناسيا لعيبه فاعلموا أنه قد مكر به. ويقول الشافعي: بلغني أن عبد الملك بن مروان قال للحجاج بن يوسف: ما من أحد إلا وهو عارف بعيوب نفسه، فعب نفسك ولا تخبئ منها شيئا. ولهذا يقول أحد السلف: أنفع الصدق أن تقر لله بعيوب نفسك. ومن مواضع تطبيق لهذه التعاليم الربانية في هذه الآية الكريمة أن ترى بعض الناس يجادل عن نفسه في بعض المواضع التي تبين فيها خطأه، بما يعلم في قرارة نفسه أنه غير مصيب، كما يقول ابن تيمية رحمه الله في تعليقه على هذه الآية: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. قال: فإنه يعتذر عن نفسه بأعذار ويجادل عنها وهو يبصرها بخلاف ذلك. ومن دلالة هذه التعاليم القرآنية الربانية أن يسعى المرء إلى التفتيش عن عيوبه وأن يسعى في التخلص منها قدر الطاقة، فإن هذا نوع من جهاد النفس المحمود، وألا يركن إلى ما فيه من عيوب أو أخطاء بحجة أنه نشأ على هذا الخلق أو ذاك أو اعتاد عليه، فإنه لا أحد من الناس أعلم منك بنفسك وعيوبها وأخطائها وذنوبها وما تسره من أخلاق. وإليك أيها المستمع الكريم النموذج المشرق في حياة الإمام ابن حزم رحمه الله، حيث يقول في تقرير هذا المعنى، يقول رحمه الله: كانت في عيوب، فلم أزل بالرياضة والاطلاع على ما قالت الأنبياء صلوات الله عليهم والأفاضل من الحكماء والمتأخرين والمتقدمين في الأخلاق وفي أداب النفس، أعاني مداواتها حتى أعان الله عز وجل على أكثر ذلك بتوفيقه ومنه، وتمام العدل والرياضة النفس والتصرف بأزمة الحقائق والإقرار بها، ليتعظ بذلك متعظ يوما إن ثم إن شاء الله سبحانه وتعالى. ثم ساق الإمام ابن حزم جملة من العيوب التي كانت فيه وكيف حاول التغلب عليها ومقدار ما نجح فيه نجاحا تاما وما نجح فيه نجاحا نسبيا. ومن مواطن استفادة المؤمن من هذه التعاليم الربانية أيها الإخوة المستمعون الكرام، أن الإنسان ما دام يعلم أنه أعلم بنفسه من غيره، وجب عليه أن يتفطن أن الناس قد يمدحونه في يوم من الأيام، بل قد يفرطون في ذلك، وفي المقابل قد يسمع يوما من الأيام من يضع من قدره أو يخفض من شأنه بنوع من الظلم والبغي. فمن عرف نفسه لم يغتر بمدح مادح ولا بذم ذام، من عرف نفسه لم يغتر بمدح بما ليس فيه، ولم يتضرر بذمه بما ليس فيه، بل يستفيد من ذلك بتصحيح ما في هذا الإنسان من أخطاء، ويسعى لتكميل نفسه بأنواع الكمالات البشرية قدر المستطاع. ولهذا أيها المستمعون الكرام، من أشرف مجالات تطبيق هذه التعاليم الربانية التي علمنا القرآن، بل الإنسان على نفسه بصيرة، أن من أكبر ثمرات البصيرة في النفس أن يوفق الإنسان إلى الاعتراف بالذنب والخطأ، وهذا مقام الأنبياء والصديقين والصالحين. فتأمل أيها المستمع الكريم في قول أبوينا حين أكلا من الشجرة، قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقول نوح عليه السلام عندما نهاه الله أن يسأله ما ليس له به علم، قال

وقول موسى عليه السلام ندما على قتله القبطي: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. في سلسلة متتابعة كان من آخرها ما أثبته القرآن عن أولئك المنافقين الذين اعترفوا بذنوبهم فسلموا وتوب عليهم. قال الله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا

0: فعلم أن من لم يعترف بذنبه والعياذ بالله كان من المنافقين. إذن أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذه الآية الكريمة: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هذه الآية تدعونا إلى أن الإنسان يسارع إلى التفتيش عن عيوبه ويسعى في التخلص قدر الإمكان على ما فيه من العيوب بمجاهدة نفسه، ويكون كما سمعنا بالرياضة لنفسه والنظر في ما كان عليه الأنبياء والصالحون والحكماء والعاقلون والعلماء الربانيون الذين يقتدى بهم. ولا شك أن الإنسان أيها الإخوة الكرام ما دام يعلم أنه أعلم بنفسه فعليه أن يحاسب نفسه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فالإنسان يسارع ويبادر فلا يدري متى يأتيه الأجل ومتى ينخرم عمره ومتى يأتيه هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات. اسرع وحث السير جهدك، إنما مسراك هذا ساعة لزمان، لا تلهينك منزل لعبت به أيدي البلا من سالف الأزمان. فلقد ترحل عنها كل مسرة وتبدلت بالهم والأحزان، سكانها أهل البخاسة والسفاهة أنجس السكان. لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. إذن أيها الإنسان عليك بمحاسبة نفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة. نعم أيها الإنسان، أسأل الله تعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يقينا شرها. نعم أنت أيها الإنسان أقرب الخلق لنفسك، فكيف تصدق فيها الغرباء؟ نفسك عندك، حاسبها، علمها، أحسن تربيتها، لا تنشغل بعيوب الناس فينسيك الله نفسك. طالع سير الصالحين مع أنفسهم وكن على الأثر. أيها الإخوة الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الخير والثبات ومحاسبة النفس. إلى الملتقى في حلقة قادمة، إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.

0: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمنية بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين. إذاعة مأرب تقدم
1: قادرون، من إعداد وتقديم أحمد الجبري،
2: إشراف برامجي
1: مبخوت السيفي،
2: إشراف عام
1: علي الحواني.
2: قادرون
1: من إخراج
2: مجاهد بن سليم.
1: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.
3: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم إلى حلقة جديدة من برنامجكم قادرون. يسرني في مستهل هذه الحلقة أن نرحب بكم أجمل ترحيب، آملا أن تقضوا معنا أجمل الأوقات وأمتعها. أهلا وسهلا بكم في مقدمة حلقة جديدة، ونحن وإياكم نتجول لنتعرف على ذوي الإعاقة وذوي الهمم وضحايا الألغام ومخلفات الحروب، من الذين واجهوا الصعوبات في حياتهم لكنهم سعوا جاهدين لأن يتجاوزوا تلك الصعوبات مهما كانت التضحيات. أهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأكارم في هذه الحلقة من برنامجكم قادرون. أهلا وسهلا بكم في فقرة ضيف التحدي. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام سنلتقي بأحد الرجال الذين بذلوا جهدا كبيرا في خدمة هذه المحافظة وهذه المدينة بوجه خاص في مجال الكهرباء، رجل من الذين يقومون بخدمتنا في حالة الطوارئ والذين يقومون بالإشراف على العمل الميداني في مؤسسة الكهرباء، لكن الأقدار شاءت أن يبتليها الله سبحانه وتعالى بإعاقة حركية هي عبارة عن شلل رعاش، لكنه مع ذلك يبذل جهده ليتجاوز هذه المرحلة الصعبة والعسيرة التي جعلته طريح الفراش غير قادر على العودة مرة أخرى إلى عمله. نسأل الله أن يشفيه. أرحب في مستهل هذه الفقرة مستمعينا بضيفنا الكريم إسماعيل محمد السويدي من المصابين بشلل الرعاش، فأهلا وسهلا به أخي إسماعيل في مستهل هذا اللقاء. مرحبا بك، وشهر مبارك وكل عام أنت بخير.
4: شهر مبارك وكل عام أنت بخير والحمد لله على كل حال.
3: عرفنا وعرف المستمع الكريم عن نفسك ومهنتك وأيضا بداية هذه الإصابة.
4: والله إسماعيل محمد صالح، كنت في الكهرباء خدمة الكهرباء، وشاءت الأقدار حصل علي المرض هذا شلل الرعاش، ومشيت كل السعودية تعالى ورحت هناك ورحت هناك ما فيش أي كلام، جابوا لي علاج مدى الحياة استخدمه والحمد لله على كل حال.
3: الحمد لله على كل حال، نسأل الله أن يعافيك ويشفيك وأن يجبر بخاطرك. أخي الكريم، ما بداية أو بداية حدثنا عن جهودك كرجل من المشاركين في خدمة الطوارئ في الكهرباء.
4: والله الحمد لله احنا في المنشآت ودينا الخدمات في المنشآت وفي الكهرباء بالحصون، والأمور كانت طيبة إن شاء الله كانت، ولكن الآن تعرضت لي بشلل الرعاش ما فيش دوام ولا في قدم، مو فرع في البيت والحمد لله على كل حال.
3: طيب أخي الكريم، ضمن أفراد المنشآت الذين يحمون المنشآت الحكومية ومنها مؤسسة الكهرباء ويقوم بواجب التعاون في أوقات الطوارئ وخدمة الناس، ما هي أهم الأمور التي كنتم تقومون بها كأفراد يساعدون المجتمع ويسهمون في تحسين خدمة الكهرباء للمجتمع؟
4: قمنا في خدمة الكهرباء في المجتمع والحراسة على الكهرباء وفي حالة الطوارئ تحركنا بالطوارئ مع أفراد الطوارئ.
3: طيب إصابتك متى بدأت وكيف، ما الذي حدث بالضبط؟
4: والله إصابتي قدم 3 سنين كذا، ويعني قسيت أمشي كنت الحمد لله سبحانه يعني أشتد بهذا الألم وأشرب فوار أشرب برامول مهدي، والآن يعني تعرضت لجلدة وما عرضت أمشي.
3: بداية الإصابة أتحدث عن يعني كيف بدأت هذه الإصابة؟
4: بداية الإصابة أنا كنت خدمة في البوابة ودخلت الغرفة مكيفة سبحانه ورقت معني بين تحتهم كيف بكرت ومع الجنب هذا ما أقدرش أقوم عنه، يعني قمت صميل أمشي
3: الجنب الأيسر
4: كامل.
3: طيب بعد أن شعرت بالألم في جنبك الأيسر وأنه ما يتحركش، إيش اللي حدث؟
4: أتجلط زي الدم ورجعت نزلت للمكلا، اتعالجت المكلا، ومن المكلا رجعت فورت السعوديه الدمام، رجعنا مصر. الان يعني العلاج حق مصر يعني تحسنت منه زي ما تقول 40%.
3: يبدا هل اثر عليك ايضا حتى في الكلام؟
4: اي نعم، لما يجي لي الالام اللي في مصر ياثر على الكلام، ياثر على الكلام، اذا قال الالام ياثر على الكلام طوالي.
3: طيب اخي الكريم، باسباب ضعف التشخيص الموجوده وبعض يعني النقص الطبي الموجود لدينا في اليمن، سافرت الى السعوديه ثم الى مصر. ما الذي قال له لك الاطباء في مصر عن حالتك؟
4: الاطباء في مصر قالوا ما معك الا هذا، انا رحت على اساس اني افعل العمليه. قال العمليه ما فيش، تهدي اي واحد عمل لك عمليه هنا في الراس بيعطل جمهرك، ما بلا علاجك هذا تستخدمه مدى الحياه.
3: يعني راى الاطباء يعني رغم انه تشخيص
4: وليد النجيلي دكتور مصري قوه، هو محمد صلاح محمد تم قلت له انا حالتي كانت كذا،

0: والان حالتي كذا. ورحت عند الدكتور هذا اللي قدمت في سنتر ادري الدكتور مستشفى التنين اللي هو يعني جابت العلاقه لمده اسبوع ارجع واستخدم الاول.
1: بالنسبه للمراكز مراكز الاطراف الصناعيه واعاده تاهيل مراكز الرياضه والعلاج الفيزيائي
0: قال لي الدكتور في مصر انا رحت هناك سجلت بالجيم مصر ورحت تدربت يوم مع بس قوم قال لي لا تمرنش تمرن حاجه بسيطه كده لا تمرن استخدم اهم شيء العلاج العلاج موجود وريك في العلاج
1: يعني اجهزه العلاج الفيزيائي او التدليك او كذا تؤثر عليك
0: قال لي تؤثر عليك هذه الاجهزه هذا ولا الرياضه ولا الرياضه قال حاول تكون تمشي حاول كذا خلاص الان قال اذا بين الشمس بضرك زياده الحمام بضرك زياده يعني تحافظ على نفسك مكان والزعل اذا جلت خلاص ما اقدر اشوف مزق نفسي تقوم جسدي كله يهتز.
1: طيب بعد ذلك ايضا هل الاطباء وانت ايضا بقراءتك الشخصيه عرفت يعني تفاصيل عن مرض شلل الرعاش وما الذي يؤدي اليه وكيف اسبابه؟
0: شوف هذا مرض شلل الرعاش يصيب من فوق ال 50 بس انت يعني جاي عندك مبكر قال في ال 40 يعني جاي عندك مبكر له يجي من فوق ال 60 يعني يكون قد كبير السن لكن قال ان شاء الله هذا العلاج بيفيدك بعد سنه وارجع ما اقدرش ارجع ما فيش فلوس عندي سنين عاملين دكاتره قال هي قال لي انا مخ واعصاب جراحه انت دكتورك مخ واعصاب باطنيه
1: يعني ما لا علاقه للعمليه الجراحيه بمرض
0: هو العمليه الجراحيه ما مش علو. على دكتور مخ واعصاب باطنيه كان في واحد مستشفى قرا اجينا قد جماعه لهش رجينا ضحك قال له احنا قدم اسبوع على الدكتور دكتور مخ واعصاب باطنيه رحت لعنده جابت لي علاج قال استخدم العلاج هذا لمده غير يوم ورجع واستخدم الاول.
1: طيب عفاك الله أخي الكريم هذه الـ الـ الـ الـ أو هذا الابتلاء أصابك وجعلك طريح الفراش ومع هذا أنت لم تستسلم للظروف وبذلت جهدك لتجاوزها ما الذي قمت به أيضا لإعالة أسرتك؟
0: والله لا يعني أمشي شوف أنا وقت الشمس ما أقدر أخرج بين الشمس
1: تأثر عليك
0: تؤثر علي على طول إذا مشيت تأثر علي طوالي ودوخ طوالي ولا والحمس زياده ما اقدرش اجلس بينه ما بل اي مش حصل برد كذا يعني ما اجلس والان انا احرف في مدرسه ادريس مجمع الخير يعني قوه الجهال هتنفعني الجهال لذا والامور ان شاء الله متزين.
1: اذا اخي الكريم اصرارك على التحدي وعلى المواصله لمشوارك في خدمه المجتمع ايضا دور جميل. ايضا انتقلت من كفرد منشآت تحرس منشآت الكهرباء وتضررت في تلك الفتره وما زلت اليوم تقوم بواجبك تجاه المجتمع رغم ان الوقوف صعب وبالذات الوقوف في الشمس او الحركه. نسال الله ان يوفقك اخي ويعينك وباذن الله ان تتعافى مما اصابك الله به
0: ان شاء الله. وشكرا لكم على زيارتنا والحمد لله الان احنا يعني نمشي حالنا من هذا يعني بالذي موجود لك كتب ربك كان يقول.
1: ما هي رسالتك للمجتمع بشكل عام وهم يرون بالذات في الشهر الكريم كثير من الاسر التي تعاني؟
0: والله يا صاحبي ما اقول لك ما يوصل عندنا ما اقول يوصل الغذاء الا بمشارعه وقري ومسمع ولا ما تحصل لهم ولا يتسلي هذا ما في شيء تقريبا بعدين نقول على سل الغذاء.
1: أخي إسماعيل نتمنى لك العافية والشفاء ونتمنى أيضا أن تجد أن تجد رسالتك أذنا صاغية في الجهات المختصة كونك إضافة إلى كونك مواطن هنا في مأرب وتقوم ب يعني جهود قمت بها سابقا كفرد في المنشآت وأيضا في خدمة الكهرباء وطوارئها واليوم أيضا أنت تقوم بواجبك في خدمة التربية والتعليم من خلال عملك كحارس لمدرسة بنات تنتبه للطالبات وتقوم بواجبك على أكمل وجه. نتمنى لك التوفيق ونتمنى أيضا أن تجد رسالتك صداها في الجهات المختصة.
0: والله الحمد لله على كل حال والآن احنا يعني في خدمة مدرسة حكومية وندي واجبنا هنا عسى الله أن يفك الفرج من عنده والحمد لله.
1: الحمد لله. في ختام هذا اللقاء مستمعينا الكرام أشكر باسمكم ضيفنا في فقرة ضيف التحدي الأخ إسماعيل محمد سويدي شكرا جزيلا له لإطلالته معنا كما نشكركم أنتم مستمعين الحسن المتابعة والإصغاء. هدية البرنامج مستمعينا الكرام عبارة عن مبلغ 50,000 ريال مقدم للأخ إسماعيل من راعي البرنامج مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن شكرا جزيلا له. إلى هنا مستمعينا الأكارم نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم قادرون، شاكرين لكم حسن الاستماع والإصغاء. في الختام مستمعينا هذه تحية عاطرة لكم مني أحمد الجبري ومن الزميل في الإخراج مجاهد بن سليم، كما هي لكم أيضا من الإشراف البرامجي مبغوث السيفي ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله وحتى الملتقى استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام. كنتم مع
3: برنامج قادرون
2: من إخراج
3: مجاهد بن سليم.

يا الشعب العظيم، انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية في حماية سيادة الجمهورية ومواطنيها، وبناء على قرارات مجلس الدفاع الوطني، وبعد استكمال الإجراءات اللازمة والتدابير، أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطط المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية.

0: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

0: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
1: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

موجز السابعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مارب، مرحبا بكم. أعلن فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الاثنين انطلاق عملية فجر اليمن لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية. أعلنت القوات المسلحة اليوم الاثنين السيطرة على باب المندب ومطار ذباب غربي محافظة تعز بعد تنفيذ عملية التفاف عسكرية على مواقع ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. أعلنت القوات المسلحة اليوم الاثنين بدء تنفيذ عملية هجوم استراتيجي على العاصمة صنعاء، وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي: قواتنا المسلحة بدأت تنفيذ عملية هجوم استراتيجي على صنعاء. أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي تدمير 324 هدفا عالي القيمة مع انطلاق عملية فجر اليمن. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي في بيان: 100 طائرة مقاتلة شاركت فجر اليوم في عملية فجر اليمن وتم تدمير 324 هدفا عالي القيمة. أعلن التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية تأييده الكامل لما ورد في كلمة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة التي أعلن فيها بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطني. بحث وزير حقوق الإنسان مجد العمر اليوم مع المندوبة الدائمة لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن لدى الأمم المتحدة في جنيف السفيرة أنيتا ليندر مستجدات أوضاع حقوق الإنسان في اليمن وتداعيات التصعيد العسكري الأخير لميليشيات الحوثي الإرهابية وسبل تعزيز التعاون في دعم جهود الوزارة وبناء قدراتها المؤسسية. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة التاسعة في أمان الله.

0: إذاعة مأرب تهتم بكل ما يرتبط بالحياة المحلية والوطنية والدولية،
1: وتساهم في ترقية الاتصال الاجتماعي وقيم الديمقراطية والتسامح وتعزيز ممارسة التعددية
0: وحماية مقومات الهوية والثقافة الوطنية بكل مكوناتها وتنوعها.
2: إذاعة مأرب تقدم هامات سبتمبرية، نضالات وتضحيات، شخصيات وطنية تشبعت بروح الفداء والتضحية بالنفس في سبيل الوطن. هامات سبتمبرية آمنت بهويتها اليمنية وبدرجة أكبر بمشروعها المجتمعي، فجرت ثورة مثلت حدثا تاريخيا بالغ الأهمية، وكونت مرحلة حاسمة في تاريخ الوطن المعاصر. أبصرت النور بفضل الثوار والشهداء والتضحيات الكبيرة في سبيل الحرية والكرامة والعدالة وترسيخ دعائم النظام الجمهوري. هامات سبتمبرية من إعداد ياسر البيحاني، تقديم عبد الغني خسروف. هامات سبتمبرية من إخراج نصر الأغبس.
3: المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي هامات سبتمبرية. سيكون حديثنا في هذه الحلقة عن المناضل الأستاذ أحمد محمد نعمان. الأستاذ أحمد محمد نعمان عضو المجلس الجمهوري ورئيس الوزراء سابقا، الصانع الأول لقضية الأحرار اليمنيين، وأحد رواد وأعلام التحرر الوطني والعربي، غني عن التعريف وتعجز الكلمات عن وصف مسيرته وكفاحه. كتب عنه الكثيرون، وصفه رفيق دربه أبو الأحرار محمد محمود الزبيري بأنه الصانع الأول لقضية الأحرار، وكان يطلق عليه اسم الأستاذ نعمان. ولد الأستاذ نعمان في 26 من إبريل سنة 1909 في قرية ذو لقيان عزلة ذبحان قضاء الحجرية محافظة تعز. تلقى تعليمه الأولي في قريته، ثم انتقل إلى زبيد وتعلم فيها العلوم الدينية، وما أن عاد إلى مسقط رأسه حتى قام بتأسيس مدرسة أهلية عام 1934، وأدخل فيها بعض المناهج الحديثة، وأنشأ نادي الإصلاح للمحاضرات ومكتبة للمطالعة جلب لها الكتب في مختلف العلوم والفنون. فرض عليه أمير لواء تعز علي بن عبد الله الوزير الإقامة الجبرية لمدة شهر على خلفية ما يقوم بتعليمه في تلك المدرسة. وفي دار أسرته العريقة كان المواطنون من أبناء قريته يتوافدون عليه لقراءة ما كان يصل إليه من الكتب والصحف والمجلات التي كان يقوم بتهريبها مع العمال العائدون من عدن أو من المهجر.
4: النعمان عندما فر إلى عدن هو والشهيد محمد محمود الزبيري عام 1944، ولحق بهم عدد آخر من الأحرار اليمانيين حينها كزيد الموشكي وأحمد محمد الشامي والأستاذ محمد عبد الله الفسيل وآخرين، وجدوا دعما غير عادي من أبناء عدن، قدموا لهم الدعم الكبير، التبرع بالمال، الإيواء، التحرك نحو المندوب السامي وفي المقدمة المحامي محمد علي لقمان صاحب صحيفة فتاة الجزيرة الذي فتح صحيفته وجعلها منبرا للأحرار للنعمان وللزبيري ولغيرهم من الأقلام.
5: أستاذ أحمد محمد نعمان الرجل الذي بدأ في حركة الأحرار اليمنيين في عدن مع زملائه، كان الموجودين منهم يعني زبيري والشاعر الحضراني وغيرهم من الذي كانوا يعني مع الأستاذ الوالد أحمد محمد نعمان، منهم كمان محمد المروني وغيرهم ما نذكرش يعني من سنة 48 اليوم يعني.
6: هذا الأستاذ عمر رحمه الله وضحى بأسرته كلها الحقيقة، لأنه من أوائل من خرج ضد الإمام، وتعذبت أسرته كثيرا وهاجر إلى عدن وهاجر في الهادي، وكان يعيش على مساعدة المهاجرين.
3: مستمعين الكرام، سافر الأستاذ نعمان إلى القاهرة للدراسة في الأزهر، وهناك اتفق مع زميله محمد بن سالم البيحاني على محاربة الظلم في اليمن. ومن القاهرة بدأ يكتب في صحيفتي الشورى والشباب المصريتين باسم المستعار تعريفا بالقضية اليمنية، وأصدر مجلة اليمن الخضراء لكنها توقفت بعد صدور عددين منها. عاد النعمان إلى اليمن عام 1941، وتم تعيينه مديرا لمعارف لواء تعز، وأثناء عمله التقى بالأستاذ محمد محمود الزبيري وقاد حركة المعارضة الوطنية، وأسس أولى التنظيمات السياسية اليمنية حزب الأحرار اليمني ثم الجمعية اليمنية الكبرى منتصف الأربعينيات بعدن، وأصدر صحيفة صوت اليمن حتى قيام ثورة 48 الدستورية والتي اعتقل بعدها في حجة حتى عام 1950، وفرضت عليه الإقامة الجبرية إلى أن تمكن من الخروج إلى القاهرة سنة 1955 ليقود حركة المعارضة مجددا، ويعمل على تأسيس كلية بلقيس بعدن أوائل الستينيات. تقلد العديد من المناصب قبل الثورة، حيث كان مدير المعارف بتعز سنة 1941، ثم مشرفا على إدارة المعارف في لواء حجة، ثم تم تعيينه وزيرا للزراعة. بعد ذلك كان مستشارا سياسيا لولي العهد محمد البدر سنة 1955، ثم مستشارا عاما للمعارف، وكان رئيس الاتحاد اليمني بالقاهرة منذ 1955 وحتى 1962.
7: له جهاده الذي لا ينكر، فقد كان في طليعة المناضلين الذين اكتشفوا منذ وقت مبكر ما تعاني منه اليمن، وله كتاب الأنها الكبرى والأنها الأولى، الحقيقة الأنها الأولى فكانت أول أنها أو أول صرخة تحمل شكوى اليمنيين وما يعانونه من ظلم ومن ما كان يسمى وليس زكاة، ولكنه كان نهب الأموال تحت اسم الزكاة والتخمين والضرائب المختلفة التي سحقت المواطنين وجعلت أغلبهم في المناطق الجنوبية خاصة يهاجرون إلى أنحاء الأرض. إن الحديث عن الزعيم الكبير الأستاذ أحمد محمد نعمان يقتضي من الوقت ما يستحقه هذا المناضل الكبير، ولكن هذه الشذرات وحدها لا تكفي وليست سوى إشارات عابرة ودالة.
4: التعليم كان بالنسبة للنعمان مسألة وثيقة الارتباط ومنطلق للعمل السياسي، ومنطلق للعمل السياسي حتى يعني ليس فقط في ذبحان التي أنشأ فيها المدرسة ودرس فيها 6 سنوات، ولكنه ذهب أيضا في القاهرة التحق بالأزهر الشريف ليدرس، وعندما عاد عينه ولي العهد مسؤولا عن المعارف في تعز حتى فر إلى عدن. وعندما حدث انقلاب 48 واعتقل، كان أول مطلب له أن يسمح له الإمام أحمد بأن يدرس. وعندما بدأت بوادر انفراج سياسي بين الأحرار المعتقلين في حجة بعد ضرب انقلاب 48، كان الخطوة الأولى هو أن النعمان أنشأ فعلا مدرسة هي أشبه بإقامة جبرية، يسكن فيها خارج السجن لا يغادرها ويأتون التلاميذ إليه.
3: أما أعزائي المستمعين، بعد ثورة 26 من سبتمبر في العام 1962 تولى الأستاذ النعمان منصب رئيس وزراء الجمهورية العربية اليمنية لمرتين. رئاسته الأولى كانت في عهد الرئيس عبدالله السلال منذ 20 من إبريل حتى 6 من يوليو 1965، أما الثانية فكانت في عهد الرئيس القاضي عبد الرحمن الرياني منذ 3 من مايو حتى 24 من أغسطس عام 1971. إضافة إلى ذلك فقد تقلد العديد من المناصب بعد قيام ثورة سبتمبر التي أطاحت بالحكم الملكي، حيث عين في العام 1962 وزيرا للحكم المحلي ثم مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية. وفي العام 64 عين رئيسا لأول مجلس شورى في اليمن، ثم عضوا في المجلس الجمهوري بعد اتفاقية جدة، وعضوا في مجلس الرئاسة سنة 67. وبعد أن أنهى فترة رئاسته للوزراء للمرة الثانية عين مستشارا ثم عضوا للمجلس الجمهوري سنة 1973، واستقال بعد الحركة التصحيحية. صدرت له العديد من المؤلفات جمعت في كتاب تحت عنوان الأستاذ أحمد محمد نعمان المؤلفات المختارة، جمع وإعداد لطفي فؤاد نعمان، صادر عن منتدى النعمان الثقافي للشباب ودار رياض الرئيس للكتب والنشر ببيروت سنة 2019، بالإضافة إلى مذكراته. تعرض خلال مسيرته لاعتقالات سواء في العهد الإمامي أو الجمهوري نظرا لمواقفه من الممارسات الخاطئة. كان أشهر حادث اعتقال تلك التي حدثت له مع عدد من المسؤولين اليمنيين في مصر. سافر مع أسرته عام 1987 إلى جنيف بسويسرا للعلاج والإقامة، ومكث فيها حتى توفي عام 1996، وتم نقل جثمانه إلى صنعاء ودفن في مقبرة الشهداء. رحمه الله وجعل الجنة مثواه. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. تقبلوا تحيات طاقم هذه الحلقة، كان معكم من الإعداد ياسر البيحاني، ومن التقديم سالم مثنى، ومن الإخراج نصر الأقبس، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني. دمتم في رعاية الله.
2: كنتم مع هامات سبتمبرية، إخراج نصر الأقبس، إشراف برامجي مبخوت السيفي، من الإشراف العام علي الحواني.

مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة مأرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج عهود الظلام. في حلقة هذا اليوم مستمعينا سنتعرف على بعض جرائم القاسم بن علي العياني. كانت فترة المجرم القاسم بن علي العياني في أواخر عصر أسرة الهادي يحيى الرسي، تحديدا في العام 389 للهجرة، حيث كان الداعي يوسف بن ناصر أحمد بن يحيى الرسي إمام تلك الفترة، وكان القاسم العياني غير موجود في اليمن، فقد كان مقيما في جبل الرس قرب المدينة المنورة، وعلى اتصال وثيق بدولة الزيدية الأولى في طبرستان والديلم. فلما تبالغ إلى مسامعه ضعف الزيدية الهدوية في اليمن وتراجعها في عهد الداعي يوسف بن الناصر حفيد يحيى الرسي المؤسس الأول للهدوية، قام فجمع جيشا من طبرستان والديلم والرس وقدم بهم إلى اليمن لينتزع الإمامة من يد الداعي يوسف. والغريب أن عددا من أحفاد يحيى الرسي ساندوه في الأمر ضد ابن عمهم، لأنهم رأوا فيه القوة والبطش. وفي البدء كتب القاسم العياني إلى اليمنيين من آل قحطان كتابا استلطافيا يسترضيهم فيه، ويقدم نفسه لهم خادما ومنقذا وملبيا لدعوتهم وجامعا لشملهم. فبحسب الرواية التي أوردها الحسين بن أحمد بن يعقوب الحسيني كاتب سيرة القاسم العياني، فقد جاء في رسالة القاسم العياني إلى كافة ولد قحطاني: أسأل الله أن يحفظكم، كتبت كتابي هذا يا إخواني إليكم، وهو كتاب القاصر عن أداء حقكم، ومسلما ومتعهدا لكم، وإنما لما صرت إليكم إلى أرضكم لم أرى منكم حالا أكرهه. وبعد هذا الاستعطاف يطلب منهم في آخر الرسائل تسير 300 رجل معه لقتال إخوانهم في مخلاف خولان بصعدة، فقال: الذي أكلفه جميع أهل مخلافي كله، يقصد بعض صعدة، 300 رجل يسيرون معي ويكونون شيعتي، وليس شيعتي في هذا الزمان إلا من ليس له مال يعود إليه، وليس لي مال أنفقه، فأسير بعسكري وأقضي سلطاني وأقوم بمؤونة عسكري مما يفيء الله علينا، وهذه الخطة أقل ما يطلب مثلي من مثلكم. هذه الرسالة في حد ذاتها تؤكد تطابق سياسة القاسم العياني مع سابقيه الرسي وأولاده، فهو يسترضي اليمنيين بالكلام المعسول ويتقرب إليهم، ويصف نفسه بالخليفة وأمير المؤمنين، ويدعي القداسة الزائفة، ويصور لهم نفسه كصديق ومنقذ، ثم يطلب منهم القتال معهم ضد بعضهم البعض، ويقدم لهم طمع القنيمة والفيد، ويطلب العاطلين من شبابهم للقتال، من ليس لهم مال ولا جاه، تماما كما فعل الحوثيون في حروبهم ضد الجمهورية والدولة، يدفعون بالشباب العاطل والأطفال غير الناضجين للمحارق والجبهات، لأن هؤلاء لم يبلغوا مستوى الوعي ويلتزمون بحرفية الطاعة العمياء لمجرمي السلالة الرسية. أعلن القاسم هذا إمامته سنة 389 للهجرة، وأعلن معارضته للداعي يوسف، ولقب نفسه بالإمام المنصور القاسم العياني، واتخذ من مدينة عيان مقرا لإقامته وعاصمة لدولته. وكان الداعي يوسف يتحصن في صعدة وحوله بعض أبنائها، فقام العياني بحشد أنصاره وقواته من الطبريين والقبائل اليمنية من حاشد، اجتمع بهم في قاع البون، راسلهم رسائل استعطاف، فلما اجتمعوا إليه قدم نفسه لهم إماما ووعدهم بالغنيمة والسلطة، وأنه سوف يحقق لهم جمع سلطة الإسلام بيدهم في كل الأمصار، فبايعوه بجهلهم ظانين أنهم سوف يحققون به ما فات آباؤهم الأول، ولم يكونوا يدركون أنهم وبلادهم الهدف الأول والأخير لهذه السلالة الغازية. ويسرد الحسن بن يعقوب القصة بأن الإمام كما يدعي يقصد المجرم القاسم العياني تحصن في حصن عمرة بهرجاب أسفل وادي بيشة، فلقيته القبائل اليمنية وحشد عنده حشودا من المقاتلين، وحمل إليه بعض الشيوخ أموالا تزيد بعضها عن 10,000 درهم، فسمع منهم وأسمعهم، ثم ساروا معهم مهاجرين إلى أمامهم، ولست أدري إلى أين وكيف يسمون مهاجرين وهي بلادهم، غير أن الإمامة الرسية والقاسمية خدعت هذه القبائل أن خروجها لمقاتلة إخوانهم اليمنيين هو نوع من الهجرة المقدسة كهجرة النبي من مكة إلى المدينة. هذه الحيل الثقافية استطاع من خلالها هؤلاء المجرمون أن يجندوا القبائل اليمنية ضد بعضها، وأن يجعلوا منها بيادق بأيديهم لتسهل لهم احتلال بلاد اليمن والسيطرة عليها.
هاجم القاسم العياني في البدء قبائل يام وقراهم المتاخمة لصعدة، وكان كلما دخل قرية منها اعتبرها أرضا خراجية وقبض من أهلها الخراج، ثم يولي عليها أو على عدة قرى عامل له من العلوين، ثم نهض إلى جبل وادعة ومنها نزل إلى حقل صعدة، وفي صعدة أخذ يحشد القبائل للقتال. وفي المقابل كان الداعي يوسف بن الناصر بن يحيى الرسي الإمام السابق من بيت يحيى الرسي يحشد القبائل في الجهة الأخرى للقتال ضد القاسم العياني الذي يعتبره معتديا على حقه في الإمامة كونه حفيد يحيى الرسي مؤسس الاحتلال الهدوي في اليمن. انقسمت قبائل صعدة بين القاسم العياني والداعي يوسف بن الناصر بن يحيى، وهكذا هي طبيعة اليمنيين، القتال مع الغزاة مع وضد، وليس لهم من الأمر شيء إلا أن يقتلوا بعضهم بعضا. واستطاع القاسم العياني هزيمة الداعي يوسف وانتزاع السلطة في صعدة منه، وانتزع الإمامة أيضا. ففي عرف الإماميين أن الإمام المهزوم يسلم للإمام المنتصر، ولكن من حقه إعادة المحاولة بالخروج مرة أخرى على الإمام، فالخروج والقتل والمعارك والانقلابات العسكرية والحربية هي الطريق للوصول إلى الإمامة وانتزاع السلطة. قتل في المعركة من القبائل اليمنية عدد كبير من الطرفين وعدد من الطبريين أصحاب القاسم العياني، فيما سلم المجرم القديم الداعي يوسف الإمامة مهزوما للإمام المجرم الجديد القاسم العياني، والتزم له القاسم العياني بنصف خراج صعدة. وبمعادلة بسيطة لحساب الربح والخسارة يظهر لكل قارئ لما كتب في سيرة القاسم العياني وفي كتب الإمام التي أرخت لهذه الأحداث أن القبائل اليمنية التي قاتلت مع وضد خسرت عددا كبيرا من مقاتلي القبائل اليمنية من خيرة رجالها في معركة بين الرسيين وهم أبناء عمومة. إذا مستمعي الكرام، كان هذا كل شيء في حلقة اليوم من برنامج عهود الظلام. تقبلوا تحياتي في الختام من الإعداد والتقديم عبد الوهاب الأصبحي، ومن الإشراف البرامجي الأستاذ مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام الأستاذ علي الحواني، ومن الإخراج الزميل مجاهد بن سليم. ألتقيكم بحول الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج عهود الظلام عبر إذاعة مأرب. إلى اللقاء.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

كما يقول لأهلنا في المناطق التي ما تزال خاضعة بقوة سلاح الميليشيات، أنتم لستم هدفا لهذه العمليات، بل إن أمنكم وحقوقكم وكرامتكم هي أهم أسبابها. ابقوا بعيدا عن مواقع تجمعات الميليشيات وطرق إمدادها، واحفظوا أبناءكم من الزج بهم في المعارك، وتعاونوا مع القوات المسلحة والأمن وهي في طريق التحرير وحين تصلوا إليكم. كما أؤكد أن التزامنا بالعودة الآمنة والعفو المعلن سيظل مفتوحا لكل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال في صفوف الميليشيات ويعود إلى أهله ووطنه وفقا للإجراءات المعلنة.

إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
3: افتتاح العيادة الاستشارية الأولى لأمراض السكري والباطنية العامة وأمراض الجهاز الهضمي
4: بإشراف الدكتور علي العمري، استشاري أول أمراض السكري والباطنية العامة، دكتورة الأكاديمية الطبية صوفيا بلغاريا.
3: دكتور جهاد العمري، طبيب عام جامعة صنعاء،
4: تشخيص ومعالجة أمراض السكري،
3: أمراض الباطنية العامة،
4: أمراض الجهاز الهضمي،
3: الأمراض المزمنة، الروماتيزم والضغط،
4: أمراض الصدر، الحساسية والربو.
3: وقت الدوام من السبت إلى الخميس من الساعة 4 عصراً إلى 9 مساءً.
4: العنوان شارع الجامعة أمام مستشفى الشهيد محمد هائل جوار صيدلية جهاد الحديثة.
3: للحجز والاستفسار
4: 718-758-6222، واتساب
3: 777-739-396.
5: عام من انتهاكات ارتكبتها ميليشيات الحوثي،
6: محاولات الحوثيين السيطرة على المدن اليمنية
7: وتحويل أكثر من 1600 مدرسة إلى مخازن للسلاح،
8: حيث قامت ميليشيات الحوثي باستهداف الميناء بقارب مفخخ،
9: قتلت قرابة 4000 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء،
10: وارتكاب 151 حالة انتهاك ضد الصحفيين والإعلاميين.
9: فإن الميليشيات أخفت قسريا نحو 1000
11: قتلوا النساء والأطفال،
12: خطفوا الشيوخ والشباب،
13: الجيش ينزلوا والحوثيين يرموا عليهم،
11: قصفوا القرى والمدن وفجروا المساجد ودور العبادة. إذاعة مأرب تفتح ملفات جرائم الميليشيا الحوثية وتستعرض شهائد حية لانتهاكاتها بحق اليمنيين في برنامج الإماميون الجدد. الإماميون الجدد، إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
14: السلام عليكم وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإماميون الجدد. منذ سيطرة ميليشيا جماعة الحوثيين على صنعاء وانقلابهم على الشرعية في سبتمبر من العام 2014، وبعد سطوتها على مؤسسات إعلامية كبيرة رسمية وخاصة، تكونت لدى هذه الميليشيا آلة إعلامية ضخمة. واستناداً على مرجعية هذه الجماعة واتصالها بقوى خارجية، فقد تلقت الدعم بالأموال والخبرات. فالاستراتيجية الإعلامية والدعائية للحوثيين على سبيل المثال ليست من بنات أفكار عناصر هذه الميليشيا الخارجين من كهوف مران، بل إن دعم وبصمات حزب الله اللبناني المرتبط بإيران واضحة في كل ما تعرضه عبر وسائل إعلامها المنهوبة. بدأت الجماعة أنشطتها الدعوية في أرياف محافظة صعدة بتلازم إعلامي حرص مؤسس الميليشيا الحوثية حسين بدر الدين الحوثي على حضوره من أجل توثيق ودعم دعوته نحو فكره الديني والثقافي الدخيل على اليمن. ووثق الحوثي بالفيديو وقائع محاضرته التي كان يلقيها في مختلف قرى صعدة ويشرح خلالها ترهاته التي استوردها من إيران. بعدها تطور الجهاز الإعلامي ليبدأ في طباعة وتوزيع ورقات تسمى ملازم تنقل مثل تلك المحاضرات والأفكار لمختلف الأفراد هناك وبعض أبناء صعدة المقيمين في العاصمة صنعاء، وتأتي معظمها تحت عناوين تفسير سور قرآنية مختارة.
15: من فين؟
16: من مران. يعني احنا بنا ده في يعني قرينا ملازم ده وخلاص.
15: يعني كيف ما قالوا لكم تجهزوا؟
16: هي في الملازم ده جاهز.
15: طيب يا اخي تجهزوا من؟
16: يعني امريكا اسرائيل من الاشعار ده.
15: لكن احنا مسلمين يا اخي، نقول لا اله الا الله محمد رسول
16: بس
15: الله.
16: هم قالوا ان احنا ده احنا قالوا نصرخ ده ها اصرخ قالوا ها وهذا يا صرخ وانت قالوا بات ترى امريكا اسرائيل.
14: كما إعلام حزب الله اللبناني الذي يجتمع مع الحوثيين على عقائد عدة، يحمل خطاب الحوثي نفس معالم خطاب نصر الله من الخلفية والشكل إلى النبرة ورفع الأصبع وصولا إلى تطابق المضمون، فتعتمد وسائل الإعلام الحوثية على الصبغة الدينية ولا تكف عن الحديث عن المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية والتواطؤ العربي. ويستعمل الحوثي لهجة لا تقل غضبا عن لهجة حزب الله، فيحمل كل المسؤولية للمؤامرة التي يقتنعون بها فيما يعتبرون أنفسهم معصومين. العميد جميل المعمري انشق عن الجماعة ويتحدث عن حقيقة إدارة حزب الله اللبناني للإعلام والدعاية الحوثية.
17: بالنسبة للإعلام العسكري طبعا هم يشرفوا عليه بشكل مباشر من قبل حزب الله، هو الذي يقوم بعمليات التوجيه والإرشاد وإعداد البرامج وإعداد كل شيء، عبر حتى العاملين في هذا المجال من الحوثيين أو من موظفيهم، فهو تم تدريبهم وتجهيزهم في حزب الله أو في إيران. الجانب الإعلام الحربي بشكل عام تم تجهيزه وحاليا يشرف عليه ويموله حتى تمويل القنوات سواء المسيرة أو غيره من القنوات التابعة لهم يتم عبر حزب الله وبدعم إيراني مباشر بالنسبة لهذا الجانب. وبالنسبة للمتحدثين أو المحللين أو الخبراء أو العسكريين طبعا هو يتم فرض ما سيقال في نفس اللحظة، لا حتى الناطق الرسمي باسم الجيش واللجان الشعبية الذي يسمونه شرف لقمان هو لا يتلقى أي معلومة من قبلهم. والله يزورنا كان أغلب الأيام في البيت ويقول لي والله إننا أجمع المعلومات من المواقع الأخبارية ومن ما لا يزودوه حتى بأي معلومة.
14: لعل طريقة خطاب زعيم عصابة الميليشيا عبد الملك الحوثي بما فيه من تقمص حرفي لخطابات وأداء أمين عام حزب الله حسن نصر الله أبرز دليل على ذلك. فالحوثي تحديدا منذ انقلاب جماعته وسيطرتهم على صنعاء في سبتمبر من العام 2014 يخرج على الإعلام بخطابات عبر الشاشة كما يفعل نصر الله. يستعمل الاثنان خلفيات يكتب عليها المناسبة بالإضافة إلى رمز خاص بالمناسبة نفسها. إضافة إلى ذلك يغضب الحوثي في خطاباته بنفس طريقة غضب نصر الله ويرفع إصبع السبابة بنفس الطريقة تماما ليوجه رسالته التي تحمل نفس الدعاية المرتبطة بإيران.
18: الذي شاهدته أنا أن عبد الملك من ضمن شخصيته يحاول أن يتقمص شخصيات أخرى حتى أحيانا بالحرف.
19: إن هذا التدني والانحطاط من هذه الحكومة العميلة
20: حتى بحركات اليد وبالحارس الشخصي الذي يقف وراءه
21: وطريقة العرض كله تماما عبارة عن قص لصق لحركات حسن نصر الله.
18: هو مسكون بشخصية هذا اللبناني الذي قتل الفلسطينيين مع عائلة حبيقة ونبيه بري وسعد حداد أيام أمل والمخيمات حسن نصر الله. هذا طلع عام 2006 في خطاب يتحدث عن العرب يقول كونوا رجالا. هذا حسن نصر الله، هذا بالحرف الواحد كرره عبد الملك قريبا يعني قبل أشهر وهو يخاطب حكومة الوفاق، فهو يأخذ منه حتى الكلام.
19: كونوا رجالا واتركوا الاستقواء بالخارج، وإن أردتم الحوار نحن جاهزون للحوار، وإن أردتم الصراع السياسي نحن حاضرون بالميدان من دون تردد ولا تلكؤ.
22: أحيانا فعلا من ناحية السيكولوجية النفسية عندما تجد شخصا يتقمص شخصا واضح أنه هنا معجب به ليس فقط بجانب من ولكنه معجب بأشياء كثيرة فيتقمص هو ليبقى إلا ارتداء العمامة السوداء.
23: مع تراكم السنوات أصبح للحوثيين جهاز إعلامي ضخم يشمل وسائل إعلام متنوعة لتصل إلى مستوى متقدم بدعم فني من حزب الله اللبناني. فعقب ثورة الشباب السلمية عام 2011 أنشأت الجماعة قناة المسيرة كوسيلة إعلامية رسمية باسمها، بالإضافة إلى قناة الساحات التابعة لتيار يساري مناصر للجماعة. تظهر مذيعات لبنانيات على المسيرة بين حين وآخر، فللقناتين مكتب في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت وبدعم معلن من حزب الله، كما أن للقناتين فرعين في صنعاء ومراسلين وطواقم ميدانية منتشرة في كافة مناطق سيطرتهم. وبعد سيطرة الحوثيين على صنعاء وانقلابهم على الدولة أنشأوا عدة إذاعات في العاصمة لنقل أيديولوجيا الجماعة، بالإضافة إلى بعض الإذاعات في المحافظات الأخرى.
24: في صنعاء يشرف الإنقلابيون على عشرات القنوات الفضائية وإذاعات الـFM وكذلك عشرات المواقع الإلكترونية والصحف وخلايا مواقع التواصل الاجتماعي الموجهة. وللسنة الرابعة يكرس الحوثيون التهم الإعلامية لتضليل الناس وحشدهم لصفوفها. ما يضاعف خطر هذا الإعلام الموجه هو عدم وجود إعلام مضاد يصل للمواطنين ويكشف فداحة ما تمارسه الميليشيا من تضليل وتجريف ممنهج على مستوى الوعي الجمعي.
23: نهب الحوثي كل المؤسسات الإعلامية الخاصة بالدولة وكذا القطاع الخاص، وجير كل هذه الوسائل لنشر خطابه الطائفي والمحرض على الشعب اليمني. وبالإضافة إلى كل ذلك ظهرت للجماعة عشرات الصحف الورقية والإلكترونية، بالإضافة إلى أن للجماعة خدمة رسائل إخبارية إلكترونية تصل عبر الهاتف، كما ساندتها وسائل الإعلام المؤيدة لإيران في العراق ولبنان ووسائل الإعلام الإيرانية نفسها. مارست الجماعة الحوثية انتهاكات وجرائم بحق حرية الصحافة والصحفيين، فقتلت العديد منهم وخطفت العشرات الذين لا يزالون حتى اليوم في زنازينها. الصحفي علي الفقيه يتحدث عن ممارسات الحوثيين واستخدامهم للوسائل الإعلامية في محاولة شيطنة الأطراف المعارضة لها وتلميع ممارساتها وانقلابها على الدولة وانتهاكاتها بحق أبناء الشعب اليمني.
25: المعركة كما هي عسكرية في الجبهات هي أيضا هناك معركة إعلامية على الطرف الآخر، بينما نلاحظ أنه ليس هناك إدراك لخطورة الوضع القائم ولأهمية الإعلام كسلاح فتاك يستطيع الانقلابيون من خلاله حشد آلاف المقاتلين إلى الجبهات وسوقهم إلى المحارق، لأنهم تمكنوا من السيطرة على وعي المجتمع اليمني عبر وسائل الإعلام. هناك يعني إمبراطورية ضخمة من وسائل الإعلام التي يملكها الحوثيون، سواء التي ورثوها عن الحكومة أو التي أنشأوها بعد استكمال الانقلاب، ومن خلال ضخ مليارات لوسائل إعلام سواء إذاعات محلية أو فضائيات أو مواقع إلكترونية استطاعوا من خلالها السيطرة على سوق المعلومة وضخ توجيه معنوي مكثف يشيطن الآخر ويحول كل المواطنين اليمنيين إلى مجاهدين حقيقيين أو مجاهدين مفترضين.
23: يعيش اليمنيون في واحدة من أشد أزماتهم الإعلامية، إذ يواجهون حربا إعلامية من عدة جبهات بسبب حجب وإغلاق عشرات الوسائل الإعلامية من قبل الحوثيين. يرافق ذلك قيام هذه الميليشيا بتكميم أفواه معارضيها من خصومهم الإعلاميين والناشطين السياسيين عبر اعتقالهم في سجون لا تعرف أسرهم أماكنها. كما تبع ذلك بطء الإنترنت ومحاولات حجبه وانقطاع التيار الكهربائي تماماً واختفاء الوقود في كل المناطق تقريباً، مما زاد ضيق حلقة الحصار الإعلامي على المتابعين في اليمن في محاولة من الميليشيا لتغييب الحقائق. عبر معركتها الدعائية ضد الشعب اليمني، قامت آلة الإعلام الحوثية بالإفراط في استخدام الصور المزيفة التي لا تخص هذه الحرب كبروبوغاندا من أجل خلق شعور بأن إعلامهم قائم على السبق والتوقيت المناسب والمفاجأة والإبهار والرعب والإثارة والقدرة على اجتذاب الجماهير وسرعة خلق التأثير المطلوب، ولذلك استخدموا الصور المزيفة كوسيلة للإغال في زوايا الحرب الإعلامية النفسية بكل أهدافها وسماتها وتقنياتها المتاحة لديهم، لكنها لم تصمد أمام موجات التندر والكشف عن حقيقتها بالبراهين من قبل إعلام الشرعية خاصة والإعلام العربي التابع للتحالف بشكل عام. لم يكتف الحوثيون بتزييف الكثير من الأخبار والادعاء لعشرات المرات المتتالية بأن مقاتليهم قد سيطروا على كافة مناطق نجران وعسير في السعودية، ففي أحدى المرات عرضوا على قنواتهم صورا مأخوذة من شارع أو مرفق حكومي في الكويت تضرر إبان الاحتلال العراقي لها عام 1990 على أنه أضرار من هجمات حوثية في نجران أو جيزان، ومرات أخرى يفبركون صورا من الداخل اليمني على أنها لمقاتلي الميليشيا وهم يسيطرون على مناطق داخل المملكة، غير أن الناشطين سرعان ما يفضحون هذه الادعاءات بنشر مصادر الصور وإثبات أنها مجرد صور مفبركة لأحداث وقعت في الداخل اليمني أثناء حرب الميليشيا على المدن وانقلابهم على الدولة. إن نشر الوسائل العالمية الحوثية والمتحالفة معها عددا من الصور المزيفة بشكل يومي يأتي محاولة لصناعة انتصارات موهومة على الأرض. تتركز أغلب أنشطة الحوثيين في تزييف الصور حول صور الوضع الإنساني من تداعيات هذه الحرب ووصف شخوصها كضحايا للضربات الجوية لقوات التحالف العربي من أجل إثارة الجمهور اليمني والدولي على التحالف ومن أجل تخوين الحكومة الشرعية التي انقلبوا عليها. وفي بداية الصراع كانوا يعمدون إلى استخدام صور للعدوان الإسرائيلي على غزة في حوادث سابقة أو هجوم القوات السورية على أحياء مدنية ليتضح بعدها حقيقة تلك الصور. المتابع لما ينشره إعلام هذه الجماعة يستغرب تركيزهم على تلك الصور بينما لا يكترثون إلى صور مذابحهم في مدن الجنوب ومدينة تعز ضد المدنيين، فهم يسوقون في خطابهم الإعلامي أنهم يفعلون ذلك من أجل إخراج الإرهاب من تلك المدن تكرارا لنفس الحجة التي تمنطقوا بها أثناء سيطرتهم على مدن عمران وصنعاء وغيرها. وكانت أشهر تلك الصور استخدام صورة قديمة لمسنة عراقية من سامراء وقد امتلأ وجهها بالطين كأحد الطقوس المذهبية في عاشوراء لتنسبها تلك الوسائل والصفحات الاجتماعية لأحد العجائز التي خرجت من تحت أنقاض أحد البيوت المتأثرة من القصف الجوي العربي. في ظل الحملات العسكرية الواسعة على الحوثيين كانت الإشاعة أبرز الأسلحة التي استعملتها هذه الجماعة، فقد أقحم الحوثيون اسم الولايات المتحدة الأمريكية والعدو الإسرائيلي إلى جانب المملكة العربية السعودية كوسيلة للرد على الضربات الجوية. يروج الحوثيون لمقتل مدنيين بسبب قصف طائرات التحالف بشكل مبالغ فيه لكسب الانتقاد المحلي والدولي وكعامل ضغط للتعبئة التي قاموا بها تحت عنوان قتال السعودية واجب كقتال أمريكا وإسرائيل. الإعلامي محمد المهدي يوضح كيفية تركيز تلك الوسائل الحوثية على تشويه صورة الشرعية والتحالف واتهامها باتهامات مزيفة.
0: هناك شغل إعلامي خطير للأسف من قبل ميليشيا الحوثي الإيرانية يوميا عبر قنواتهم لتزييف الوعي ولمحاربة يعني وتشويه الشرعية فوق ما يوجد هناك، يعني حتى تغييب أي جانب مشرق وتغييب أصل المشروع الذي هو قانونية الشرعية نفسها، محاولة لتغييب كل هذا وإبراز الجوانب السلبية من قبل الإعلام الحوثية للأسف. وللأسف أنا أقول نجح الإعلام الحوثي في تسويق نفسه على أنه يحارب الفساد، بينما هو ينبني على رؤية غير قانونية، على انقلاب وعلى إرهاب وعلى فكر خارج عن إطار المجتمع اليمني وثقافة اليمني. كل هذا استطاع الإعلام الحوثي أن يغيبه وحاول أن يصنع خطاب مزيف أمام المجتمع. هذا الخطاب يشوه كل جانب مشرق في الشرعية أو في غيرها.
23: تركز معظم وسائل الدعاية الحوثية على وصف قتلهم بالشهداء ومسلحهم بالمجاهدين القادرين على ضرب أعدائهم بقوة، ولا يكتفي الحوثيون بإطلاق هذه الشعارات عبر وسائل إعلامهم، فقد نقلوا ذلك إلى الشارع اليمني حيث قاموا بطلاء جدران المدن بشعاراتهم وبعض الآيات القرآنية وأحاديث عن قدسية الجهاد. ورفع الحوثيون مختارات من أقوال مؤسس الجماعة الميليشاوية كشعارات في الشوارع في لوحات تكلف الشعب الذي يعاني الجوع والفاقة مئات الملايين من الريالات. ويحرص الإعلام الحوثي على نقل إحيائهم لفعاليات دينية تماما كتلك التي يحييها حزب الله على قنواته بهدف إظهار الطاعة لزعيمهم. عام 2003 بزغ نجم شعار الحوثيين كعلامة مميزة للجماعة، لخصت مفرداته أهدافها وأجندتها التي تعمل من أجل تحقيقها. والشعار أو ما يسمى بالصرخة هو ترجمة حرفية للشعار الذي تبناه آية الله خميني إبان ثورته في إيران. وغدا الشعار الرمز الإعلامي المرئي والمسموع المعبر عن الجماعة، لذلك يستخدم الحوثيون مفردات أمريكا وإسرائيل في تناولاتهم الإعلامية والسياسية بإفراط. يعترف مقربون لهذه الجماعة بأن الشعار مجرد نكتة سخيفة يطلقها الحوثيون فقط لمجرد اللعب على عقول الجهلاء من الناس والمغرر بهم الذين يقاتلون إلى جانبها.
1: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل.
2: أن يصرخون ولا يضرون بأحد، ليس لهم نية الإرهاب، تفجير السفارات، اختطاف الناس، الغادر أبدا. المشكلة عندي العمل، ولكن هي مجرد صرخة، صرخة. حتى أمريكا تعرف أن هذه صرخة.
3: أنا أتفق معكم بأن هذا شعارا سخيفا وليس له مكان فيه.
4: الجميع سواء الصديق والعدو لا يشككون أبدا في أحقية هذا الشعار.
5: أخوانا بيقول الله أكبر قال موت لأمريكا من هذا الكلام، ما أحد مات ولا الحمد لله مالك، أمريكا موجودة وإسرائيل موجودة.
26: جمعوا عليهم من كل حقف ولقف وقالوا إنهم بيحاربوا أمريكا وإسرائيل، المفترين الكذابين. ما حاربوا أمريكي والله، ما قتلوا أمريكي من خلقه.
23: كرست جماعة الحوثيين الكثير من الاهتمام بإنشاء وتطوير أداء فرق إنشادية تؤدي فناً تقليدياً معروفاً في المناطق الجبلية باسم الزامل، واستخدم الزامل بهدف شحذ عزيمة مقاتلي الجماعة وإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم كما يدعون. واللافت للنظر أن بعض أناشيدهم فيها تقليد ومحاكاة لأسلوب حزب الله اللبناني في نبرة الصوت وحماسية اللحن وتقنيات التصوير وإطفاء روحية دينية لبعض المقاتلين في إطار جهادي، ويتم بث هذه الأناشيد في قنواتهم وإذاعاتهم على المناطق التي يسيطرون عليها وفي جبهات القتال تحديداً. تنحدر أصول معظم أعضاء هذه الفرق من محافظة صعدة، ويشتركون في الأداء بصوت جماعي وبدون موسيقى باستثناء الطبل في معظم الحالات، كما التحقت فرقتان من مدينة صنعاء إلى هذه الفرق. وأصبح مألوفا مؤخرا أن يمر مناصرو الحركة على سياراتهم في شوارع المدن اليمنية وهم يرفعون حجم صوت هذه الأناشيد من أجل أن يتأثر بها المارة في الشوارع. رغم المآسي التي يمر بها الشعب اليمني والفقر والمجاعة المنتشرة في البلاد، لا زال الحوثيون حتى اليوم وبعد 3 سنوات من انقلابهم يفتتحون قنوات ووسائل إعلام جديدة بأموال الناس التي قامت قياداتهم بنهبها وسرقتها، رغم أنهم يرددون في إعلامهم أنهم لا يستطيعون دفع مرتبات الموظفين ويروجون أن الحكومة الشرعية هي السبب في هذه المعاناة.
6: وفي صنعاء تتهيأ 3 قنوات فضائية لتدشين بثها الفضائي بتجهيزات فنية ضخمة رغم ما تعانيه البلاد من أوضاع اقتصادية صعبة. 70% من اليمنيين يعيشون تحت سيطرة الحوثيين ويتعرضون لخطاب سياسي وفكري مضلل من خلال أكثر من 10 قنوات فضائية، بعضها سيطر عليها الحوثيون إبان انقلابهم على الدولة، وقرابة 30 إذاعة في الأثير وعشرات الصحف والمواقع الإلكترونية. كل هذه الوسائل لا تجد بينها وسيلة معارضة واحدة أو لا يرضى عنها الحوثيون. إذن يتلقى معظم اليمنيين خطابا إعلاميا وسياسيا أحاديا وموجها بنكهة طائفية يشكل خطرا حقيقيا على مستقبل هوية اليمنيين ووعيهم الجمهوري. لم يبق من متنفس في مواجهة هذه الآلة الإعلامية الضخمة سوى صفحات التواصل الاجتماعي وحملات المناصرة الحقوقية وموجات السخرية اللاذعة للتعبير عن هموم وزهق المواطنين من واقعهم البائس.
23: ما يجب على الشرعية اليوم هو التركيز على الإعلام ومواجهة الحملة الدعائية الحوثية التي تسعى لتزييف وعي الناس ودفعهم نحو معاركها العبثية ضد الأبرياء من الشعب اليمني.
25: أعتقد أن هناك جنود مجهولون في الجبهات ممن يعملون يغطون الجبهات بشكل يومي ويضحون بدمائهم ويسكبون عرقهم كل يوم لتغطية ما يدور المعارك ولتوضيح الصورة اليمنيين، ونحن نلاحظ التضحيات التي يقدمها الشباب على الرغم أنهم ليسوا محسوبين على جهات رسمية. يعني هذه القنوات التي نراها تتكاثر تابعة للحوثيين أنا يمكن أن نسميها إعلام السوق السوداء، لأنه نشاء اقتصاد الحرب الذي على حساب الاقتصاد الحكومي على حساب مؤسسات الدولة، وبدأت الجماعة تنصرف لتأسيس إمبراطوريتها الخاصة سواء فيما يتعلق بالجانب المالي أو الجانب الإعلامي. وستجدين في الغالب أن هذه القنوات التي تؤسس هي من المال المسروق من المعدات المنهوبة، وكلنا في وسائل الإعلام تعرضت مؤسساتنا للنهب وصدرت هذه الإمكانات، تجديها الآن توزع على هذه القنوات لتصبح داعمة لمشروع الانقلاب. ولا يمكن مواجهة هذا الضخ الإعلامي إلا بأن تدرك الحكومة خطورة الوضع، تدرك حالة الضعف التي تمر بها، وتعمل على يعني عملية مراجعة للأداء بشكل عام لتغير مسار الأداء وتنقل وسائل الإعلام إلى الداخل وينتقلوا إلى مرحلة جديدة تختلف تماما عن المرحلة السابقة التي اتسمت بالضعف وبالهشاشة. أما إذا استمر الوضع على هذه الحال فأعتقد أنه سيطرة على أذهان المجتمع وتشكيل وعيهم بما يخدم الانقلاب سيستمر. يفترض قناة عدن تبث من الداخل، يفترض إذاعة عدن تعمل من الداخل، يفترض أن الإذاعات المحلية كلها تعمل، بينما الملحوظ أنه لم يتم تشغيل القنوات الإذاعات المحلية حتى في المحافظات المحررة باستثناء إذاعتين في مارب والجوف، وكانت السبب ربما تحمس السلطات المحلية لهذا الأمر وأيضا تكفلها بنفقات التشغيل. يعني الوزارة حتى لو حضرت تحضر كضيف شرف ليس لها يعني دور في تشغيل هذه الإذاعات. المؤسسات الصحفية أيضا، يعني مؤسسة الجمهورية في تعز، مؤسسة 14 أكتوبر في عدن، كل هذه مؤسسات لا تزال متوقفة، وحتى إن عملت مثلا زي صحيفة 14 أكتوبر تعمل بشكل متقطع وضعيف. الخلاصة أنه الرؤى والإدراك لأهمية الإعلام يترجم في فعل على الأرض. لا يمكن أن نكتفي بتصريح من مسؤول حكومي يقول نحن ندرك أهمية الإعلام. طيب أن تدرك أهمية الإعلام يعني ماذا بعد؟ ما الذي عملته حتى تؤكد أو تترجم إدراكك لهذه الأهمية إلى واقع عملي على الأرض، حتى تستطيع أن تسند الشرعية وأن تخاطب اليمنيين المحاصرين الذين يقعون في قبضة الحوثيين ويتلقون كم هائل من الرسائل الإعلامية التي تشكل قناعاتهم وتجعلهم يرسلون أولادهم إلى الجبهات. المواقع سواء الحكومية أو المساندة للشرعية أو التي تتبنى خطاب رافض للإنقلاب تم حجبها في الداخل، ويستطيع هناك صعوبة كبيرة لدى المتابع ولدى المتلقي في تصفح هذه المواقع. لم تفكر الحكومة في إيجاد حل لإنهاء هذا الحظر المفروض الذي يحول دون تدفق المعلومة للمواطن، بالرغم أنه تحدثنا مع تقنيين وأن هناك آلية لإمكانية إنهاء خاص. الحكومة تتخاطب مع الجهات المعنية في التي تتحكم في هذه الخاصية لإنهاء عملية الحظر على كل المواقع، يعني وكأنهم يعني يبقون على هذا الحظر لأسباب كانت قائمة في وضع الاستقرار. الآن يفترض أن تزول هذه الموانع وأن يتم فتح كل الأبواب للتدفق المعلومة إلى الناس.
23: إذن يجب أن تتضافر الجهود الشعبية والرسمية لمواجهة الفكر الحوثي، فالانتصار في الجبهات الميدانية يحتاج أيضا إلى جهود كبيرة في المجال الإعلامي. وإذا كان الشعب اليمني قد اكتشف زيف وادعاءات هذه الجماعة الكهنوتية الإيرانية وحقيقة ارتباطاتها بمشاريع وأجندة خارجية، فإن الواجب اليوم أن نخاطب العالم بلغته كي تتم ملاحقة ومحاكمة المجرمين من عناصر هذه الجماعة لإيقاف انتهاكاتها وجرائمها بحق أبناء هذا الوطن. انتهت هذه الحلقة من برنامج الإماميون الجدد، إلى اللقاء. كنتم مع الإماميون الجدد.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: كيف استهدف الحوثيون الإماميون الجدد أهداف الثورة السبتمبرية هدفا بشكل ممنهج ومدروس في 6 سنوات فقط؟ كيف دمر الحوثيون مكتسبات عقود من الثورة وإنجازاتها وظهروا بشكل علني أعداء لثورة 26 من سبتمبر ولرموزها؟ كيف ينظر الإماميون الجدد للوحدة والديمقراطية والانتخابات والمساواة والمشاركة في السلطة؟ وما هي جرائمهم في حق التعليم والآثار والتاريخ والهوية اليمنية؟ بعد أكثر من 50 عاما من التعايش المجتمعي في ظل الحكم الجمهوري، كيف أعادت العصابة الحوثية الفوارق والامتيازات والعنصرية بين الطبقات وأحيت الخلافات بين فئات المجتمع؟ بين ثورة الأحرار ونكبة اللصوص موضوع هذه الحلقة. مرحبا بكم.
1: برنامج بالمسند.

من الشواهد التي تدلل على عظمة ثورة 26 من سبتمبر أن ألد أعداء هذه الثورة المجيدة لا يستطيعون المجاهرة بكرهها وعداوتهم لها، تجدهم يتخافتون في مجالسهم ولقاءاتهم الخاصة ويصفون ثورة 26 من سبتمبر المجيدة بالانقلاب على أصحاب الحق، لكنهم في الوقت نفسه وعلى استحياء يدعون أنهم يمثلون الجمهورية ويحتفلون بذكراها وأعيادها. يدعي هؤلاء أنهم جمهوريون خوفا من ازدراء المجتمع لهم واتقاء للعنات الصغار قبل الكبار، ويذهب بعضهم إلى تصوير يوم النكبة وهو اليوم الذي سيطرت فيه عصابة الحوثي على العاصمة اليمنية صنعاء على أنه منجز جمهوري بكل وقاحة وبلا أدنى شعور بالخجل. تعد نكبة 21 من سبتمبر 2004 على النقيض تماما لمبادئ ثورة 26 من سبتمبر 1962، ويعد المشاركون في صناعة هذه النكبة أعداء حقيقيين لها. ولهذا عملت أياد العصابة الآثمة والملوثة بدماء اليمنيين على استهداف مكتسبات هذه الثورة المجيدة التي جاءت لتحرر الإنسان اليمني من الكهنوت السلالي وتحفظ له كرامته وكبرياءه وحقوقه. يكفي أن نتأمل أهداف ثورة 26 من سبتمبر ونسقطها على واقع اليمن بعد أكثر من 6 سنوات من سيطرة عصابة اللصوص الحوثية على العاصمة وعدد من المحافظات، لندرك أن نكبة الحوثيين هي استهداف مباشر للجمهورية وأهدافها وقيمها ومبادئها ومكتسباتها. الهدف الأول التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما وإقامة حكم جمهوري عادل وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات. بمجرد سيطرة عصابة اللصوص الحوثيين على صنعاء ذهب وفد حوثي رفيع إلى إيران ليؤكد الوصاية الإيرانية على اليمن. قابل ذلك إعلان مندوب مدينة طهران في البرلمان الإيراني علي رضا زكاني المقرب من المرشد الإيراني علي خامنئي أن صنعاء أصبحت العاصمة العربية الرابعة بيد إيران وتابعة للثورة الإيرانية وهو الاستعمار الجديد. وعلى المستوى الداخلي عاد الاستبداد الإمامي البغيض وعادت العنصرية العرقية والفوارق المجتمعية على يد الأسر التي تدعي انتسابها إلى الهاشمية في اليمن، كما أحيت النعرات المناطقية والمذهبية وحاولت تقنين تلك الفوارق بإصدار وفرض قانون الخمس الذي يقوم على مبدأ تقسيم المجتمع في خطوة عنصرية ناسفة لمبدأ المساواة وعدم التمييز. الهدف الثاني بناء جيش وطني قوي لحماية البلاد وحراسة الثورة ومكاسبها. استهدف الحوثيون الجيش اليمني بشكل ممنهج بعد سيطرتهم على العاصمة، وقاموا بإقصاء وتصفية وتهجير وملاحقة الكوادر العسكرية والأمنية، وحرموا أفراد الجيش من المرتبات إلا من يقاتل معهم، وملشنوا القوات المسلحة، ووزعوا الرتب والنياشين على اللصوص وقطاع الطرق، ثم استخدموا أسلحة الدولة في قصف منازل اليمنيين وقتلهم والتنكيل بهم واستهداف الأعيان المدنية بشكل متعمد وممنهج. الهدف الثالث رفع مستوى الشعب اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا. بعد سيطرتها على صنعاء سخرت عصابة اللصوص الحوثية كافة موارد وإمكانيات الدولة ومخصصاتها المالية بما فيها موازنات التعليم والصحة ودعم الغذاء لشن الحرب ضد اليمنيين بعدما وصفتهم بالإرهابيين والدواعش والمرتزقة والعملاء والخونة والمنافقين، كما قامت بعمليات نهب ممنهجة لأموال اليمنيين وحرمتهم من مرتباتهم، وقابل ذلك ثراء فاحش لقياداتها والعاملين معها. هذا السلوك الإمامي المعروف لدى اليمنيين أنتج أسوأ أزمة إنسانية في العالم وجعل 85% من اليمنيين على حافة المجاعة بحسب تقارير دولية، وحرم ملايين اليمنيين من حقهم في التعليم فتنامت نسبة الأمية، إضافة إلى انهيار القطاع الصحي وما ترتب عليه من انتشار أوبئة وأمراض الأزمنة الغابرة مثل الكوليرا وشلل الأطفال بعد أن كان النظام الجمهوري قد نجح في القضاء على هذه الأوبئة خلال العقود التي سبقت نكبة الحوثيين. الهدف الرابع إنشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل مستمد أنظمته من روح الإسلام الحنيف. كانت الجمهورية قد قطعت شوطا كبيرا

0: الدستور والقانون ولا يخضع لشروط الاختيار والانتخاب الشعبي باعتباره مفوضا من الله حسب زعمهم. الهدف الخامس: العمل على تحقيق الوحدة الوطنية في نطاق الوحدة العربية الشاملة. حالة عدم الاستقرار التي صنعتها عصابة الحوثي منذ العام 2004 كان بمثابة بيئة خصبة لتلك القوى التي تسعى إلى تقسيم اليمن، كما أن هذه العصابة طبقت إجراءات اقتصادية وسياسية انفصالية، ومنها استهداف القيادات الجنوبية في صنعاء واستحداث جمارك في حدود المحافظات ومنع التعامل بالعملة النقدية الورقية. زد على ذلك أن بقاء ميليشيات الحوثي مسيطرة على عاصمة البلاد أحد أسباب انهيار اليمن وتقسيمه، إذ لا يمكن القبول بأن تكون عاصمة اليمنيين تحت سيطرة سلالة طائفية لا تمثل حتى 5% من اليمنيين. أما عن الوحدة العربية فهم يتعاملون مع وقوف دول التحالف العربي إلى جانب اليمن خيانة وعار، كما وصفوا مساندة الجيش المصري لليمن في ثورة 26 سبتمبر بالغزو، كما ينظرون إلى المحيط الإقليمي والعربي مجرد مساحات للنفوذ وأهداف لمغامراتهم العسكرية المستقبلية، لكنهم في المقابل يسلمون اليمن للهيمنة الإيرانية ويعتبرون ذلك بطولة وشرف. الهدف السادس: احترام مواثيق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والتمسك بمبدأ الحياد الإيجابي وعدم الانحياز، والعمل على إقرار السلام العالمي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين الأمم. لا يمكن لعاقل أن يقول إن عصابة اللصوص الحوثية تحترم مواثيق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أو تلتزم الحياد والسلام والتعايش العالمي، فشعار هذه العصابة هو الموت للشعوب الأخرى، وقد أعلنت مرارا أنها لا تعترف بالأمم المتحدة ولا مواثيقها، كما تسببت بعزل اليمن بشكل كامل عن العالم بممارساتها وجرائمها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان التي لم تتوقف منذ ظهورها حتى هذه اللحظة. تنتهك هذه العصابة القوانين الدولية على مدار الساعة، تزرع الألغام وتقتل وتجند النساء والأطفال، وتهجر اليمنيين وتفجر منازلهم وتنهب أموالهم، وتستهدف النازحين وتحاصر المدن وتقصفها بالصواريخ، وتمارس التمييز العنصري، وتحرم اليمنيين من حق الاعتقاد والتعبير والتعلم والصحة والتنقل والسكن، وترفض السلام وإنهاء الحرب وغيرها من الانتهاكات. ومن خلال ما سبق يمكن إدراك الفرق بين ثورة الأحرار ونكبة اللصوص، إنه الفرق بين الحق والباطل والعدل والظلم والعلم والجهل والحرية والعبودية والعنصرية والمساواة والنور والظلام بين الثرى والثريا. ألقاكم في الحلقة القادمة.
1: برنامج بالمسند.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، يقرأها عليكم محمد عقيل، والبداية بأبرز ما جاء فيها. رئيس مجلس القيادة يتابع مع قيادات الدولة سير عملية فجر اليمن، ويشيد بالتقدم الميداني وإسناد تحالف دعم الشرعية. قواتنا المسلحة تخوض معارك وتحقق تقدمات في عدة جبهات بمأرب وتسيطر على مدينة المخا غربي تعز. تنفيذي مأرب يؤكد تأييده لقرارات القيادة السياسية لاستعادة مؤسسات الدولة. من العناوين للتفاصيل، أهلا بكم. أجرى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة سلسلة اتصالات بأعضاء مجلس القيادة، الفريق السلطان العرادة والفريق عبد الرحمن المحرمي والفريق عثمان مجلي والفريق محمود الصبيحي ووزير الدفاع الفريق طاهر العقيلي ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق صغير بن عزيز وعددا من القيادات العسكرية وقادة المحاور والجبهات للإطلاع على سير عملية فجر اليمن التي انطلقت اليوم الاثنين لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية. واستمع فخامة الرئيس من أعضاء مجلس القيادة والقيادة العسكرية التي تقود العمليات الميدانية إلى إحاطات حول تطورات الموقف على الأرض في مختلف مسارح العمليات ومستوى تنفيذ الخطط والمهام المقررة والنجاحات التي حققتها القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية منذ الساعات الأولى لانطلاق العملية. وأشاد فخامة الرئيس بما تحققه القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية من تقدم ميداني وما أظهره أبطال القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية من بسالة وانضباط وتنسيق عالٍ، مثمنا على وجه الخصوص النجاحات المهمة في جبهة الساحل الغربي من محافظة تعز واستعادة مناطق ومواقع استراتيجية في ذباب وباب المندب وتأمين هذا الممر المائي الحيوي. كما أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالإسناد الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية للقوات المسلحة اليمنية، مؤكدا أن هذا الدعم لا يقتصر أثره على استعادة مؤسسات الدولة وحماية أمن البلاد واستقرارها، وإنما يمتد إلى تعزيز صمود المؤسسات الوطنية ودعم الاقتصاد والتخفيف من المعاناة الإنسانية والمعيشية التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية. وأكد فخامة الرئيس أن عملية فجر اليمن ماضية وفق الخطط المعتمدة حتى استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء، وأن النجاحات المحققة في مختلف الجبهات تعكس مستوى الاستعداد والتنسيق بين القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية والإسناد الفاعل من تحالف دعم الشرعية. وجدد فخامة الرئيس دعوته إلى المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات الحوثية إلى عدم الانجرار وراء محاولاتها الزج بهم في المعارك والابتعاد عن مواقعها وتجمعاتها العسكرية، مؤكدا أن هذه العمليات ليست حربا على المواطنين أو مناطقهم أو انتماءاتهم، وإنما معركة الدولة من أجل مواطنيها واستعادة مؤسساتها وحماية حقوق جميع اليمنيين وكراماتهم. كما دعا المغرر بهم في صفوف الميليشيات إلى اغتنام فرصة العودة الآمنة والعفو المعلن وإلقاء السلاح والتوقف عن القتال والعودة إلى أهلهم ووطنهم، مطمنا إلى أن الباب سيظل مفتوحا أمام كل من ينحاز إلى الدولة والمصلحة الوطنية وفق الإجراءات المعلنة. وشدد فخامة الرئيس على تنفيذ الإجراءات التي اتخذها مجلس الدفاع الوطني المتعلقة بالالتزام الصارم بقواعد القانون والانضباط العسكري وصون حياة وكرامة المحتجزين والجرحى، مؤكدا عدم السماح بأي أعمال انتقامية أو ممارسات فردية تسيء إلى قيم القوات المسلحة ومؤسسات الدولة. وأكد رئيس مجلس القيادة أن كل تقدم تحققه القوات المسلحة يجب أن يقترن بحماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة وبالسلوك الذي يجسد قيم الجمهورية وهيبة القانون، مشددا على أن المهمة ليست استعادة الأرض فحسب وإنما إعادة الدولة إليها بما تعنيه من أمن وعدالة ومؤسسات وخدمات وحماية لحقوق المواطنين. شنت قواتنا المسلحة اليوم الاثنين هجوما واسعا على مواقع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في عدد من جبهات جنوب وشمال وغرب محافظة مأرب،
وتمكنت قواتنا المسلحة من تحقيق انتصارات وتقدمات في مختلف جبهات مأرب بعد اشتباكات بمختلف الأسلحة، فيما استهدف طيران القوات المسلحة سلسلة غارات استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات تابعة لميليشيا الحوثي في مواقع متفرقة. وألحقت العمليات العسكرية والغارات خسائر كبيرة في صفوف الميليشيات ودمرت عددا من مواقعها ومخازنها، وسيطرت قواتنا المسلحة على عدد من المواقع وتواصل خوض المعارك والتقدم في مختلف الجبهات. سيطرت قوات درع الوطن وألوية العمالقة والمقاومة التهامية مسنودين بالمقاومة الشعبية اليوم الاثنين مدينة المخا غرب محافظة تعز بعد معارك عنيفة خاضتها مع الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية ساب أن القوات تمكنت بإسناد جوي من السيطرة على مدينة المخا بعد مواجهات مع ميليشيات الحوثي الإرهابية التي كانت تسيطر على المدينة منذ مطلع سبتمبر المنصرم. وأشار المصدر إلى أن المعارك التي دارت في عدد من المواقع المحيطة بمدينة المخا استخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية الإرهابية وأسر عدد من عناصرها وفرار آخرين. ولفت المصدر إلى أن القوات تواصل ملاحقة العناصر الحوثية وتمشيط المواقع والأحياء والمنشآت التي تم تحريرها وتأمينها من أي جيوب حوثية. هذا وتواصل القوات المسلحة عملياتها العسكرية النوعية تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وانطلاق عملية فجر اليمن لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية. أعلن المكتب التنفيذي بمحافظة مأرب في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبد الرب مفتاح تأييده لقرارات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقرارات مجلس الدفاع الوطني بشأن إعلان التعبئة العامة والنفير الوطني وانطلاق المعركة الوطنية لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وأكد المكتب التنفيذي بحضور وكيل المحافظة محمد المعوضي التزامه بتنفيذ القرارات ودعم القوات المسلحة والمقاومة الشعبية والالتفاف حول القيادات السياسية والعسكرية حتى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني وحماية أمن اليمن واستقراره وسيادته. وحي المكتب التنفيذي الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات والتضحيات التي يقدمها المقاتلون، مشيدا بالانتصارات التي تحققت في جبهة باب المندب ومحافظة تعز وغيرها من جبهات القتال. وناقش الاجتماع مستوى جاهزية المكاتب التنفيذية والوحدات الحكومية ولا سيما القطاعات الخدمية لمواكبة التطورات الميدانية وتعزيز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين والمرحلة الراهنة. كما وقف الاجتماع أمام مستوى تنفيذ قرار التعبئة العامة وما يتصل بضمان استقرار الأسواق وتوفير المواد الغذائية والسلع الأساسية وتعزيز الرقابة الميدانية وتأمين الأدوية والمشتقات النفطية والغازية واستمرار خدمات المياه والكهرباء والتعليم والصحة والنظافة، إلى جانب سرعة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الناجمة عن موجات النزوح الجديدة والمتوقعة. وناقش المجتمعون سبل تعزيز الجبهة الداخلية وإسناد القوات المسلحة في المعركة الوطنية من خلال رفع مستوى الجاهزية الأمنية واللوجستية وتعزيز الوعي المجتمعي لمواجهة الشائعات وحملات التضليل والحفاظ على تماسك المجتمع ودعم جهود القوات المسلحة. واستمع الاجتماع إلى تقرير مدير عام مديرية الوادي صالح بن جردان حول مستوى سير العمل في المكاتب التنفيذية وأبرز الإنجازات ومتطلبات وخطط العمل خلال المرحلة المقبلة. وكان المكتب التنفيذي قد استعرض في مستوى اجتماعه محضر الاجتماع السابق وأقره. ترأس محافظ محافظة تعز نبيل شمسان اليوم اجتماعا موسعا لمناقشة الأوضاع الخدمية والتموينية ومستوى توفر السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين في ظل الظروف الراهنة. وفي مستهل الاجتماع الذي حضره وكيل أول المحافظة دكتور عبد القوي المخلافي ووكيل المحافظة لقطاع الخدمات المهندس رشاد الأكحلي وعددا من مدير عموم المكاتب التنفيذية والجهات ذات العلاقة،
وأشاد المحافظ شمسان بصمود أبناء محافظة تعز وتماسكهم في مواجهة الحرب والحصار والتصعيد الذي تمارسه ميليشيات الحوثي، مثمنا وعي المواطنين وتكاتفهم وتعاونهم في مواجهة مختلف الظروف والتحديات. وأكد أن القيادة السياسية تتابع باهتمام الأوضاع في المحافظة، وأن السلطة المحلية تواصل القيام بمسؤولياتها في مختلف القطاعات والعمل على ضمان استمرار الخدمات الأساسية وتوفير احتياجات المواطنين والتخفيف من معاناتهم، مشددا على أهمية مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق والتكامل بين المكاتب التنفيذية والجهات ذات العلاقة. ووجه المحافظ بتكثيف المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات الأساسية وضمان انتظام عمل المرافق والمؤسسات الخدمية، إلى جانب متابعة حركة السلع والمواد التموينية والإمدادات، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية والمنظمات العاملة في المجال الإنساني بما يضمن استمرار تدفق الاحتياجات الأساسية إلى المحافظة ووصولها إلى المواطنين. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يتابع مع قيادات الدولة سير عملية فجر اليمن ويشيد بالتقدم الميداني وإسناد تحالف دعم الشرعية. قواتنا المسلحة تخوض معارك وتحقق تقدمات في عدة جبهات بمأرب وتسيطر على مدينة المخا غرب تعز. تنفيذ مأرب يؤكد تأييده لقرارات القيادة السياسية لاستعادة مؤسسات الدولة. ختام نشرة، تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل، ومن التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي، ومن التنفيذ على الهواء نصر اللغبس. دمتم ودام الوطن في نصر وعزة وشموخ في أمان الله.

0: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
2: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
3: افتتاح العيادة الاستشارية الأولى لأمراض السكري والباطنية العامة وأمراض الجهاز الهضمي
4: بإشراف الدكتور علي العمري، استشاري أول أمراض السكري والباطنية العامة، دكتورة الأكاديمية الطبية صوفيا بلغاريا.
3: دكتور جهاد العمري، طبيب عام جامعة صنعاء،
4: تشخيص ومعالجة أمراض السكري،
3: أمراض الباطنية العامة،
4: أمراض الجهاز الهضمي،
3: الأمراض المزمنة، الروماتيزم والضغط،
4: أمراض الصدر، الحساسية والربو.
3: وقت الدوام من السبت إلى الخميس من الساعة 4 عصرا إلى 9 مساء.
4: العنوان: شارع الجامعة أمام مستشفى الشهيد محمد هائل، جوار صيدلية جهاد الحديثة.
3: للحجز والاستفسار
4: 718-758-6222، واتساب
3: 777-739-396. إذاعة مأرب تقدم برنامج هي. هي ليست مجرد كلمة، هي بداية، هي صوت، هي قصة تتكرر كل يوم بشكل مختلف. هي برنامج حواري أسبوعي خاص بالمرأة، يستضيف نساء رائدات، يناقش قضايا المرأة، يقدم نصائح تربوية وصحية وقانونية، يبرز نجاحات المرأة ودورها في التنمية. هي ليست مجرد برنامج، هي بصمتك. برنامج هي من إعداد وتقديم نور العبسي، إخراج فؤاد المجيدي، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
5: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، يتجدد اللقاء معكم في حلقة جديدة من هي، حيث صوت المرأة ووعي المجتمع. الزواج الناجح شراكة تبدأ بالاختيار وتستمر بالمسؤولية. أعزائي المستمعين، الزواج ليس مجرد ارتباط بين شخصيتين أو شخصين، بل شراكة تبنى على المودة والرحمة وتحمل المسؤولية. وكلما كان الاختيار واعيا والحوار حاضرا، زادت فرص بناء أسرة مستقرة وقادرة على مواجهة تحديات الحياة. في حلقتنا اليوم سنناقش أسس الزواج الناجح وأهم مقومات استمراره. كل هذا وأكثر في حلقتنا لهذا اليوم، لكن نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود، ابقوا معنا. إذن عدنا لكم من جديد مستمعين الكرام، أكرر الترحيب بكم وبضيفتي هنا في الاستوديو الأستاذة حنين أحمد الغولي، أستاذة وناشطة حقوقية معي هنا في الاستوديو لحديث أكثر حول هذا الموضوع وعن مقومات الزواج الناجح وأهمية الاختيار السليم وكيفية بناء علاقات زوجية قائمة على التفاهم والاحترام. أهلا وسهلا بك أستاذة حنين.
6: حيا إن شاء الله.
5: حياك أستاذة حنين. لو بدأنا في الحديث أولا عن الاختيار، فهي نقطة البداية التي تصنع المستقبل للأسرة. ما هو مفهوم الزواج في الإسلام وما الغاية التي يقوم عليها؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طبعا الزواج يعتبر كلغة هكذا أو كمفهوم، إنه عقد شراكة بين الرجل والمرأة، ونقول إنه كذلك من أعظم المواثيق الذي غلظها الله عز وجل بين هذا الرجل والمرأة.
5: صحيح.
6: هذا الميثاق العظيم الغليظ الذي إذا عمل به الزوج والزوجة كان سبب في نجاح النجاح الإنساني، لا أقول الإسلامي أو المجتمع الإسلامي، بل أقول المجتمع الإنساني بشكل عام.
5: صحيح.
6: إذا عمل بهذا، إذا كانت هذه الشراكة قائمة بطرقها الصحيحة، وإذا كان هذا العقد الغليظ الذي من أغلظ المواثيق على الإطلاق كان إذا أقيم كما أراده الله عز وجل أن يكون بين هذا الرجل والمرأة. طبعا كان الغاية من هذا العقد هو بقاء الجنس الإنساني البشري،
5: سلالة البشر قائمة. صحيح.
6: أيوة. يظل هذا الإنسان لا ينتهي.
5: صحيح.
6: لا ينتهي بهذا الزواج، لأننا نلاحظ أنه في المجتمعات الغربية عندما الغوم يعني مبدأ الزواج إلا في بعد أن يصير الإنسان في سن يعني متأخر جدا، يمكن يصل إلى الأربعينات، يمكن بعضهم ما تزوج، يمكن الآن هذا المجتمع تطالب بالزواج، تطالب
5: تكون العلاقات الآمنة،
6: تسمى بعض المناطق أو القارة تسمى بالقارة العجوز، لم يعد هناك شباب، لم يعد، بل يعني يشعروا أن نسبة وجود الشيوب أو الكبار أكبر من نسبة الشباب
5: والأطفال.
6: مشكلة. فمن أجل هذا الإسلام حبب ودعا إلى إقامة هذه الشراكة الجميلة الواعية الذي يملأها الحب والمودة، لكي يبقى هذا الإنسان في بيئة واعية، لكي يظل هذا الإنسان يتكاثر بطريقة صحيحة، بطريقة تملأ هذا المجتمع الأمل والبناء والمحبة. يبنى هذا المجتمع ببناء الإنسان، يبنى هذا المجتمع، ولا يكون هذا إلا بالزواج.
5: صحيح. إذن أستاذة حنين، بالانتقال من مفهوم الزواج في الإسلام والشريعة والغاية الأساسية لوجود هذا العقد الغليظ أو الميثاق الغليظ، ننتقل إلى ما هي أهم المعايير التي ينبغي مراعاتها عند اختيار شريك الحياة. نعلم أن الآن هناك معايير من الإسلام، وهناك أيضا معايير استحدثت في بعض الأحيان وقد لا تكون صائبة، فكيف يمكننا التمييز ما بين أهم المعايير التي ينبغي فعلا مراعاتها عند اختيار شريك الحياة؟
6: شوفوا، هناك معايير اجتماعية ومعايير نفسية. المعايير الاجتماعية، أول شيء إذا أراد يعني أولا الرجل عندما يريد أن يتزوج يتهيأ نفسيا، يتهيأ يعني هناك زواج سريع، يعني نسمع أنه نقول فلان أراد أنه شيء يتزوج وبسرعة خطب وبسرعة تزوج، ما بيش حتى تهيئ نفسيا.
5: صحيح.
6: فأولا الرجل هذا يتهيأ نفسيا، كذلك المرأة تتهيأ نفسيا لاستقبال هذا الحدث العظيم،
5: والمسؤوليات والتغير الجذري للحياة.
6: أيوة، هناك تهيئة نفسية وهذا يعني لها كلام كثير. وهناك تهيئة اجتماعية، فمثلا من المعايير الذي علشان تتناسب مع البيئة الاجتماعية ضروري إنه هو الواحد ياخذ ايش اقول لك من نفس
5: البيئة المقاربة،
6: المقارب لأفكاره،
5: نمط الحياة، تفكير،
6: الاتيكيت حقهم، الأفكار، يعني تكون متقاربة البيئة الاجتماعية، كذلك العلمية والدينية. مثلا أحيانا لو يكون الواحد يفكر، بعض كثير من الرجال في البداية يقول إيشي أريد أن أتزوج.
5: صحيح.
6: أتزوج، يتزوج كيف ما شاء، يعني الأم
5: معايير سطحية
6: تخطب له الأم المرأة الذي تعجب بها هي كأنية الأم الذي عاد تزوج
5: صحيح
6: رغم أنه ضروري يكون الزوج هذا
5: تسمع منه
6: تزوج لكل المعايير في اختيار هذه الزوجة
5: صحيح
6: قد ربما الأم تعجب بامرأة نشيطة في عمل البيت لكن لم تنظر إلى ثقافتها العلمية بينما تكون ثقافة الرجل كبيرة
5: صحيح
6: في بعد الزواج تحدث أي تصادم
5: صدامات صحيح
6: مش لا تعرف عمله لا تعرف اهتماماته لا تعرف هي لا تعرف إلا عمل البيت أو الاهتمامات العادية
5: أساسية مسؤوليات
6: أساسية لبس البيت كذا حاجة بسيطة ما بش بينهم يعني انسجام فكري أو انسجام علمي فضروري من هذا المعيار
5: هو ليس تقليلا أيضا من هذه الفتاة ولكن نحن نتحدث كما ذكرتي أنه يجب أن يجلس الشاب أو الفتاة مع نفسه ويحدد ما هي الأسس أو المعايير الأساسية التي لا ينبغي الاستغناء عنها وإيصالها للأهالي لأنه فعلا كما تحدثت الأم ممكن أن تبحث حسب معاييرها لكن إذا وعيت أو استمعت إلى الشاب أو الأسرة استمعت إلى الفتاة فستعلم ما هي المعايير الأساسية فعلا وتكون نقطة التقاء لبداية حوار بداية حياة وغيرها
6: أيوة. كذلك هناك المعايير الفكرية الأفكار التي تحملينها والأفكار التي يحملها الرجل والأفكار التي تحملها المرأة هناك يحدث كثير من التصادم بين في الأفكار الذي إذا حصل هناك ازدواجية في أفكارهم كذلك السلوكية عندما تكون المرأة في من بيئة ملتزمة عندها أخلاق عالية عندها تتزوج أي شاب يتقدم لها هو يكون يعني مش مهتم بسلوكياته أو أخلاقياته قد يكون شاب سطحي تحدث كثير من الصراعات كثير يكون نهاية الطلاق كثير فلا بد من السلوك معيار السلوك بين الرجل والمرأة وأحيانا قد يكون هذا الرجل هو من بيئة ملتزمة عند السلوكيات عالية فسلوكيات المرأة تكون أحيانا بعض كثير من الفتيات بتكون
5: طائشة أو عشوائية
6: جدا يعني ما يقدرش ما يستغرب هي تحس أنها حرية أن يتعيش بهذا الطريقة وهو ما يقدر أنه فيحصل كذلك تصادم يمكن نهاية تكون الطلاق
5: صحيح
6: كذلك معيار كما قلنا هناك بمفاهيم خاطئة التي يقع فيها بعض الشباب قبل الزواج أحيانا خاصة في بسبب أيش كثرة مشاهدتهم للشاشات والشاشات الجوالات فنلاحظ أنهم يختاروا الفتاة هذه في الجوال
5: مقارنة صحيح
6: ويريد هكذا مواصفات يعني يعني كثير من الأمهات عندما تطلب مني إذا أمامي زوجي لابنها يعني أقول كيف تشتهيها تقول ريضها طويلة جميلة بيضاء يعني نصفات البياض
5: ظاهرية سطحية
6: أنتظر أنها تقول لي سلوك أخلاق جاذبية رومانسية
5: أسلوب حياة عاملة في المنزل متعلمة
6: ومشحوضة
5: أكيد الصفة الأساسية
6: يعني
5: ربت منزل
6: يعني شوفي إيش مركزات طويلة بيضاء ما أدريش مشحوضة تكون مشحوضة في المنزل هكذا يعني أين معايير الأخلاق أين القيم أين الرومانسية أين الذوق أشيها تكون إنسان ذواقة إنسانها شخصيتها قوية تقدر تدافع عن بيتها وعن حقوقها وعن
5: تربية الأطفال أيضا بيئتها
6: علاقتها الزوجية كيف تحافظ على نظام البيت كيف تتعامل مع من حولها ما بش هذا التفكير لا لا لا يوجد هذا التفكير سواء عند أمهات أو عند شباب وإنما تفكيرهم هو ما رأوا في شاشات التلفاز أو شاشات
5: صحيح
6: الجوالات
5: إذا فعلا كما ذكرتي أنه قد تكون المعلومات سطحية أو لا تكون كافية أو لم نستمع كأسر لم نستمع إلى أبنائنا سواء الفتيات أو الشباب. فعلاً إنه القاعدة الأساسية في الزواج هي تقديم التنازلات وليس تغيير شريك الحياة. عليك أن تتأقلم مع هذه السلبيات والإيجابيات. إذا انتقلنا لي كيف يساهم فعلاً التوافق الفكري والقيمي في نجاح الحياة الزوجية، يعني كأم أو كوالد عندما يستمع إلى ابنته، والأم عندما تستمع إلى ابنها، ما مدى تأثير الاستماع هذا في أثناء البحث وعملية التوافق ما بين شريكين الحياة في نجاح الحياة الزوجية؟
6: بداية نحن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى إلى أحد الصحابة يخبره بأنه قد خطب، قال فهلا نظرت إليها، يعني نظرت إليها، قال فهلا نظرت إليها عسى أن يؤتم بينكما، يؤدم صح. يعني تخرب العلاقة. هنا إذا كان بسبب إحنا مجتمعنا بعض البيئات متحفظة
5: صحيح.
6: يعني
5: لا يوجد نظرة شرعية،
6: لا توجد النظرة الشرعية ولا يوجد الجلوس قبل الزواج والتفاهمات، هذا لا توجد، فيعتمد كل الاعتماد يكون على الأم أو على الأخت. هنا يجب أن تكون الأم والأخت صاغية لما يريده الابن بالضبط، لما يريده الابن بالضبط، يعني تظلم، يعني تجلس تتفاهم على هذا الشخصية،
5: وحتى إن كان سطحي زي ما تحدثي تحاول أن تصل إلى عمق تفكيره،
6: تحاول توصل إلى الحياة الحقيقية الذي هو عيلقاها
5: صحيح.
6: يعني في المستقبل يعني هو يواجه تحديات كثيرة، الزواج يواجه تحديات كثيرة جدا، خاصة في هذا الحياة الذي أصبحنا نعيشها، أصبحت حياة معقدة جدا
5: غير مستقرة،
6: لا يوجد استقرار. 3000 حالة طلاق في المحكمة، تخيلي رقم مهول، رقم مخيف جدا
5: صحيح.
6: أنا لما سمعت ما أقدرش أتخيل، إحنا سمعنا من قاضي من القضاء الذي موجود في المحكمة
5: كم أسرة؟
6: 3000 حالة، تتخيلي 3000 بيت يتهدم
5: صحيح،
6: 3000 أسرة هذا في المحكمة، إضافة إلى
5: التي انتهت بشكل ودي،
6: أيوة اللي انتهت بشكل ودي، أو أنهم موجودين متزوجين لكنهم
5: طلق صامت،
6: أيوة طلق صامت، هذا كله بسبب عدم الاستيعاب قبل الزواج لما يريده الرجل أو لما تريده المرأة
5: صحيح.
6: كذلك هنا الأم يجب أن تستوعب ماذا تريد الفتاة. هذا أحيانا البنات في هذا الوقت، الفتيات أو الشابة، بيكون اهتمامهن كذلك اهتمام السطحية، تشوف زميلاتها كلهم بيتزوجوا بيلبسوا قاعات حفلات، فتعتقد انه هذا هو الزواج. لا، الام تأخذ البنت تكلمها عن الزواج وحقيقة الزواج، هذا مسؤولية عظيمة وميثاق غليظ ستتحمل،
5: عقلية مختلفة، أيوة. عقلية الرجل عن المرأة
6: كذا، الحياة كذا،
5: الابناء
6: كذا، ويجب ان تكون هنا الفتاة موافقة وعندها رغبة. أحيانا ينظرون إلى الحالة المادية
5: صحيح.
6: يعني أنا أعرف أنه واحد من من البنات اللي عرفتهم الشابات تزوجت، يعني بالفعل هو رجل يعني متميز في أخلاقه، يكبرها يعني تقريبا كان عمره 18 سنة وهو عمره 45 سنة. لما أنا بينه أقول ليش يعني ما هو السبب الذي تخليش تتزوج به؟ قالت أمي وخواتي بيفرضن علي فرض، أنا ما أقدرش. قلت ليش؟ قالت مرتاح. شوفي ما هي النظرة، مرتاح ماديا، يعني كانت النظرة إنه يريحها. تزوجوا، بس يعني لما أسألها كيف أنت كيف كذا تقول يلا مشي، يعني ما بيش
5: راحة نفسية غير موجودة،
6: نفسية السعادة الذي يعيش الرجل معه
5: والدواء الرحمة والسكن هي الأساس.
6: صحيح أن الرجل متميز، بس هنا الرسول صلى الله عليه وسلم أتت إليه امرأة قال لي يا رسول الله أنا أريد أن أتطلق من فلان، لا يوجد فيها عيب، لا يوجد فيها عيب، لكني لا أحب. شوفي هنا رسول الله يعني
5: استمع الى الحاجه النفسيه،
6: لا احب نفسيا، لا احبه.
5: يعني
6: تاكدي ذهب اليه وهو بيحبها الرجل، يا
5: صحيح
6: ايش اقول، نقول باليمني بيموت فيها. وخلاص يعني وهي لا تحبه. قال رسول الله ردي عليه حديقته وطلقها تطليقة. شوفي أنا ما كل شيء رسول الله هو ميسور
5: ومسؤول رجل مسؤول.
6: إحنا عندنا هنا ضرباش سوالاش فعلاش هكذا. هنا قال فهنا لابد من الاستماع النفسي والعمق
5: الفكري والقيمي
6: والفكري والقيمي ديني. هذا والديني هنا يجب أن تكون الأخلاق قبل الدين. الأخلاق هناك كثير
5: من ترضون الدين هو
6: متديني لكنهم بلا أخلاق. حياة فظيعة في البيوت. نعرف كثير من هؤلاء الناس الذي هم متدينين يصلي ويصوم لكن لا توجد لديه أخلاق في التعامل مع هذه الزوجة. معاملته فظة جارحة. يعني هم عايشين مع بعض بس هناك طلاق صامت بينهم.
5: صحيح. أو لا توجد لغة حوار في المنزل. فعلا ضروري الواحد يبحث في المنازل كيف طريقة تعاملهم مع المرأة.
6: من الدخول في النفسية سواء للرجل أو المرأة سواء هو أو هي. إذا كان بينهم إذا كانت هناك يوجد بيئات يعني منفتحة وعقلانية ولا بد ما تكون بحوار بين الرجل والمرأة قبل الزواج. لا ينظروش إلى العاطفة. تنظر إلى السلوكيات والأخلاقيات. هذا كله تفكر فيه وهو يفكر فيها.
5: صحيح. إذن أستاذة حنين من بعد التحدث عن التوافق الفكري وفعلا مدى أهمية التوافق الفكري والقيمي والديني في نجاح الحياة الزوجية، إذا انتقلنا إلى ما هي أبرز المفاهيم الخاطئة التي قد يقع فيها بعض الشباب والشابات. بعض المفاهيم التي ذكرتيها الدين هو فعلا حين ذكر دينه وخلقه، فاقترن الدين مع الخلق في ذات الوقت. لا ننظر فقط للدين ونكتفي، فقط ممكن أن نتوسع أن نمشي في المسارين معا يعني دينه وخلقه، لأنه كما تحدثي فعلا قد يكون متدين ولكنه بلا خلق، وقد يكون خلوق ولكن ضعيف في دينه. ففعلا يجب مراعاة والنظر إلى كيفية أو ماهية تصرف هذا الشاب أو أسرة أو الرجال عامة في أسرته مع البنات أو الفتيات أو الزوجات. فعلا هناك مقاييس بتكون واضحة من البداية. فما هي أبرز المفاهيم الخاطئة التي ممكن أن يقع فيها الشباب أو الشابات في مرحلة ما قبل الزواج؟
6: المفاهيم كما تحدثت الشكل الخارجي
5: السطحية
6: كثير. أنا يعني أكثر من أم، يعني ليست أم واحدة أو ثنتين، أكثر من أم تطلب مني أن أجد لابنها زوجة.
5: طريقة تقليدية
6: يعني، لكن كل الأمهات كما قلت لك سابقا أنها تنظر إلى السطحيات.
5: صحيح.
6: الشكل أكثر ما يهمها وتكون
5: ربة منزل ناجحة
6: تستقبل الضيوف.
5: أكيد هي أشياء ضرورية لكنها لا غنى عنها.
6: إضافة إلى أيش؟ إلى أني تكون مثلا وجدت واحدة في عمرها ما عمرها 25 سنة تقول أشياء أصغر. أريدها أصغر برغم أن أكثر العلاقات نجاحا هي الذي
5: توافق العمري
6: أكبر.
5: غريبة.
6: أو مطلقة. المطلقة قد عاشت حياة
5: تجربة كاملة
6: تجربة وعرفت الأخطاء التي كانت وتريد أن تصلحها. الأكبر المرأة كلما كانت أكبر كلما كانت أكثر نضجا في تأسيس المنزل.
5: يعني
6: هكذا
5: هم العكس يقول خذها صغيرة. أيوة. فتربيها كما تريد.
6: أيوة هكذا المجتمع، برغم أنه أحيانا بيأخذها صغيرة توجد فيها عقد وفي عقد أكثر. يعني حصلت مشاكل بين هكذا رجل مع زوجته وحاولنا نحن ندخل فيها كذا، قال لو كنت عارف أن الزواج هكذا والله ما تزوجت. يعني خلاص قد وكاره، قال كرهت الزواج، أنا كنت كرهت حاجة اسمها الزواج. تخيلي إلى هذا الطريق
5: مرحلة.
6: وما بينظرش نفسه أنه مخطئ، وكذلك نظرت زوجته هي كارهة للزواج وما تنظرش نفسها أنها مخطئة. يعني وربما هو هكذا كما قلنا المعايير الذي هم فكروا فيها أنه تكون جميلة وتكون كذا، وهي كذلك بتنظر إلى أنه شاب وسيم وشاب
5: مال، حياة مستقرة ماديا،
6: مال ووسيم مع وظيفة، ولا أبو فلان ولا
5: الوجهة صحيح.
6: حتى أنا أستغرب أحيانا أقول يقولوا فلانة خطبها فلان ويكون هذا فلان هو ابن مسؤول. أوه ما شاء الله، يعني مش هم عارفين كيف في أخلاقه، بس أوه ما شاء الله
5: صحيح.
6: إحنا تخيلي هذه المعايير التي
5: استحدثت وهي خاطئة.
6: أيوة كثير جدا من الشباب والشابات خاصة في هذا الوقت بطريقة أصبحت مخيفة بالفعل.
5: صحيح، إذا فعلا كما تحدثت قد يكون الخطأ في النظر في المفاهيم أو الصفات السطحية، لكنهم لا يعلموا أن الجمال الظاهر قد يبهت مع مرور الزمان، لكن فعلا جمال الوعي والحوار، طريقة الحوار لا تبهت أبدا وتكون متجددة. ففي البداية فعلا البداية السليمة تبدأ رحلة المسؤوليات المشتركة، وهنا تظهر أهمية الحوار والتفاهم في مواجهة تحديات الحياة. إذا انتقلنا بين الحقوق والمسؤوليات، كيف تستثمر الشراكة الناجحة بين الزوجين؟ كيف يتحقق أستاذ حنين التوازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة؟ كيف نحقق هذا التوازن بين الحقوق والواجبات؟
6: المرأة لها حقوق وعليها واجبات، وكذلك الرجل له حقوق وعليه واجبات. لا يتحقق هذا التوازن إلا أن يعطي كل شريك شريكه من الحقوق والواجبات.
5: صحيح،
6: ولا يخل بأي شيء من هذه الحقوق، سواء كانت نفسية أو كانت مادية أو كانت فكرية. لا تخلي بأي، لا هنا الرجل أو المرأة لا يخل بأي حق من هذه الحقوق. كثير من الرجال يعني يحب المرأة الذي تملأ عينه وعقله وقلبه
5: ومعدته أيضا. إذا نتحدث عن أن تكون ربة منزل ناجحة، فعلا فعلا تكون فتاة أو زوجة ناجحة في كل شيء إلا في أنها تكون ربة منزل، فهي أيضا مهمة. أكمل.
6: أكيد أنه يعني كثير من الرجال لا تحدثي أثناء ما يكون في حالة جوع.
5: صحيح، تؤثر،
6: يؤثر كثيرا، خليه يشبع وبعدين حدثي. بس هذا الرجل الذي أشبعته بطنه ثم دخلتي معه في حوار، هو تكوني أنت امرأة قد أعطيتي كل الحقوق
5: صحيح،
6: بحيث ملأتي قلبه وعقله وعينه.
5: صحيح،
6: الرجل إذا امتلأ
5: أركان هي مسؤولية.
6: الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتزوج على خديجة وكانت أكبر منه.
5: صحيح،
6: فرق كبير بينه وبين خديجة، 15 سنة تقريبا. خديجة رضي الله عنها ملأت عقل رسول الله وقلب رسول الله وعين رسول الله، بحيث أنه لم يفكر مجرد التفكير في الزواج عليها.
5: صحيح،
6: هكذا المرأة. أحيانا المرأة تملي عين الرجل، تكون في بيتها، في لبسها، في هيها نظيفة وذواقة، لكنها يعني من ناحية الفكر والإعطاء الرأي الصائب.

0: النساء أحيانا يعني رجل كان يعني يريد الزواج هكذا. لما ليش؟ قال لأني أنا متزوج برجل وليست امرأة فضة. يعني
1: تدخل في صراع رأس في رأس.
0: أوامر تحسيني بإني أوامر عسكرية. أوامر عسكرية.
1: شخصية قوية قيادية.
0: يعني ما نقولش إن هذا شخصية قوية. المرأة التي شخصيتها قوية هي التي تقدر تحافظ على البيت.
1: صحيح.
0: على الزوج على الأولاد.
1: في ميزان وتوازن.
0: تدافع عن حياتها بطريقة صحيحة وراقية. بس هذه مش مرأة قوية أبدا. المرأة التي لا تقدر على أن تملك هذا القلب ليست مرأة قوية.
1: صحيح.
0: فهنا يجب على المرأة أن تعطي هذه الحقوق للرجل من كل النواحي، يكون توازن. أيضا بما أن المرأة بذلت الجهد في إملاء قلبه وعينه، هو يعطيها هذه الحقوق لأنها
1: تحصد واجباتها.
0: ما عليها وله ما عليه كل شخص. لأنه أتى شخص رجل إلى عمر بن الخطاب، امرأة أتت إلى عمر بن الخطاب تريد أن تتطلق من زوجها، تريد الطلاق من زوجها. قال لماذا؟ قالت أنا لا أحب لا أريده. عمر بن الخطاب رضي الله عنه استدعى هذا الرجل، فأتى رجل أشعث أغبر شعره. عمر بن الخطاب أمر أن يذهب يغتسل ويمتشط ويلبس الثوب النظيف. عندما أتى يعني بهيئة غير الهيئة الذي دخل بها على عمر، استدعى هذه الزوجة. عندما دخلت ورأت زوجها بهذا المنظر، قال ها أنت تريدين؟ قلت أنت تريدين الطلاق؟ قالت لا، بل كنت أريد شيئا آخر، لا أريد الطلاق. أمسكت بيد زوجها. فهنا فعادت. المرأة من حقها أن ترى هذا الرجل الذي قد أعطته هذا الحق أن يعطيها كذلك هذه الحقوق.
1: صحيح.
0: سواء كان ماديا أو نفسيا أو عاطفيا أو فكريا، كل الحقوق يعطيها.
1: صحيح. إذن أستاذة حنين، بعد الحديث عن فعلا عن هذا التوازن وبين الحقوق والواجبات، إذا أتينا متى تتحول الخلافات الطبيعية إلى مشكلة تستدعي تدخلا أسريا أو استشاريا متخصصا في بعض الحالات؟
0: عندما ينتهي الحوار. هنا يجب إذا أردت أن يكون، إذا أراد الرجل والمرأة أن يكون زواجهم ناجح، يجب أن يكون هناك حوار بين هذا الرجل والمرأة. إذا انتهى نلاحظ أن يعني قد ربما ينتهي الحوار، وقد ربما ينتهي بين الطرفين، وقد ربما ينتهي من طرف آخر. يعني المرأة تريد أن تحل مشاكل الأسرة بطريقة الحوار، بينما الرجل لا يريد ذلك. لماذا؟ بعض الرجال يعتقدون أنهم عندما يحاورون المرأة أنهم ضعاف، وهذا يعني
1: استنقاص من ذواتهم.
0: أحيانا يقول عقل مرة مش فاهمة. أنا رجل ويجب أن يكون كلامي كل أمر عليش أوامر. المرأة هنا خاصة عندما تأتي المرأة من بيئة احترمت هذه المرأة، كان لها احترام
1: ولها رأيها مهم
0: ولها رأي ولها قيمة. قد ربما كما قلت لك في البداية، من أسباب النجاح يعني نجاح الزواج هو النظر إلى البيئة. أحيانا الرجل يتزوج من بيئة تتعامل بالضرب والصياح، فعندما يأتي لكي يحاور زوجته لا لا لا تعرف الحوار، لا تعرف الحوار. يعني في المجتمع رجل تزوج من امرأة هكذا بيئته مشاكل وضرب وكذا، فعندما كانت تحدث مشاكل يريد أن يحاورها، هي لا تحاور وإنما ترفع صوتها ولا يتم هناك حوار، وإنما نقاش بصياح تأخذ ملابسها شنطتها وتسير.
1: صحيح.
0: وهكذا مرة استخدم معها أسلوب الضرب لا إراديا، لطمها. سكتت جلست في البيت، استغرب يعني قال لو ما استخدمت أسلوب الإهانة والضرب جلست في البيت، هي كانت في هذه البيئة لذا لم تتقبل الحوار. كما قلنا البيئة لها دور، كذلك كثير من النساء يكون من الفتيات تكون في بيئة

0: طبيعية محترمة تحترم هذا الفتى، تأتي إلى بيئة رجل عاش في بيئة عصبية مشاكل، والرجل الكبير هو الذي يجب أن تكون له الكلمة
1: الأولى والأخيرة.
0: عندما تأتي لكي تحاور زوجها عن مشاكل لا يتحاور،
1: صحيح
0: لا يتحاور، يدخلوا في خلافات متواصلة، تريد أن تحافظ على بيتها على أبنائها على حياتها، ربما تحافظ لكنها لا يعني يوجد في في داخلها أو بينها وبين هذا الرجل مسافة
1: حواجز،
0: مسافة طويلة،
1: حواجز انبنت أيوة. مع عدم الحوار.
0: فهنا يجب على أن تكون لكي تكون الأسرة آمنة مستقرة سعيدة سعيدة لابد من أن يوجد الحوار.
1: ممتاز. إذن أستاذة إذا انتقلنا إلى المحور الأخير، فعلا رغم اختلافات ظروف من أسرة إلى أخرى تبقى هناك أسس ثابتة تساعد على استقرار الحياة الزوجية واستمرارها. إذا أتينا في أن نختم في طرق التي نصل فيها إلى الاستقرار وبدءا من التفاهم، إذا ختمنا بهذا السؤالين، ما أفضل الأساليب لإدارة الخلافات دون أن تؤثر على الأسرة؟ أكيد أنه زي ما ذكرتي أن الأسرة يوجد فيها تحديات، يوجد فيها مشاكل، يوجد فيها صراعات، أيضا اختلافات، لأنها أكيد بيئتين مختلفة. فإذا أتينا إلى ما هي أفضل الأساليب لإدارة الخلافات دون أن يؤثر على استقرار الأسرة؟
0: الحياة الزوجية مليئة بالتحديات، لابد أولا من الاحترام المتبادل والتقدير، ولابد من التفهم وليس التفاهم، التفهم. أنا أتفهم حياة الرجل
1: واختلافاته وطريقة التفكير،
0: أتفهم. أنا ما أقدرش أكون مثل هذا الرجل، ما أقدرش أكون مثله، وإنما أتفهم أن لديه هموم خارجة وأعمال، وكذلك الرجل يتفهم المرأة ولا يعرف كيف تمر بالظروف النفسية أثناء الحمل أثناء الدورة وأثناء الولادة وأثناء هذا، لا يعرف ما هي الحالة النفسية، وإنما يتفهم أنها تمر بحالة معينة. يجب أن أحترم هذه المرأة
1: في الاختلاف التغير المؤقت
0: في هذه الفترة أو في هذا التغير المؤقت، يعني كل الفترة. هنا لابد من الأيش؟ من الاحترام المتبادل، كذلك لابد من الثقة المتبادلة بينهم،
1: وهي الأساس،
0: الثقة المتبادلة، الابتعاد عن
1: الشكوك،
0: الابتعاد عن ما ما ما, ما قد
1: فتح الآذان لأطراف أخرى.
0: أيوة. كذلك الأشياء التي تجعل استقرار، لا يجب أن يكون من حولي أن يعرفوا كل ما يحصل في بيتي من مشاكل.
1: صحيح.
0: لأنه أحيانا الأم بتكون سبب طلاق البنت، سبب طلاقها لما تتدخل في كل شؤون حياتها.
1: صحيح.
0: اليوم تجي، اليوم تركتانا، اليوم كذا، اليوم.
1: صحيح.
0: لا، المرأة إذا أرادت أن تكون حياتها ناجحة لا تدخل الأسرة إلا
1: المرأة والرجل أيضا،
0: إلى أيش؟
1: نقطة،
0: إلى نقطة لا يعني لا توجد، لم يعد هناك تفاهم ولا حوار، ولا هنا حكما من أهلي وحكما من أهلها، ويجب أن يتوفر في هذا الحكم شو معينة، أنهم يحبون الإصلاح، يريدون الإصلاح بينهم، يريدون كذا، لا يريدون، ليس الانتصار لطرف معين. كذلك كما قلت الحوار والحوار والحوار، لابد أن يكون هناك حوار بين الزوجين، وكذلك هو الأهم هو الأمان الأمان العاطفي،
1: لأنها سكن
0: أيوة.
1: الزواج هو سكن مودة ورحمة.
0: كثير من النساء تصبر على الحالة المادية البسيطة جدا، عندما يكون الزوج عندما يعطيها الأمان العاطفي، عندما يشعرها أنه سيكون لها سند مدى الحياة، أنه الأب وأنه
1: مستمع،
0: أنه الزوج يستمع إليها، يشاركها همومه وتشاركه همومه، هنا المرأة إذا وجدت هذا الرجل والله إنها تضحي بكل حاجة. يعني نلاحظ أن بالنساء
1: الحاجة الأساسية الأمان للمرأة،
0: نلاحظ
1: صحيح،
0: أن هناك نساء بتكون معلمة تطوي البيت، تنظف البيت، تشتغل يعني، وتشتري تذاكر لأولادها وتهتم بهم، وهي صابرة جدا. لما جيت تقولي ليش أنتي بتتعبي نفسك، يعني تقول والله ما قد شفت منه أي شيء.
1: صحيح.
0: هو بيتي جهده في إنه هو يوفر لنا المادة، وهذا هو جهده، وأنا قد أنا عدو فيه مع بسبب أخلاقه، بسبب انطباعاته. هن المرأة تريد الأمان العاطفي، تريد الاستقرار العاطفي. كثير من الرجال لا يعطوا هذا المرأة هذا،
1: صحيح، لا يدركوا هذه الحاجة،
0: لا يعطوا هذا الشيء. وأنا أقول إنه معظم المشاكل بتكون بسبب الرجل. معظم المشاكل بتكون بسبب الرجل. أما أنا لدي اهتمامات أخرى، كأنها يعني هذه الزوجة هي آخر اهتماماته، ويجب أن تكون أول اهتماماته.
1: ممتاز. إذا قبل أن نصل للرسالة الختامية، فعلا إذا أدرك الشباب والشابات أن هناك أسس وأشياء ضرورية قبل الدخول لهذه الحياة وهذه المسؤولية، أن كما يهتموا بالأشياء المادية من قاعة وعفش وغيره، أن يهتموا في الفكر، طريقة الحوار، أفهم أنا كفتاة طريقة التعامل مع هذه الحياة الجديدة، هذه العقلية الجديدة كرجل، هو أيضا يفهم هذه العقلية الجديدة كفتاة، لأن المسافة ستكون أقرب والبيئة ستكون أضيق من مساحة الأسرة. ففعلا حاجة المرأة هي الأمان، وحاجة الرجل هو الاحترام. فإذا أتينا لرسالة ختامية أستاذ حنين، ما الرسالة التي تودين توجيهها لكل زوجين يسعيان إلى بناء حياة زوجية مستقرة وسعيدة، سواء في قبل البداية أو في أثناء البداية؟
0: قبل البداية كما أخبرت، هو أن يضع الرجل والمرأة الأسس التي يريدون أن تبنى عليها هذه الشراكة. ما هي الأسس؟ يبدأوا في بناء القواعد والأسس. بعد الزواج يبدأوا في الاستمرار في كتابة أو الخطط التي يسيرون بها، يكملون المشوار هذا، خطط استراتيجية ناجحة في حياتهم، في علاقاتهم، في تربية الأبناء، في إدارة البيت، في إدارة المشاكل، الخلافات، يستمرون في هذا الخطط. التغاضي عن أخطاء الزوج وأخطاء الزوجة. التغاضي لابد أن يكون هناك، وهو أكبر عامل في في في بناء العلاقات الإنسانية، هو التغاضي.
1: صحيح.
0: أنصح الرجل والمرأة بأن يعطوا حقوق بعضهم البعض، أن يحبوا بعضهم البعض، أن يحترموا آراء بعضهم البعض. لا تقلل من آرائه ولا يقلل من آرائها، لا تقلل من احترامه ولا يقلل من احترامها. فإذا وجدت التبادل أو التفاهم المشترك والتخطيط الاستراتيجي والحب والمودة، سوف يكون هناك زواج وبيت ناجح إن شاء الله.
1: إن شاء الله. إذن شكرا لك أستاذة حنين أحمد الغولي، أستاذة وناشطة حقوقية، كانت رحلة ممتعة مليئة بالوعي وتصحيح لمفاهيم كثيرة. شكرا لك أستاذة حنين.
0: شكرا.
1: إذن مستمعينا الكرام، الزواج الناجح لا يخلو من التحديات، لكنه يقوم على التفاهم والاحترام وحسن المشاركة في المسؤولية. شكرا لضيفتنا الكريمة الأستاذة حنين، الشكر أيضا لكم مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى لقاء جديد بإذن الله، من هي حيث صوت المرأة ووعي المجتمع. إلى ذلك الحين نترككم في أمان الله ورعايته. كنت معكم أنا المؤمنة.
2: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعاً هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وأن لا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة، وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
3: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.
5: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فوراً وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فوراً. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.

0: مع أبي الأحرار. رحلة نستطلع من خلالها المسيرة الفكرية والنضالية والتجربة الشعرية لرمز من أهم رموز النضال الوطني. مع أبي الأحرار من إعداد وتقديم فؤاد متاش. مع أبي الأحرار من إخراج مجاهد بن سليم.
1: مثلت قصيدة كفر وإيمان فلسفة الزبيري ونظرته إلى الشعب والأحرار والعبيد والطغاة، فهو يكفر بالطغاة وبالعبيد ويؤمن بالأحرار وبالشعب كافة.
2: ويرى الزبيري أنه لو أيد حكم الطغاة وهادنهم ساعة واحدة فقد كفر بعزمته وبقدسية غضبته وأنات قلبه وبأحلامه وبشبابه الذي نذره لشعبه، وكفر كذلك بالشهداء الذين تراقبه أرواحهم من السماء.
1: كفرت بعزمتي الصامدة وقدسية الغضبة الحاقدة وأنات قلبي تحت الخطوب وأحلامه الحية الصاعدة، وعمر شباب نذرت به لشعبي وأهدافه الخالدة، وبالشهداء وأرواحهم تراقبني من عل شاهدة إذا أنا أيدت حكم الطغاة وهادنتهم ساعة واحدة.
2: وأما العبيد فإن الذلة هي عادتهم، فهم كالشاة التي تخضع ليزارها الذي يذبح أمها أو أخواتها وإخوتها أو أبناءها ثم يعطيها برسيمة فتنسى كل شيء.
1: وتباع الشاة وتشترى من الذابحين ولا تعلم بكم تباع وتشترى، وتجرجر بالحبل فتحسبه وساما ومفخرة لها، وتعجب بلمعان السكين المصقولة. نعم، ما أشبه العبيد بالشاة.
2: هي الشاة تتبع جزارها وتنسى ببرسيمة ثارها، تباع وتشرى من الذابحين وتجهل في البيع أسعارها، يجرجرها الحبل في عنقها الذليل فتحسبه غارها، ترى مدية الذبح مسؤولة تضيء فتكبر أنوارها.
1: كذلك هم العبيد في كل زمان ومكان، ولكن الحر أبي كريم عنيد، إنه يكبر نفسه عن أن يكون سائمة ذليلة خاضعة.
2: وكذلك كان الزبيري أبو الأحرار، لقد تمرد قلبه على الظالمين وعاش مع الشعب وللشعب، شارك الشعب آلامه وأوجاعه، يثير طاقاته ويوقظ عزته ويضيء آفاقه المظلمة ويدفع الأهوال عنه.
1: هي الشاة لكنني الآدمي أكبر نفسي عن السائمة، تمرد قلبي على الظالمين ودنياهم الفضة الغاشمة، وعشت مع الشعب في خطبه المرير وآلامه الحاطمة.
2: أثير كوامن أعماقه وأوقظ عزته النائمة، وأغزو دياجير أغواره فأشعلها بالرؤى الحالمة، وأطرد أشباح كابوسه الرهيب وأهواله الجاثمة.
1: وإذا كان العبيد يؤمنون بالطغاة ويخضعون لأصواتهم ويذعنون لسلطة الأمر الواقع، فإن الحر يكفر بالطغاة ويأبى أن يكون عوناً للطاغية على الشعب.
2: يأبى الزبيري أن يجثو على قدميه خاضعاً للطاغية، فالطاغية هالك لا محالة، وإنما هو جثة محنطة، ويأبى الزبيري أن يلعق خنجر القاتل، فهو يرى نفسه ابناً للشعب ولسان الشعب وسيفه ودرعه، ومن هو هذا الطاغية حتى ينحني له رجل مثل الزبيري؟ إنه رغم تكبره وادعاءاته لا شيء في نظر الزبيري.
1: كفرت بعهد الطغاة البغاة وما زخرفوه وما زيفوه، وأكبرت نفسي عن أن أكون عبدا لطاغية توجوه، وعن أن يراني شعب الذي يعذب عوناً لمن عذبوه، أأجثو على ركبتي خاشعاً لجثة طاغية حنطوه؟
2: ألعقه خنجراً قاتلاً لشعبي وأكثر فيه الولوه، أنا ابن لشعبي أنا حقده الرهيب، أنا شعره أنا فوه، أتعنو لطاغية جبهتي، فمن هو من أصله من أبوه.
1: ثم يقسم الزبيري هذا القسم الوطني التاريخي العظيم، يقسم بصوت عالٍ ما تزال الدنيا تردد أصداءه حتى اليوم، وستظل كذلك إلى الأبد.
2: وأقسم بالله خير القسم، وما صنته من كريم الشيم، وما خبأت مهجتي من همم، وما حملته يدي من قلم، وما هزني من إباء ودم،
1: وما اجتاحني من عميق الألم، وما اكتسحت أزمتي من قمم، لأرمي بقلبي في المزدحم، وأمحو عن الشعب عار الصنم، وأجعله عبرة للأمم.
2: ذلك هو الزبيري الثائر الحر الذي أحنى جباه الطغاة، وقاد موكب الأحرار، ودافع عن الشعب، وكان صوته وسيظل الصوت الأقوى والأبقى، وسيظل شعاره شعاراً لكل حر في هذه الحياة.
1: سأمضي عنيداً فلا أنثني، وأحيا كريماً فلا أنحني، وأرفع نحو السماء جبهتي كما ارتفعت جبهة المؤمن.
0: كنتم مع أبي الأحرار من إخبار

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

دفاعا عن الحق في تربتي وفاء لمن مات واستشهد دفاعا عن الحق

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء. قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
2: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة، نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة. قهوة مأربية، ينفذها وينقلها لكم على الهواء مباشرة
0: محمد فرج
1: ونصر الأقبس.
3: صباح الخير لكل القلوب التي استيقظت اليوم رغم ما تحمله من هموم، ولكل الأرواح التي لا تزال تحاول رغم التعب، ولكل من قرر أن يبدأ من جديد حتى وإن تعثرت خطواته بالأمس. صباح الأمل الذي لا ينطفئ، وصباح الأحلام التي تنتظر منا أن نؤمن بها، وصباح البدايات الجميلة التي نصنعها بإرادتنا وتفاؤلنا. وأعزائي المستمعين، كم مرة قسونا على أنفسنا بسبب إخفاق دراسي أو تأخر في تحقيق حلم أو مقارنة أنفسنا بغيرنا. كم مرة نظرنا إلى ما حققه الآخرون فنسينا أن لدينا أحلام تستحق أن نسعى إليها، وقدرات تستحق أن نكتشفها، ونعما تستحق أن نحمد الله عليها.
4: وأيضا كم مرة انشغلنا بما ينقصنا حتى غفلنا عما نملكه، وكم مرة سمحنا لكلمة محبطة أن تهزم عزيمتنا، أو لتجربة فاشلة أن تقنعنا بأننا لا نستطيع النجاح. إننا اليوم بحاجة إلى أن نتوقف قليلا، نسأل أنفسنا ما الذي نزرعه في عقولنا وقلوبنا كل يوم؟ هل نزرع الثقة أم الشك؟ هل نغذي الأمل أم نستسلم لليأس؟ هل نمنح أنفسنا فرصة للنهوض أم نضل أسرع أخطاء للماضي أو أسرع للماضي؟ وتذكر عزيزي المستمع دائما ما تغذي في داخلك وهو ما ينمو ويكبر في حياتك، فإذا عذبنا عقولنا بالعلم ازدادت حكمتنا، وإذا غذينا قلوبنا بالأمل ازدادت قدرتنا على تجاوز الصعوبات، وإذا تغذيت أرواحنا بالإيمان والمحبة أصبحت أيامنا أكثر اطمئنانية وجمال.
3: مستمعين الكرام، لا تجعلوا تعثر الأمس يسرق منكم جمال اليوم، ولا تسمحوا للمقارنة أن تنسيكم تميزكم، فلكل واحد منا طريقه الخاص، ولكل منا توقيته المختلف، وليس من الضروري أن نصل جميعا في اللحظة نفسها. قد يتأخر أحدنا في تحقيق حلمه، وقد يتعثر آخر في طريقه، وقد يحتاج بعضنا إلى محاولات كثيرة قبل أن يبلغ غايته، لكن ذلك لا يعني أبدا أن الأبواب قد أغلقت أو أن الفرص قد انتهت. إن النجاح ليس سباقا مع الآخرين، بل رحلة نكتشف فيها قدراتنا، رحلة نكتشف فيها ونتعلم من أخطائنا ونصبح أفضل مما كنا عليه بالأمس. وإذا أخفقنا فلنمنح أنفسنا فرصة أخرى، وإذا تعبنا فلنستريح قليلا ثم نواصل، وإذا فقدنا الحماس فلنتذكر الأسباب التي جعلتنا نحلم في البداية. ولا تنسوا أن الحياة أكبر من أخفاق عابر، وأن قيمتنا لا تتحدد بدرجاتنا ولا بمناصبنا ولا بآراء الآخرين فينا.
4: وصباح الخير وصباح الجمال حين نقرر أن نبدأ من جديد لنصنع لأنفسنا عالما مليئا بالأشياء التي نحبها، ولنمنح وقتنا لما يسعد قلوبنا وينير عقولنا، لنقرأ كتابا، نتعلم مهارة ونساعد محتاجا، ونبتسم في وجه من نلقاه، نحافظ على علاقات تمنحنا السلام والراحة، ولتبتعد عن كل ما يستنزف طاقتنا، عن المقارنات التي تسرق سعادتنا، وعن الأفكار التي تقلل من شأننا. فالحياة تستحق أن نعيشها بقلوب مطمئنة وعقول واعية ونفوس مفعمة بالأمل. وتذكروا أن أعظم الإنجازات قد تبدأ بخطوة صغيرة، وأن أجمل التغييرات قد تنطلق من قرار بسيط، وأن الإنسان يستطيع أن يصنع فرقا كبيرا في حياته حين يؤمن بقدرته على تغيير ويثابر في سبيل أهدافه.
3: إذن أعزائي المستمعين، سنرافقكم اليوم في بداية يومكم من الإعداد والتقديم. أنا رحمة عبد الله وزميلتي تسنيم حميد، ويشاركنا في الإعداد الزميل أحمد الجبري، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميلة نجلاء القاضي. إذن صباح الأمل والعمل، صباح الإنجاز والتفاؤل، وصباح يليق بأرواحنا الطموحة.
4: إذن لنذهب نوياكم إلى فاصل غناء قصير ثم نعود إليه.

0: بيوت الفجر مرشفها والحانا على
1: نعود لكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في فقرتنا الصحية التي نسلط فيها الضوء اليوم على موضوع يهم الكثيرين، هو حساسية الجلد وأبرز أعراضها وأسبابها وطرق الوقاية منها والتعامل معها. في البداية، تعد حساسية الجلد من الأمر واسعة من الأمراض واسعة الانتشار التي غالبا ما تصاحبها حكة مزعجة وأحمرار شديد في الجلد.
2: فعندما يتعرض الجسم الإنسان لعوامل خارجية أو لبعض المواد الغريبة، قد يؤدي ذلك إلى إيذاء الجسم، فيقوم بإطلاق مواد تساعد على الدفاع عنه في مواجهة هذا الخطر، وهو ما يؤدي إلى ظهور احمرار في الجلد وانتفاخه وشعوره بالحكة، ويطلق على هذه الحالة اسم حساسية الجلد. فتعد حساسية الجلد أمرا شائعا جدا، إذ أن أغلب الأشخاص قد تعرضوا لها خلال حياتهم. ودعونا نتعرف في البداية على أعراض حساسية الجلد. فيعد احمرار الجلد وشعوره بالحكة والانتفاخ من أكثر أعراض حساسية الجلد شيوعا وانتشارا، فتختلف شدة هذه الأعراض من شخص إلى آخر بناء على استجابة جهاز المناعة والجسم المسبب للحساسية. وهناك بعض الأعراض التي تساعدنا على التمييز بين أنواع حساسية الجلد المختلفة وأشكالها، مثل الإكزيما والشكري.
1: نعم، كذلك أعراض حساسية الجلد بسبب الأكزيما كما ذكرت عزيزتي تسنيم، فيعد الأحمرار والحكة وجفاف الجلد وخروج بعض السوائل من أسفل الجلد المتحسس عند حكة أو عند حكة من أهم الأعراض التي تدل على الإصابة بالأكزيما. كذلك أعراض حساسية الجلد بسبب الشيرة، أما الشيرة فأهم ما يميزها هو الإحمرار والحكة، ظهور بقع بيضاء بأحجام وأشكال مختلفة على أجسام متفرقة من الجسم مثل اليدين والساقين والوجه والشفتين. ويمكن علاج الشيرة عن طريق استخدام مضادات الهستامين، ويختلف الوقت الذي تحتاج إليه حتى تختفي، فمنها ما يختفي بعد بضع دقائق، ومنها ما يحتاج إلى أيام أو أسابيع حتى يزول. ثالثا، أعراض حساسية الجلد بسبب التهاب الجلد التماسي التحسسي. قد يتسبب الجلد أعزائي المستمعين التماسي التحسسي في حدوث طفع جلدي يصاحبه الشعور بالحكة، وغالبا ما يكون مؤلم، وقد يظهر الطفع الجلدي على شكل نتوءات وبتور بارزة. كذلك قد يحدث رد الفعل مباشرة، أو قد يستغرق ما يصل إلى 48 ساعة بعد تعرض الجلد لأي مادة يتفاعل معها. أما عن الأعراض العامة والأكثر شيوعا لحساسية الجلد فإليك تسمير.
2: من هذه الأعراض رحمة هي طفح الجلدي، الشعور بالحكة، احمرار الجلد، وجود تورم في الجلد، وأيضا ظهور نتوءات في الجلد.
1: نعم، كذلك هناك بعض النصائح والطرق التي تساعد في الوقاية من حساسية الجلد وعلاجها، منها استخدام كريم ترطيب مناسب للبشرة على الجلد مرة أو مرتين في اليوم، استخدام كريم مضاد للحكة مثل كريم الهيدروكوروتيزون على الجلد المتحسس لتخفيف الحكة، وضع قطعة قماش باردة ومبللة على المنطقة المصابة بحساسية الجلد، الاستحمام بماء فاتر، والحرص على استخدام الصابون الخفيف الخالي من الصبغات أو العطور، واستخدام منظف غسيل خفيف أو عديم الرائحة عند غسل الملابس. تجنب المواد التي تهيج الجلد أو تسبب الحساسية مثل بعض المجوهرات والصوف، وتجنب خدش الجلد المتحسس، فمن الممكن أن يؤدي الحك في النهاية إلى مزيد من الالتهاب وتلف الجلد، كما يمكن أن يتسبب في تفاقم الحكة.
2: والآن قد يأتي السؤال المهم، متى يستدعي حساسية الجلد مراجعة الطبيب؟ هناك بعض الحالات والأعراض التي تتطلب مراجعة الطبيب بشكل فوري رحمة عزيز المستمع. أولا، عندما يكون طفح الجلد مزعجا جدا لدرجة عدم القدرة على النوم أو تشتت التركيز أثناء ممارسة الأنشطة اليومية، وعند ما يظهر طفح الجلد بشكل مفاجئ أو يكون مؤلما أو شديدا أو حتى منتشرا، وأيضا عندما يشعر الشخص بالحرج من مظهر بشرته والجلد وإذ لم يحدث أي تحسن خلال 3 أسابيع. فإذا شعر الشخص بأن بشرته مصابة بعدوى وتشمل عرض الحمى وخروج الصديد من البثور، فأيضا إذا كانت الرئتين أو العينين أو الممرات الأنفية تسبب الشعور بالألم والالتهاب، فقد يكون ذلك بسبب استنشاق مواد مسببة للحساسية. مستمعينا الكرام، بهذا قد وصلنا إلى ختام فقرتنا الصحية التي تعرفنا فيها عن أعراض الحساسية الجلد وأنواعها وطرق الوقاية منها والتعامل معها والحالات التي تستدعي المراجعة الطبية.
1: إذن نتمنى لكم دوام الصحة والعافية. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم.

0: نعود إليكم مستمعينا الكرام إلى فقرتنا للتنمية الذاتية. وفي حديث فقرتنا اليوم سمعنا كم مرة قلنا لأنفسنا قبل موقف مهم أنا متوتر، قبل مقابلة عمل أو اختبار أو حتى حديث نريد أن نقوله لشخص مهم بالنسبة لنا، غالبا أول شيء نفكر فيه كيف أتخلص من هذا التوتر. لكن ماذا لو كان السؤال نفسه يحتاج إلى تغيير؟ ماذا لو لم يكن كل التوتر نشعر به شيئا يجب أن نحاربه؟ في الحقيقة التوتر ليس دائما عدوا لنا، أحيانا يكون مجرد إشارة من الجسم والعقل إلى أن هناك أمرا مهما بالنسبة لنا. فعندما نكون أمام موقف يحتاج إلى تركيز قد نشعر بتسارع نبضات القلب أو زيادة الانتباه أو رغبة في الاستعداد أكثر، فهذا الشعور قد تجعلنا أكثر يقظة واستعدادا للتعامل مع الموقف.
1: بالفعل، تخيل شخص لديه مقابلة عمل في اليوم التالي، من الطبيعي أن يشعر ببعض التوتر وربما يبدأ في مراجعة معلوماته وتجهيز ملابسه والتفكير في الأسئلة التي يمكن أن تطرح عليه. هنا التوتر لم يمنعه من التقدم بل دفعه إلى الاستعداد. لكن هذا أعزائي المستمعين لا يعني أن التوتر مفيد دائما. المشكلة تبدأ عندما يتحول من شعور مؤقت مرتبط بموقف معين إلى حالة مستمرة ترافق الإنسان طوال الوقت. الضغوط المتواصلة وقلة النوم وكثرة التفكير وعدم الحصول على فترات للراحة، كلها أمور يمكن أن تجعل التوتر أكثر إرهاقا وتأثيرا في حياتنا اليومية. الفرق المهم هنا هو الطريقة التي ننظر بها إلى هذا الشعور. بدل أن نقول لأنفسنا أنا متوتر، إذن لنا أن نستطيع يمكن أن نقول أنا متوتر لأن هذا الأمر مهم بالنسبة لي، فما الذي أستطيع أن أفعله الآن؟ هذا التغيير البسيط في طريقة التفكير لا يعني أن نتجاهل المشكلة، إنما نوجه انتباهنا إلى الشيء الذي نستطيع التحكم فيه. إذا كان أمامنا اختبار نراجع ما نستطيع مراجعته، وإذا كانت لدينا مقابلة نستعد لها، وإذا كان هناك حديث مهم نفكر في النقاط التي نريد إيصالها بدل أن نبقى عالقين في سؤال ماذا لو حدث شيء.

0: أو شيء سيء.
1: وأحيانا قد يكون الموقف نفسه هو المشكلة رحمة، وإلا ما التفكير المستمر فيه. نعيد السيناريوهات في أذهاننا مرات كثيرة ونفكر في احتمالات لم تحدث أصلا. نعيش مشكلة قبل أن تقع، وهنا نحتاج إلى أن نعود إلى اللحظة الحالية ونسأل أنفسنا ما الشيء الذي أستطيع فعله الآن؟ لأننا لن نستطيع التحكم في كل ما سيحدث، لكننا نستطيع التحكم في الخطوة التي أمامنا. ومن الأشياء التي تزيد التوتر أيضا أن نعيش يومنا بالكامل من دون توقف، نوم قليل، انشغال مستمر، استمرار طويل أو استخدام هاتف لفترة طويلة، عدم وجود وقت للراحة أو حديث مع شخص تثق به. لذلك التعامل مع التوتر لا يكون دائما بحل المشكلة الكبيرة مباشرة، بل أحيانا يبدأ بأشياء بسيطة، نوم أفضل، حركة أفضل، وأيضا الابتعاد قليلا عن الهاتف، أخذ وقت هادئ، أيضا الحديث مع شخص نشعر معه بالراحة. في النهاية الحياة لن تكون خالية من التوتر، ولا نحتاج أصلا إلى أن نعيش بهذه الطريقة. المهم أن نتعلم كيف نفهم مشاعرنا التي يمنحنا لنا أن يحتاج إلى التخفيف.
0: ما فليس كل توتر علامة على أننا ضعفاء أو غير قادرين، أحيانا يكون علامة على أن الأمر مهم بالنسبة لنا. لكن إذا أصبح التوتر مستمرا ويؤثر في النوم أو العمل أو في حياتنا اليومية، فمن المهم ألا نتجاهل هذا التوتر وأن نطلب الدعم والمساعدة المناسبة. إذن أعزائي المستمعين، هذا الموضوع من قهوة مربي التنمية الذاتية. نترككم الآن مع فصل.

0: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء وفقرتنا الجديدة صباح الصمود. وفي حديث هذه الفقرة سنتحدث مستمعينا عن دور المؤسسات التعليمية في التعبئة العامة والإسناد الوطني. مستمعينا الكرام، صباحكم صمود وصباحكم حرية وعزيمة وإصرار، صباحكم علم وثقافة ووعي. تزامنا لليوم العالمي للمعلم 5 أكتوبر هذا العام في اليمن، مع دعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي للتعبئة العامة والنفير الوطني والإسناد، بل بإعلانه مساء أمس عن بدء المعركة الفاصلة لتحرير ما تبقى من المناطق تحت سيطرة الميليشيا الحوثي الإرهابية. وفي بداية الأمر، دور المؤسسات التعليمية. بالتالي من الأدوار والمؤسسات الملقاة على عاتق المؤسسات التعليمية التربوية استمرار العمليات التعليمية أهم إسناد تقدم التربية هو ضمن استمرار التعليم وانتظام المدارس، لأن تعطيل التعليم يضاعف أثر الأزمات على المجتمع. يمكن أن يشمل التعبئة المؤسسية ورفع الجاهزية للأدوات والأدارات المدرسية ومتابعة الحضور، حماية الممتلكات التعليمية، ووضع خطط لاستمرار الدراسة عند الظروف الطارئة. وهذا يتفوق مع الإجراءات لوزارة التربية في عدن التي ركزت مؤخرا على رفع جاهزية المدارس والمحافظة على المباني والممتلكات المدرسية والانضباط الإداري، أيضا بناء الوعي الوطني والميداني. وأيضا يمكن للمدرسة أن تؤدي دورا في تعزيز الطلاب بمفرداتهم أو الدولة والقانون والمواطنة والمسؤولية المجتمعية وتاريخ اليمن وثوراته وأهمية المحافظة على مؤسسات الدولة. وفي مأرب مثلا، أطلق مكتب التربية والأوقاف برنامج بناء الوعي في 74 مدرسة أساسية وثانوية خلال العام الجاري 2027 و2026، وهو نموذج حديث في استخدام المدارس في برنامج التوعية. ثالثا، مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة، فيمكن للإذاعة المدرسية والمجلات الحائطية والأنشطة الإعلامية الطلابية أن تدرب الطلاب على تحقيق من المعلومات وعدم تداول الأخبار المجهولة، بما يعزز الوعي الإعلامي. وهذا يمكن أن يكون أحد أهم الأدوار المدرسية في الظروف الاستثنائية لبناء طالب واع لطالب مستقبل. أيضا خامسا، خدمة المجتمع. يمكن للمدارس أن تنظم مبادرات ميدانية ومناسبة لأعمار الطلاب، مثل حملات النظافة والتجير والمحافظة على الممتلكات العامة والمبادرات الصحية لمساعدة المجتمع المدرسي والتوعية بالسلامة والطوارئ. إذا نستأنف الفقرة ثم نعود لكم.
1: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى، الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم، خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن. أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
2: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق. أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

عدنا لكم مستمعينا الأعزاء مرة أخرى مع فقرة صباح صبود والتي استمعناها قبل قليل، التي تحدثنا فيها عن الأدوار والمؤسسات الملقاة على عاتق المؤسسة التعليمية، ومنها استمرار العملية التعليمية، بناء الوعي الوطني، مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة، وخدمة المجتمع. وثانيا مستمعينا، دور الأنشطة المدرسية. الأنشطة المدرسية ليست مجرد ترفيه، هي فائدة، وأيضا فهي دائرة الأنشطة المدرسية تعرف رسميا بأنها مجال لتنمية وجدان الطلاب واتجاهاتهم وقيمهم ومعارفهم ومهاراتهم واكتشاف مواهبهم. لذلك يمكن توظيفها في 5 مسارات، منها المجال الثقافي، مسابقات المعرفة الوطنية، الندوات، المناظرات وغيرها، المجال الإعلامي في الإذاعات المدرسية، الصحافة المدرسية ومكافحة الشائعات، المجال الفني مثل الرسم، المسرح، الأنشطة الوطنية والمعارض، وأيضا المسار الخدمي والمجتمعي والمسار الرياضي والكشفي، اللي منها الرياضة المدرسية، الانضباط من العمل الجماعي والمهارات الكشفية الآمنة. وهناك بالفعل توجه معلن لتفعيل الأنشطة الرياضية والثقافية والإذاعية المدرسية في المدارس. ففي عدن مثلا جرى تدشين مهرجان الأنشطة الطلابية لعام 2026-2027 بمشاركة فنية ورياضية وتقنية متنوعة. وهنا في مأرب نفذت العديد من الأنشطة المدرسية توعوية والفنية والثقافية والفعاليات الاحتفالية بأعياد الثورة اليمنية، والتي تعزز الولاء الوطني وتحمي الجيل من الفكر المتطرف وتقوم بالدور الأمثل في الإسناد. وقد شهدت مدارس في عدد من المحافظات فعاليات تربوية مرتبطة بذكرى ثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر، ولا تقتصر على الاحتفالات الرمزية، وإنما توظب المناسبة لتعريف الطلاب بتاريخ بلدهم، أهداف الثورات ومفاهيم الحرية والمواطنة وبناء الدولة. ففي محافظة مأرب نفذت مدارس المحافظة في 24 من سبتمبر من هذا العام إذاعات مدرسية موحدة بمناسبة ثورتي سبتمبر وأكتوبر، تضمنت كلمات وفقرات توعوية تناولت أهداف الثورتين ودلالاتها التاريخية وقيم الحرية والعدالة والتحرير من الاستبداد. وهذا يتفق مع ما طرح في ملتقى تربوي بمأرب في سبتمبر 2026 حول توجيه الأنشطة المدرسية نحو الحوار والقراءة والبحث والابتكار والتطوع وخدمة المجتمع وتربية التفكير النقدي وتعزيز حضور التاريخ الوطني وقيم التعايش واحترام الآخرين. وفي وادي حضرموت أحيت المدارس الذكرى 64 لثورة 26 سبتمبر عبر الطوابير الصباحية الفعاليات التربوية، حيث تناولت الأنشطة أهداف الثورة، تضحية المشاركين فيها، ودور الأدباء والشعراء في توثيق أحداثتها. أما في تعز، فقد شاركت مدارس المحافظة في فعالية الاحتفال بثورتي سبتمبر وأكتوبر، ونظمت أنشطة وطنية في طوابير الصباح والمهرجانات والاحتفالات بإشراف مكتب التربية والمديريات، ويمكن توسيع الفكرة تربويا. هذه التجارب تكشف أن الفعالية الوطنية المدرسية يمكن أن تتحول إلى وسيلة تعليمية، فبدلا من أن تكون المناسبة مجرد رفع للعلم أو تقديم فقرات احتفال، يمكن أن يتعلم الطالب من خلالها ماذا كانت ثورة 26 سبتمبر، ما المقصود بالجمهورية والمواطنة المتساوية، كيف نشأت مؤسسة الدولة الحديثة، وما العلاقات الحرية بالتعليم، وما دور الشباب في حماية المكتسبات الوطنية بالطرق المدنية والقانونية، وكيف يساهم الطالب في خدمة المجتمع ومدرسته، وأيضا كيف يميز بين المعلومة الموثوقة والشائعة. ثالثا وختاما، ما الذي يعني الإسناد التربويا؟ الإسناد التربوي لا يعني تحويل المدرسة إلى صحة عسكرية، وإنما يعني أن تقوم المؤسسة التعليمية بواجباتها في بناء الإنسان وحماية استمرار التعليم وتعزيز الوعي المدني وترسيخ قيم المسؤولية والانضباط والتعاون وتقديم المبادرة المجتمعية التي تقع ضمن اختصاصها. فهذه النقطة الجوهرية، طالب يبقى طالبا، والمعلم يبقى معلما، والمدرسة تبقى مدرسة. أما الواجبات العسكرية والأمنية فتظل من اختصاص الجهات الرسمية المختصة. إذا مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرتنا
لحلقة اليوم.

0: نعود إليكم مستمعين الأعزاء وإلى فقرة الطقس المتوقع خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى. فالمرتفعات الجبلية أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا مع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجسام محافظة تعز إبريمة حجة والمحويت، ومتفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجسام محافظة صعدة والضالع ولحج والمهرة، ويتكون الضباب الشابورة أو الشابورة المائية على أجزاء من المرتفعات الجبلية. أما في المناطق الساحلية أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة وهطول أمطار رعدية على أجزاء من سهل تهامة والساحل الغربي، ومتفرقة على أجزاء من أرخبيل سقطرة وشرق خليج عدن والساحل الشرقية والسواحل الشرقية والمناطق الداخلية المقابلة لها.
1: أما في المناطق الصحراوية فأجواء صحوة إلى غائمة جزئيا، وقد تهطل الأمطار متفرقة على صحاري المهرة وحضرموت، والرياح معتدلة تنشط أحيانا وتثير الأتربة والرمال. أما التنبيهات والتحذيرات فينبه المركز الوطني للإرصاد والإنذار المبكر الإخوة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التوجه إلى التواجد في بطون الأدوية أو مجاري السيول والعواصف الرعدية، وينصح بابتعاد أو اتباع إجراءات السلامة وأيضا تدني الرؤية الأفقية في الطرقات والمرتفعات الجبلية بسبب السحب وتشكل الضباب.
0: إذن هذا ما لدينا في فقرة الطقس لهذه الحلقة، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لكم.

0: عودة مجددا مستمعين الأعزاء إلى فقرة أخبار التكنولوجيا، وفي هذه الفقرة نأخذكم إلى عالم التكنولوجيا، حيث لا تتوقف الأجهزة عن التطور ولا يتوقف معها طرق حماية معلوماتنا وبياناتنا الشخصية. في خبرنا اليوم نتوقف عند أمر يفعله كثيرون بصورة عادية من دون أن ينتبهوا إلى ما قد يحمله من مخاطر على خصوصياتهم: تسليم الهاتف المحمول إلى مركز الصيانة. فالهاتف لم يعد مجرد جهاز لإجراء المكالمات، بل أصبح يحمل صور، رسائل، ملفات شخصية وحساباتنا على مواقع التواصل وبيانات الدخول وربما معلومات مالية ووسائل دفع إلكترونية. لهذا فإن ترك الهاتف لدى فني الصيانة يستدعي بعض الخطوات البسيطة لحماية هذه البيانات، وأولى هذه الخطوات تسنيم
1: هي إنشاء نسخة احتياطية من محتويات الهاتف قبل تسليمه، والتأكد من اكتمال عملية النسخ. فبعض عمليات الصيانة قد تنتهي بإعادة ضبط الجهاز أو فقدان بعض البيانات، لذلك فإن وجود نسخة احتياطية يتيح استعادتها عند الحاجة. ومن الخطوات المهمة أيضا رحمة استخدام وضع الصيانة والإصلاح إذا كان الهاتف يدعم هذه الخاصية، وتوفير بعض الهواتف الحديثة ومنها أجهزة مثل سامسونج وجوجل وأوضاع مختصة أو أوضاع مخصصة تسمح للفنية بإجراء الفحوصات والإصلاحات مع الحد من وصول البيانات الشخصية الموجودة على الجهاز. وهنا تأتي نقطة مهمة جدا عزيزي المستمع: لا تسلم رمز فتح الهاتف أو كلمات مرور حساباتك للفني. فإذا احتاج الفني إلى الوصول إلى وظيفة معينة أثناء الإصلاح، فمن الأفضل أن تقوم أنت بإدخال الرمز أو أن تبقى حاضرا أثناء الإجراء بدلا من مشاركة كلمة المرور أو رمز القفل مع أي شخص.
0: نعم، وقبل تسليم الهاتف من المفيد أيضا إزالة شريحة الاتصال وبطاقة الذاكرة الخارجية إذا كان الجهاز يستخدمها، خصوصا إذا كانت بطاقة الذاكرة تحتوي على صور أو ملفات شخصية. أما بالنسبة للمحافظة الرقمية أو المحافظة الرقمية وسائل الدفع المخزنة في الهاتف، فمن الأفضل مراجعتها قبل الصيانة ومعرفة ما إذا كان من الضروري إيقافها أو إزالة البطاقات منها بحسب نوع الجهاز والخدمة المستخدمة. في حال كان الهاتف عزيزي المستمع لا يوفر وضعا آمنا للصيانة، فقد يكون مسح الجهاز وإعادة ضبط المصنع خيارا أكثر أمانا للبيانات، لكن بعد التأكد أولا من وجود نسخة احتياطية كاملة يمكن استعادة المعلومات منها. وبعد استلام الهاتف من مركز الصيانة لا تكتفي بتأكد من إصلاح العطل، فقط خذ بضع دقائق لمراجعة الحسابات، الإعدادات والتطبيقات، والتأكد من أن الرسائل أو وسائل الحماية تعمل بصورة طبيعية وأن بياناتك ما زالت محفوظة كما ينبغي.
1: مستمعين الكرام، الفكرة الأساسية هنا ليست أن الفني الصيانة سيصل بالضرورة إلى بياناتك، وإنما أن الهاتف أصبح خزينة رقمية صغيرة تحمل جزءا كبيرا من حياتنا الشخصية. لذلك فإن حمايتها قبل الصيانة لا تقل أهمية عن إصلاح العطل نفسه. فالنسخة الاحتياطية استخدام وضع صيانة عند توفيرها وتوفرها في جهازك، عدم مشاركة رمز الدخول وإزالة الشرائح والوسائط الخارجية، ثم فحص الهاتف بعد استلامه، خطوة بسيطة قد تحمل كثير من البيانات والمعلومات الخاصة. ربما قد شهدنا تطورات للأجهزة محمولة، وأيضا عند المسح أو التعديل، فقلة الوعي قد تصل في بعض الأشخاص إلى أشياء خارج المألوف. إذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية جديد أخبار التكنولوجيا، نذهب إلى فصل قصير ثم نعود إليكم.

0: مستمعينا الأعزاء، عدنا لكم مرة أخرى. أبناء الشعب اليمني حين تمر الأوطان بالمنعطفات الكبرى لا يبقى الندم مجرد صوت يأتي من بعيد، بل يتحول إلى سؤال يطرق باب كل مواطن: ماذا أستطيع أن أفعل لوطني في هذه اللحظة؟ بل أن صوتا نسمع كسمع مناد غال ينادينا، أنه صوت اليمن حين تضيق به الأيام، صوت أم ترفع يديها بالدعاء، وجندي يقف في موقعه، وأسرة تنتظر عودة غائب، ومدينة تتطلع إلى صباح أكثر أمانا. إنه صوت وطن يقول لأبنائه: أنا بحاجة إليكم، ليس غدا بل اليوم.
1: ومن هنا تأتي دعوة التعبئة العامة والنفير الوطني، دعوة إلى استنهاض الهمم، إلى أن يدرك كل يمني أن لهذه المرحلة مسؤولياتها، وأن الوطن حين يواجه الخطر لا يستغني عن أي جهد صادق، ولا عن أي يد تمتد بالعون، ولا عن أي قلب يرفض أن يرى بلاده غارقة في الانقسام. اليوم تتنازعات والمخاوف، يعرف أفراده أن ينبغي أن يتحول إلى خصومة، وأن الخلاف السياسي لا يجوز أن يمزق النسيج المجتمعي الذي يبقي القلوب موحدة والسلاح موجها نحو عدو واحد سعى لخراب البلاد والانقلاب على شرعيتها. نعم، عدو واحد هو ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
0: ومن هذا التمسك تبدأ قوة الإسناد، ومع إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوم أمس بدء المعركة لتحرير ما تبقى من الأرض بيد الحوثي واستكمال استعادة مؤسسات الدولة، فمن يقف في الميدان دفاعا عن الدولة والمجتمع يحتاج إلى مجتمع يقف خلفه بالثقة والوعي، وإلى أسرة تجد من يرعاها، وإلى جريح أو جرحى يجدون من يساندهم، وإلى

0: إعلام يرفع المعنويات بالكلمة المسؤولة لا بالشائعات والتحريض. إن إسناد الجيش والمقاومة لا يقتصر على من يحمل السلاح، فكل يمني جبهته التي يستطيع أن يؤدي فيها واجبه.
1: نعم، المعلم يسند بوظيفته ورسالته، والطبيب بعلمه وإنسانيته، والإعلام يسند بتحري الحقيقة، ورجل الأعمال يسند بما يستطيع من دعم مشروع، والأسرة تستند بالصبر والتماسك، والمواطن يسند حين يحفظ الأمن المجتمعي ويرفض الفتنة ويقف إلى جانب المتضررين وأسر الشهداء والجرحى. وهكذا تتصل حلقات الإسناد ببعضها، فما يبدأ في البيت يصل أثره إلى المجتمع، وما يصنعه المجتمع يرفع معنويات من يقفون في الميدان، وما يقدمه الميدان من تضحيات يصبح أكثر احتمالا حين يعرف أصحابه أن وراءهم شعبا لم يتخلى عنهم.
0: أيها اليمني الأبي الحر، ليس المطلوب أن يكون الجميع في المكان نفسه، وإنما أن يكون الجميع في الاتجاه نفسه، اتجاه حماية الوطن وصون كرامة الإنسان والحفاظ على تماسك المجتمع ودعم مؤسسة الدولة، والوقوف إلى جانب من يتحملون مسؤولية الدفاع عنها كل موقعه وبالوسائل المشروعة. من يقف اليوم في الجبهة يحتاج إلى أن يعرف أن خلفه شعبا حيا، شعبا يحفظ أهله ويصون كرامة أبنائه، ويقف مع الجرحى ويرعى أسرة الشهداء ويحفظ الحقيقة ويتمسك بالأمل.
1: ومن يقف خلف الجبهة يحتاج بدوره إلى أن يشعر أن تضحيات الميدان ليست منسية، وأن هناك وطنا يستحق أن نصبر من أجله وأن نعمل من أجله وأن نحفظه من التمزق. هكذا يصبح النفير معنا أوسع من مجرد نداء، يصبح مسؤولية مشتركة، وهكذا يصبح الإسناد أكثر من شعار، يصبح وفاء وعملا، وهكذا تصبح الجبهة الداخلية أكثر من مساحة خلف الميدان، تصبح حصنا من الوعي والتكاتف والصبر. فيا أبناء اليمن، قد تكون الطريق شاقة وقد يبدو الليل طويلا، لكن الأوطان لا تنهض بقوة السلاح وحدها ولا بالصوت المرتفع وحده، تنهض حين يلتقي الميدان بالمجتمع والتضحية بالوفاء والمسؤولية بالأمل.
0: فلنكن سندا لوطننا وسندا لأهلنا وسندا لمن يتحملون أعباء الدفاع عن الدولة والمجتمع من أبطال الجيش الوطني والأمن والمقاومة الشعبية. اجعلوا من كل بيت مساحة للتكاتف، ومن كل كلمة جسر للوحدة، ومن كل عمل صادق لبنة في طريق الخلاص. فاليمن الذي نريد أن نراه غدا يبدأ من اليمن الذي نحافظ عليه اليوم، يبدأ من تماسكنا ومن وعينا، من وفائنا لبعضنا، ومن إيماننا بأن هذا الوطن مهما أثقلته الجراح ما زال يستحق أن نقف من أجله جميعا. إذا مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرتنا لحلقة اليوم.

0: عدنا لكم أعزائي المستمعين إلى فقرة بصمات صامدة. فالمعلم اليمني صمود يصنع المستقبل، وبتزامن مع اليوم العالمي للمعلم 5 أكتوبر في كل صباح حين تفتح أبواب المدارس في اليمن تبدأ حكاية أخرى من حكايات الصمود، حكاية معلم يحمل طبشورته وأقلامه ويدخل فصل متجاوزا ظروفا اقتصادية وإنسانية وتعليمية صعبة ليقول لأطفاله بالفعل قبل القول إن الحياة تستحق أن تستمر وإن المدرسة يجب أن تبقى نافذة مفتوحة نحو المستقبل.
1: ولقد تحمل المعلمون والتربويون خلال سنوات الحرب أعباء ثقيلة، فمنهم من واصل عمله في مدرسة أو مدارس متضررة، ومنهم من عمل في بيئات استقبلت أطفال نازحين، ومنهم من وجد نفسه أمام مسؤولية تربوية تتجاوز حدود الكتاب والمنهج ليمنح الطفل شيئا من الرقة والاستقرار، بل منهم من حمل السلاح بجانب القلم وانخرط في صفوف المقاومة الشعبية ولبى نداء الواجب وخاض المعارك جانبا إلى جنب مع أبطال الجيش. وفي المحافظات التي تقع تحت إدارة الشرعية المعترف بها دوليا ظل كثير من التربويين يؤدون أدوارهم داخل المؤسسات التعليمية ويتمسكون باستمرار التعليم وبوظيفة المدرسة في بناء جيل يؤمن بالدولة والقانون والمؤسسات مع اختلاف المواقف والتجارب بين الأفراد والمناطق. وهنا يأتي يوم المعلم العالمي الذي يوافق 5 أكتوبر من كل عام بمناسبة للاحتفال بالمعلمين والتذكير بمكانتهم وحقوقهم ودورهم في صناعة المستقبل. وفي عام 2026 يأتي اليوم تحت شعار الوقوف إلى جانب المعلمين 60 عاما من حماية المهنة والارتقاء بمكانتها وصياغة مستقبلها، بالتزامن مع مرور 60 عاما على توصية منظمة العمل الدولي واليونيسف أو اليونسكو عفوا بشأن أوضاع المعلمين. وفي اليمن يبدو هذا المعنى أكثر إلحاحا، فالمعلم لا يؤدي رسالته في ظروف عادية. تقارير اليونيسف تكشف أو تشير إلى أن الأزمة التعليمية أثرت بصورة كبيرة في المدارس والمعلمين والطلاب، وأن الفقر والنزوح وتدهور أوضاع التعليم ما زالت تدفع أعدادا كبيرة من الأطفال خارج مقاعد الدراسة.
0: لذلك فإن تحية المعلم اليوم ليست مجرد كلمات تقال في مناسبة عابرة، إنها تحية لكل معلم وقف أمام طلابه رغم التعب، ولكل تربوي حافظ على المدرسة باعتبارها بيتا للعلم، ولكل من آمن بأن

يمكنه من أداء رسالته. فحين نحمي المعلم نحمي المدرسة، وحين نحمي المدرسة نحمي حق الطفل في المستقبل. وهو يوم المعلم يمر بالتزامن مع دعوة التعبئة العامة والنفير الوطني وبدء المعركة الكبرى للتخلص من الكهنوت، ليقف المعلم بشموخ مربيا للأجيال ومرسخا للقيم والمبادئ الوطنية ومعززا للإيمان بأهداف ومبادئ ثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر. كل عام ومعلم واليمن بخير، وكل عام ورسالتهم باقية، أن يظل في يد الطفل قلم وفي قلبه أمل وفي طريقه مدرسة وفي قلبه حب الوطن. إذن أعزائي المستمعين، هذا ما لدينا في هذه الفقرة، نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود.

فقراتنا لهذا اليوم أحداث سيجا سيجا وتاريخية حدثت في مثل هذا اليوم من الخامس من أكتوبر. وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1789 النساء الفرنسيات يتظاهرن أمام قصر فرساي الملكي للمطالبة بالخبز والغذاء. وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1910 قيام ثورة 5 أكتوبر في البرتغال والتي أدت إلى إلغاء الحكم الملكي وأعلنت قيام الجمهورية. وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1914 الحرب العالمية الأولى تشهد أول قتل جوي ينتج عن سقوط ضحايا. وفي عام 1915 بلغاريا تدخل الحرب العالمية الأولى في صف ما سمي بدول المركز. وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1944 فرنسا تمنح النساء حق التصويت. وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1964 عقد مؤتمر القمة العربية الثاني في مدينة الإسكندرية بمصر. وحدث في مثل هذا اليوم من الخامس من أكتوبر من عام 2004 لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى الإيراني تصادق على مشروع قانون يرغم الحكومة الإيرانية على استئناف تخصيب اليورانيوم. وأخيرا في عام 2020 منح جائزة نوبل في الطب لكل من تشارلز رايس وهارفي إلترال ومايكل هوتون لاكتشافهم التهاب الكبد سي. إذن مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام فقراتنا المتنوعة من إعداد أنا تسنيم حفيد وزميلة رحمة عبد الله وشارك في الإعداد أيضا أحمد الجبري ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة زميلة نجاة القاضي. نلقاكم في الحلقة القادمة.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: أقسم بالله العظيم باعتباري جنديا في القوات المسلحة والأمن أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقراره وسلامة أراضيه وأن أنفذ أوامر رؤساء الحق في البر والبحر والجو معاديا من يعادي الجمهورية اليمنية ومسالما من يسالمها وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص والله على ما أقول شهيد.
1: إذاعة مأرب تقدم دروع الوطن.
2: مستمعينا الأعزاء أبطال جيشنا الوطني الأشاوس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن.

التحية لكم يا جيشنا الصامل، يا دروع الوطن دي تحمي الدولة، يا بواسل فلاثار الوغاء واصل تكسب المعركة جولة ورا جولة.

أيها الرجال الأبطال الأوفياء، لا شيء في قواميسكم يسمى المستحيل، ولا شكوى ولا تبرم ولا تقاعس، فعندما يتعلق الأمر بشيء ضار يحدق بالوطن تهجر المنام وتترك الأهل والخلان وتلب النداء في أسرع وقت، تتحملون الصعاب وتضحون بكل ما أوتيتم من قوة من أجل الوطن وسلامة أراضيه وسيادته من أجل اليمن، وإنه لجدير بهذه التضحيات العظيمة. أيها الأحرار، إنكم أبناء بررة لشعب أبي عظيم، شعب الحضارات منذ القدم، فأنتم الدرع القوي يصونه ويحميه من كل ضربة موجهة إليه، إلى الأمام دوما وأبدا، وعين الله ترعاكم، فالتاريخ سيذكركم ويخلد بطولاتكم ويفخر بكم أبناؤكم ووطنكم، فأنتم فخرنا وعزنا وقدوتنا، فتحية احترام وإجلال وتقدير لكم أيها الأبطال قولا وفعلا، ونسأل الله لكم العون والصبر والثبات.

أيها الواقفون في صف الحق، أيها السائرون في طريق العزة والكرامة والشموخ، إن المواقف العظام والأحداث الجسام هي التي تبين معادن الرجال، وأنتم تفوقتم في امتحان الرجولة والبطولة، حملتم أرواحكم على أكفكم وانطلقتم صوب الأعداء ليسجل التاريخ في أنصع صفحاته أنكم الأعمدة التي يقف عليها الوطن ثابتاً عزيزاً مكرماً، ولتثبتوا أن للوطن رجال أغنياء بلباس الكرامة أشداء بحزام الشرف نذروا أنفسهم ليبغى الشموخ والكبرياء، ولتثبتوا أن اليمن عظيم قوي بعظمة وشموخ أبطاله الشرفاء. أيها الصناديد، ما عزمتم على أخذ مكان إلا أخذتموه، ولا أردتم تحرير مدينة إلا حررتموها، فشدوا ما تبقى على الإنقلابيين، هاجموهم إلى أوكارهم. لا حياة لمشروع يقدس الموت والخرافات في زمن يكون السبق فيه لصاحب الفكرة والإنجاز والنجاح في تتبع أسباب الرفاه المجتمعي، زمن تذوب فيه العصبيات السلالية والقبلية والمناطقية لصالح الهوية المتجانسة التي تقدس الوطن والإنسان فقط.

الواقفون على سنام المجد عماة هذا البلد وحراسه وجنوده في كل مكان منه من أقصاه إلى أقصاه. أنتم هنا وهناك تخوضون الدفاع عن عقيدتنا وسنة نبينا، تصنعون البطولات وتحققون الانتصارات، فها هي رايات النصر ترفرف في الآفاق يراها القاصي والداني، وها هي ميليشيات الانقلاب تفر وتتراجع. يا أسود الجيش الوطني، ويا أحرار اليمن، ويا حماة البلاد، ويا بواسل الميادين، ويا مغاوير الحروب، إن أصواتكم زلازل تملأ قلوب الانقلابيين خوفا ورعبا، وإن صدى وقع أقدامكم عاصفة تعصف بهم عصفا، فأنتم الجبال التي لا تستطيع أن تعترض طريقها الجبال، والصخرة التي ستتحطم عليها كل المشاريع وكل المؤامرات التي تستهدف اليمن وشعبه، فيد الغدر لن تمس وطننا ولن تنال من شعبنا طالما ظلت جبهاته مسيدة بعزائمكم أيها الأسود، تحمون حماه وتدافعون عن ثراه.

أيها المستمعون الكرام، يا أبطال الجيش العظام، نحن أمام أعظم عملية طمس لمعالم الحياة الفكرية والثقافية والسياسية والاجتماعية أيضا. نحن أمام جماعة مليئة بالتناقض، جماعة تفتقر للروادع الأخلاقية والوطنية والإنسانية، وهذا ما يجعل حربنا معهم حربا مقدسة. لا مجال أمامنا إلا أن نخوضها حتى النهاية لنحمي دولتنا أرضا وسماء وإنسانا ومقدرات، لنحمي سلامنا وتعايشنا والتخلص من هذا العبء الثقيل الذي أثقل كاهلنا. حراس الوطن الصناديد من أبناء هذا الوطن، فرسان الحق والواجب، إنما تقام الدول بعزيمة الرجال، وتحمى الأوطان بجيشها، وتحفظ حياة الناس برجال الأمن الشجعان، وتزلزل عروش الطغاة بالمقاومة الشعبية. وأنتم أولئك جميعا فبوركت جهودكم وبوركت هاماتكم التي لولاها لما ارتفعت شموخا بهامة الوطن.

0: سلاح وعتاد.
1: كلاشينكوف هو سلاح هجومي له ميزات عديدة، فهو مقارنة بأنواع الرشاشات أكثر صلابة وأقل أعطال، إضافة لمتانته ومقاومته للظروف الجوية أو الطارئة كالرطوبة العالية أو الحرارة الشديدة. صممه الروسي ميخائيل كلاشينكوف أثناء إقامته في المستشفى خلال الحرب العالمية الثانية سنة 1941، حيث قام بدراسة عدة تصاميم أسلحة وانتهى إلى وضع تصميم لبندقية آلية مشتقة من بندقية استعملها الألمان في الحرب. وجربت بندقية كلاشينكوف لأول مرة من قبل الجيش الروسي في عام 1947، وفي عام 1950 أنتج بكميات كبيرة، يدخل السلاح في عام 1955 للخدمة في الجيش الروسي كسلاح فردي رئيسي. وقد قامت عدد من الدول، خاصة ما كان يسمى بدول المعسكر الشرقي، بصناعة بندقية كلاشينكوف، وتستخدم بندقية كلاشينكوف في أكثر من 40 جيشا حول العالم. وتعتبر هذه البندقية المفضلة لدى الحركات الثورية والتحررية لسهولة استخدامها وفاعليتها الكبيرة أثناء القتال وقلة أعطابها. عيار طلقة كلاشينكوف 7.62 في 39 ملم، مخزن سعة 30 طلقة مع إمكانية تركيب مخزن سعة 40 طلقة أو مخزن صحن. معدل الرماية النظري للكلاشينكوف 600 طلقة في الدقيقة، أما معدل الرماية العملي 100 طلقة في الدقيقة آلي و40 طلقة في الدقيقة نصف آلي.

قواعد الرماية الصحيحة. كيفية الضغط على الزناد: تعد عملية سحب الزناد من أهم عناصر أداء الرمية الأساسية، وتؤدي إلى دقة في إخراج الطلقة وإصابة الهدف. وهي ليست فقط حركة للإصبع الظاهر في اتجاه الخلف، ولكنها مهارة وفن في سحب الزناد بقوة متدرجة مع منع أي انحراف لماسورة السلاح والذي ينتج عن عملية السحب. وتنتج هذه العملية إذا كان الإصبع الضاغط بعيداً تماماً عن الاتصال أو ملامسة أي جزء من أجزاء السلاح على الزناد، بينما بقية العضلات القابضة تثبت السلاح. وخلال هذا الثبات تنمو تدريجياً حركة سحب الزناد، ويكون سحب الزناد بواسطة الجزء العلوي من السلامة الأولى من إصبع السبابة لليد اليمين للرامي، وسحبها للوراء مع التنسيق مع قواعد الرمي السابقة. أي بعد الزفير يقوم الرامي بالضغط على الزناد لكي يميت حركة الفراغ. في أثناء ذلك تكون العين قد حققت خط الرؤية الصحيح، وقد بادرت العين بتسديد القناصة نحو الهدف. وفي نهاية الجزء الأخير من الزفير يتوقف الرامي عن التنفس، وعندما يتجمع جسم الرامي وجسم السلاح يلقي الرامي نظرة أخيرة على مشهد التسديد، ثم يسحب الزناد ويحصل عندها إطلاق الرصاصة. عند الرماية يجب ألا يكون الضغط على الزناد مائل على اتجاه حركة الزناد، لأن هذا يعتبر ضغط خاطئ، فالضغط الصحيح على الزناد يكون عمودي على اتجاه حركة الزناد.

شهداءنا الأطهار، شهداءنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء في سبيل الوطن ونذروا أنفسهم للدفاع عنه، ليبقى والمواطن عزيزا أبيا شامخا عصيا على الفتن والمؤامرات والدسائس. نحن على العهد معكم ومع وطننا، ماضون في طريق الواجب المعبد بدمائكم، لن ننحني ولن ننثني ولن نحيد ولن نميل ولن نرجع إلا برأس مرفوع وصوت مدون مسموع ووطن محرر لا مقموع. إن بيننا وبينكم ميثاقا غليظا وعهدا وثيقا أن نكمل المشوار ومسيرة النضال حتى الانتصار.

بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي ضلوع الوطن. كان معكم من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم ماجد التيباس، ومن الإخراج جاهد بن سليم، ومن الإشراف العام علي الحواني.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: الجيش جهز يا قياداتنا تجهز واستعد.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: كونوا على فكر وعلى يقين أنكم ستدخلوا العاصمة صنعاء بإذن الله تعالى منتصرين رافعين علم الجمهور.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: سلام ما تقرح صروف المونة.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو

0: علمني القرآن.
1: علمني القرآن
0: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
1: أحمد القاضي.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المستمعون الكرام، ما زال الحديث متواصل معكم حول برنامج علمني القرآن. القرآن الكريم علمنا آية عظيمة، قال الله سبحانه وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أيها الإخوة المستمعون، هذه تعاليم قرآنية، وهذه قاعدة من قواعد التعامل مع النفس، ووسيلة من وسائل علاجها من أدوائها، وهي في الوقت نفسه سلم لتترقى في مراقي التزكية. فإن الله تعالى قد أقسم 11 قسما في سورة الشمس على هذا المعنى العظيم، حيث قال تعالى: قد أفلح من زكاها. ومعنى هذه الآية الكريمة التي علمنا الله عز وجل إياها أن الإنسان وإن حاول أن يجادل عن أفعاله أو عن أقواله التي يعلم من نفسه بطلانها أو خطأها، واعتذر عن نفسه باعتذارات، فهو يعرف تماما ما قاله وفعله، ولو حاول أن يستر نفسه أمام الناس أو أن يلقي الاعتذارات فلا أحد أبصر ولا أعرف بما في نفسه من نفسه. تأمل كيف جاء التعبير بقوله بصيرة: بل الإنسان على نفسه بصيرة. بصيرة دون غيرها من الألفاظ، لأن البصيرة متضمنة معنى الوضوح والحجة، كما يقال للإنسان: أنت حجة على نفسك، أنت حجة على نفسك. ولهذا أيها الإخوة، من صور تطبيق هذه التعاليم الربانية وهذه القاعدة القرآنية الكريمة أن لهذه التعاليم القرآنية مجالات كثيرة في واقعنا، سواء كانت العامة أو الخاصة. من ذلك أيها الإخوة التي يمكن بها أن نصحح ما ند من سلوكنا في طريقة تعامل بعض الناس مع النصوص الشرعية، فلربما بلغ البعض نص واضح محكم لم يختلف العلماء في دلالته على إيجاب أو تحريم، أو تكون نفسه اطمأنت إلى حكم ما، ومع هذا تجد البعض يقع في نفسه حرج ويحاول أن يجد مدفعا لهذا النص أو ذاك لأنه لم يوافق هواه. ورحم الله ابن القيم حيث قال: فسبحان الله، كم من حزازة في نفوس كثير من الناس من كثير من النصوص وبودهم أن لو لم ترد، وكم من حرارة في أكبادهم منها، وكم من شجا في حلوقهم منها ومن مواردها. ولا ينفع الإنسان أن يحاول دفع النصوص بالصدر، فإن الإنسان على نفسه بصيرة. وشأن المؤمن أن يكون كما قال ربنا تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول ابن الجوزي في كتابه الماتع صيد الخاطر، وهو يحكي مشاعر إنسان يعيش هذه الحال مع النصوص الشرعية، قال: بعض المعتبرين: قدرت مرة على لذة ظاهرها التحريم وتحتمل الإباحة، إذ الأمر فيها متردد، فجاءت النفس فقالت: أنت ما تقدر، فلهذا تركت. قارب المقدور عليه. فإذا تمكنت فتركت كنت تاركا حقيقة. نعم هكذا ابن القيم يقول أنه بعض المعتبرين يقول قدرت مرة استطعت يعني قدرت مرة على لذة ظاهرها التحريم وتحتمل الإباحة إذ الأمر فيها متردد. يقول فجهدت النفس فقالت هذه النفس أنت ما تقدر فلهذا تترك فقارب المقدور عليه فإذا تمكنت فتركت كنت تاركا حقيقة. قال ففعلت وتركت ثم عودت مرة أخرى في تأويل أردتني فيه نفسي الجواز وإن كان الأمر يحتمل فلما وافقتها أثر ذلك ظلمة في قلبي لخوف أن يكون الأمر محرما فرأيت أنها تارة تقوى علي بالترخص والتأويل وتارة أقوى عليها بالمجاهدة والامتناع فإذا ترخصت لم آمن أن يكون ذلك الأمر محظورا ثم أرى عاجلا تأثير ذلك الفعل في القلب إلى أن قال فأجود الأشياء قطع أسباب الفتن وترك الترخص فيما يجوز إذا كان حاملا ومؤديا إلى ما لا يجوز. انتهى كلامه. إذن أيها الإخوة من مجالات تفعيل هذه التعاليم الربانية وقولوا للناس حسنى في مجال التعاون مع النفس أن من الناس من شغف عياذا بالله بتتبع أخطاء الناس وعيوبهم مع غفلة عن عيوب نفسه كما قال قتادة رحمه الله في تفسيره لهذه الآية بل الإنسان على نفسه بصيرة يقول إذا شئت والله رأيته بصيرا بعيوب الناس وذنوبهم غافلا عن ذنوبه وهذا بلا ريب من علامات الخذلان كما قال بكر بن عبد الله المزني إذا رأيتم الرجل موكلا بعيوب الناس ناسيا لعيبه فاعلموا أنه قد مكر به. ويقول الشافعي بلغني أن عبد الملك بن مروان قال للحجاج بن يوسف ما من أحد إلا وهو عارف بعيوب نفسه فعب نفسك ولا تخبئ منها شيئا. ولهذا يقول أحد السلف أنفع الصدق أن تقر لله بعيوب نفسك. ومن مواضع تطبيق لهذه التعاليم الربانية في هذه الآية الكريمة أن ترى بعض الناس يجادل عن نفسه في بعض المواضع التي تبين فيها خطأه بما يعلم في قرارة نفسه أنه غير مصيب كما يقول ابن تيمية رحمه الله في تعليقه على هذه الآية بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره قال فإنه يعتذر عن نفسه بأعذار ويجادل عنها وهو يبصرها بخلاف ذلك. ومن دلالة هذه التعاليم القرآنية الربانية أن يسعى المرء إلى التفتيش عن عيوبه وأن يسعى في التخلص منها قدر الطاقة فإن هذا نوع من جهاد النفس المحمود وألا يركن إلى ما فيه من عيوب أو أخطاء بحجة أنه نشأ على هذا الخلق أو ذاك أو اعتاد عليه فإنه لا أحد من الناس أعلم منك بنفسك وعيوبها وأخطائها وذنوبها وما تسره من أخلاق. وإليك أيها المستمع الكريم النموذج المشرق في حياة الإمام ابن حزم رحمه الله حيث يقول في تقرير هذا المعنى يقول رحمه الله كانت في عيوب فلم أزل بالرياضة والطلاع على ما قالت الأنبياء صلوات الله عليهم والأفاضل من الحكماء والمتأخرين والمتقدمين في الأخلاق وفي أداب النفس أعاني مداواتها حتى أعان الله عز وجل على أكثر ذلك بتوفيقه ومنه وتمام العدل والرياضة النفس والتصرف بأزمة الحقائق هو الإقرار بها ليتعظ بذلك متعظ يوما إن ثم إن شاء الله سبحانه وتعالى. ثم ساق الإمام ابن حزم جملة من العيوب التي كانت فيه وكيف حاول التغلب عليها ومقدار ما نجح فيه نجاحا تاما وما نجح فيه نجاحا نسبيا. ومن مواطن استفادة المؤمن من هذه التعاليم الربانية أيها الإخوة المستمعون الكرام أن الإنسان ما دام يعلم أنه أعلم بنفسه من غيره وجب عليه أن يتفطن أن الناس قد يمدحونه في يوم من الأيام بل قد يفرطون في ذلك، وفي المقابل قد يسمع يوما من الأيام من يضع من قدره أو يخفض من شأنه بنوع من الظلم والبغي، فمن عرف نفسه لم يغتر بمدح مادح ولا بذم ذام. من عرف نفسه لم يغتر بمدحه بما ليس فيه، ولم يتضرر بذمه بما ليس فيه، بل يستفيد من ذلك بتصحيح ما في هذا الإنسان من أخطاء، ويسعى لتكميل نفسه بأنواع الكمالات البشرية قدر المستطاع. ولهذا أيها المستمعون الكرام، من أشرف مجالات تطبيق هذه التعاليم الربانية التي علمنا القرآن بل الإنسان على نفسه بصيرة، أن من أكبر ثمرات البصيرة في النفس أن يوفق الإنسان إلى الاعتراف بالذنب والخطأ، وهذا مقام الأنبياء والصديقين.

وقول نوح عليه السلام عندما نهاه الله أن يسأله ما ليس له به علم قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقول موسى عليه السلام ندما على قتله القبطي رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. في سلسلة متتابعة كان من آخرها ما أثبته القرآن عن أولئك المنافقين الذين اعترفوا بذنوبهم فسلموا وتوب عليهم. قال الله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا

0: فعلم أن من لم يعترف بذنبه والعياذ بالله كان من المنافقين. إذن أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذه الآية الكريمة: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هذه الآية تدعونا إلى أن الإنسان يسارع إلى التفتيش عن عيوبه ويسعى في التخلص قدر الإمكان على ما فيه من العيوب بمجاهدة نفسه، ويكون كما سمعنا بالرياضة لنفسه والنظر في ما كان عليه الأنبياء والصالحون والحكماء والعاقلون والعلماء الربانيون الذين يقتدى بهم. ولا شك أن الإنسان أيها الإخوة الكرام ما دام يعلم أنه أعلم بنفسه فعليه أن يحاسب نفسه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فالإنسان يسارع ويبادر فلا يدري متى يأتيه الأجل، ومتى ينخرم عمره، ومتى يأتيه هاذم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات. اسرع وحث السير جهدك، إنما مسراك هذا ساعة لزمان، لا تلهينك منزل لعبت به أيدي البلا من سالف الأزمان. فلقد ترحل عنها كل مسرة وتبدلت بالهم والأحزان، سكانها أهل البخاسة والسفاهة أنجس السكان. لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. إذن أيها الإنسان عليك بمحاسبة نفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة. نعم أيها الإنسان، أسأل الله تعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يقينا شرها. نعم أنت أيها الإنسان أقرب الخلق لنفسك، فكيف تصدق فيها الغرباء؟ نفسك عندك، حاسبها، علمها، أحسن تربيتها، لا تنشغل بعيوب الناس فينسيك الله نفسك. طالع سير الصالحين مع أنفسهم وكن على الأثر. أيها الإخوة الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الخير والثبات ومحاسبة النفس. إلى الملتقى في حلقة قادمة، إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن،
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.